0: هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديان.
1: السهرة العربية.

به شاعر. قمر بلادي لم تحلم به غير رموشنا، أسوار شلة وغلائل الورد ورقراق نهرنا الطيب، مشد وعطر وخير، وسائحة من بلاد بعيدة هاجرت في رحلة شوق إلينا. بلادي تفتح الأذرع، تفتح الأذرع للمهاجرة الشقراء لتحلم بالمجد، بالعطر، بالخير وبالقمر الليل.

وموجة عطر المساء تبحر لتروي للغد كل الحكايا، يعانقها سحرها الأعطر لتحكي أن غلالة ورد يهفهفها القمر الأحمر ليزجيها لبلادي هدايا.

ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تي في.

0: طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعي الأفاضل في كل مكان، وسلام الله عليكم، وأهلا بحضراتكم ومرحبا إلى هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي شرفت به الشهور والأيام والأزمان والسماوات والأراضين، بمن جسمه نور ومنطقه هدى تقابل بدر التم حين تقابله. لقد حل في برديه بدر وكوثر، وفي وجهه من رونق الوحي حائله كمال، كمن جال الظلام عن الضحى انجيابا وعن بدر الدجنة ناصله، العارف أبو عبد الله المرابط الدلائي رضي الله عنه.

محبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإليها تشخص عيون العاملين، وعليها يتفانى المحبون، وبروح نسيمها يتروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، وهي روح الإيمان والأعمال والأحوال والمقام.

الهج فديتك بالصلاة على النبي، فشرابها يا صاح عذب المشرب، وانهج مناهج رشدها يا ذا النهى، تظفر بغايات المنى والمطلب. كم أمسوح رحابها من مهتد، فأقام في عيش هني أخصب، رفعت نقاب ستورها عنه، فصار هلال غرة وجهها كالكوكب صلى عليه الله، ملء سمائه وسحابها الآتي بودق صيب. الإمام مولانا أبو العباس أحمد بن جعفر الكتاني الحسني المتوفى سنة 400 للهجرة رضي الله عنه.

يقول الإمام العارف بالله الكبير الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله عنه في الفتوحات المكية، قال النابغة الشاعر: ألم تر أن الله أعطاك صولة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. فهذه منزلة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع الأنبياء والمرسلين، وهذه شريعته كالشمس مع نور الكواكب التي اندرجت أنوارها في نور الشمس، إذ هي كلها حق من الله منزل. محمد سيد السادات أكرم من علت بملته فوق الورى الرتب، محمد المصطفى الهادي الذي شهدت ببعثه أنبياء الله والكتب، ومن به طهر البيت الحرام وقد علت على الكعبة الأوثان والنصب، وانشق إيوان كسرى يوم مولده من فوقه وخبى من ناره اللهب، والجن صدت عن السمع الذي صعدت من أجله وتهاوت نحوها الشهب. صلى عليه الذي بالحق أرسله ما هبت الريح فاهتزت بها القضب، وما سرى بارق في ذيل سارية وأضحك النور نوء بات ينتحب. الشهاب محمود رضي الله تعالى عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد أينما كنتم مستمعين، أهلا بكم برفقتنا إلى هذه الساعة التي نتابع فيها حصة جديدة من صباح الأخبار، الفترة الإخبارية التي نستعرض فيها على امتداد ساعة ونصف أبرز الأحداث التي جدت في المنطقة المغربية والعالمية. نوفيكم أيضا بمواعيد ومواد إخبارية متنوعة، والبداية مع طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. الطقس هذا النهار إن شاء الله
3: الحال غادي يكون صافي ومشمش في الريف في سايس، وكذلك في السواحل ما بين طنجة والرباط بحال حتى في ناحية الصويرة، وكذلك ما بين العيون وبوجدور. أما في المناطق الأخرى الحال مغيم شوية ولا غلب فيه الصفا، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في نواحي تافيلات وفي قيق والشرق الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في جل النواحي ما عدا في الحوز وناحية السوس فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية المنطقة الشرقية وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة عامة القل من 45% ما عدا في الريف المنطقة الشرقية والسواحل الصحراوية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار طالعة بالمعقول ما بين 26 و 32 درجة في الريف، ما بين 26 و 37 درجة في السوس، ما بين 26 و 46 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و 39 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 31 و 39 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32 و 34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 40 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و 40 درجة في ناحية عبدة، ما بين 34 و 36 درجة في تافيلات، ما بين 36 و 41 درجة في ناحية الضرعة، 38 و 39 درجة في الشاوية وناحية سايس، ما بين 38 و 41 درجة في ناحية الحوز، ما بين 38 و 43 درجة في اللوكوس، ما بين 42 و 44 درجة في تادلة، و 43 و 44 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس الحال غادي يولي صعيب بزاف على الكسيبة والبهايم اللي خاصهم ما يخرجوا يرعاو على بدرة إلا في السوايع الباردة النهار، وحيث يكونوا في الكوارة ديالهم خاص يكونوا الشراجم ولا الفتحات اللي في الحيوط ديال الكوري يكونوا محلولين باش يتغربى الكوري شوية ويدخل الهواء ويتبدل فيه باش يتنفسوا البهايم والخرفان بسهولة. ومع هذا الشيء خاص الكوارة يكونوا نقيين من كل الوساخ والغبار والتبل المدي اللي هما أهم أسباب الأمراض والميكروبات الله يحفظ، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحاً موعدكم مع موجز لأهم وآخر الأنباء. بداية هذا الموجز من المغرب، حيث ترأست الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي رسخت مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. في كلمة بالمناسبة أبرز كريم السقلي رئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء أن حوالي 500 تلميذ ومتدرب وطالب يتابعون اليوم مسارهم بمؤسسة لالا أسماء بين مدن الرباط، طنجة، مكناس وكلية العلوم بالرباط، مشيرا إلى أن هذه السنة تميزت أيضا بافتتاح مركز مكناس. إثر ذلك ترأست الأميرة لالا أسماء حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، كما حضرت عروضا فنية أدها تلاميذ المؤسسة الذين قدموا عرضا تكريميا للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. كتيبة وهبي بادلت أيضا تلاميذ مؤسسة لالا أسماء الحب برسالة مصورة من المكسيك أشادوا فيها بالشجاعة ومثابرة أطفال مؤسسة لالا أسماء، مشجعين إياهم على متابعة دراستهم والمضي قدما لتحقيق

0: تحقيق أحلامهم بنفس العزيمة التي يتحلى بها المنتخب الوطني في الملاعب حول العالم. أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس المستشارين أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة. وقعت مديرية الوثائق الملكية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط وقعت اتفاقية إطار للشراكة تهم تكوين البحث العلمي وصون وتثمين التراث الوثائقي الوطني. وترتكز هذه الاتفاقية التي وقعها كل من مديرة الوثائق الملكية بهيجة سيمو ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية هشام الهبطي على محاور متكاملة يهم أولها التكوين وتعزيز الكفاءات في مجالات الأرشيف والتراث والتوثيق والتكنولوجيا الرقمية المطبقة على الثقافة، فيما يتعلق المحور الثاني بصون الأرصدة الوثائقية ورقمنتها وتثمينها. في بقية أبرز الأنباء، يلغي الاتحاد الأوروبي بدءا من اليوم الأربعاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية وفاء بالتزامه في الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الماضي مع واشنطن. ونشر القانون الذي يضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ اليوم، نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي على أن يدخل حيز التنفيذ الأربعاء. في الخبر الرياضي، انتهت مباراة المكسيك والإكوادور برسم الدور الثاني والثلاثين من كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعدما تأخرت عن موعدها المحدد لمدة ساعة بسبب الأمطار الغزيرة. وفازت المكسيك بهدفين دون مقابل وتأهلت بذلك إلى ثمن نهائي كأس العالم. في باقي نتائج المباريات، عبرت فرنسا إلى دور ثمن النهائي بعد فوزها على السويد بثلاثية نظيفة، كما تأهلت النرويج على حساب الكوت ديفوار بهدفين لواحد. هذا وقدم أيضا رونالد كومان مساء ثلاثاء استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا لكرة القدم بعد الإقصاء على يد المنتخب المغربي بضربات الترجيح في الدور الثاني من المونديال. ختام هذا الموجز، فاصل ونواصل.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
0: مواعيد صباح الأخبار متواصلة، والآن موعدكم مع القصة مرة أخرى. يؤكد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو مكانته كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما قاد أسود الأطلس إلى ثمن نهائي مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بتألقه في ركلات الترجيح أمام هولندا. وفي إشادة جديدة وصفت صحيفة أسيا الإسبانية، وصفت بونو بأنه أحد أهم ركائز نجاحات الكرة المغربية خلال العقد الأخير، لكن وراء هذا التألق تختبئ قصة حارس شق طريقه بالإصرار والعمل حتى أصبح أحد أفضل حراس العالم. قصة الحارس الدولي المغربي ياسين بونو نتعرف عليها اليوم مع أيمن الأحمد.
3: ونجم أسود الأطلس والهلال حاليا ياسين
4: في عالم كرة القدم هناك لاعبون يصنعون الأهداف ويثيرون الصخب، وهناك لاعب واحد يجعل ملايين القلوب تتوقف لثوان ثم تنبض مجددا بالاطمئنان. اسمه ياسين بونو.
3: يعطيك إمكانية أنك تحكم لما يكون عندك حارس عالمي. ياسين بونو إضافة كبرى.
4: في مونتريال الكندية وسط الصقيع والثلج ولد هذا الطفل عام 91 900 ألف، لكن الأقدار كانت تخبئ له دفئا من نوع آخر. عاد إلى الدار البيضاء صغيرا، وفي شوارعها كبر، وهناك بدأت الحكاية. من مدرسة نادي الوداد الرياضي العريق تعلم أبجديات الحراسة، التقط الكرات وتلقى الصدمات ورسم حلمه الأول.
5: الطفولة ديالي كاملة كانت في كازابلانكا. في الأول كنا ساكنين في حي وسيجور، ومن بعد تحولنا للمرسول فين دوز الطفولة ديالي.
4: ومن العاصمة الاقتصادية للمملكة طار نحو الملاعب الإسبانية، حيث لم يكن الطريق مفروشا بالورود. تنقل بين دكة أتلتيكو مدريد واختبر قسوة الغربة مع ريال ساراقسطا ثم جيرونا. كان يقاتل في الظل، يرفض الاستسلام وينتظر تلك اللحظة التي يبتسم فيها القدر. ثم جاءت اللحظة في إشبيليا، هناك سطع نجم بونو ليملأ الآفاق. تحول من حارس طموح إلى أحد أفضل حراس المرمى في العالم. انتزع جائزة زامورا التاريخية كأفضل حارس في الدوري الإسباني، وقاد فريقه ببراعة الأبطال للتتويج بلقب الدوري الأوروبي. لكن شهرة بونو الحقيقية ومكانته في قلوب الناس لم تكتب بقميص الأندية، بل كتب بدموع الفرح وعرق العطاء بقميص المنتخب المغربي. في مونديال قطر 2022 لم يكن ياسين بونو حارس مرمى، كان جدارا سميكا تكسرت عليه أوهام المنافسين. كان بطلا خارقا يبتسم في وجه الضغط، وكان عنوانا لأعظم قصة سينمائية في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية. تصدى لركلات الترجيح أمام إسبانيا، أغلق المرمى بقفل ومفتاح في وجه البرتغال وكبار العالم، وقاد أسود الأطلس إلى مربع الكبار، إلى إنجاز تاريخي غير مسبوق حفر في ذاكرة الأجيال. اليوم كلما وقف ياسين بونو بين الخشبات الثلاث يشعر المهاجمون بعقدة النقص، وكأن المرمى خلفه أصبح أصغر بكثير مما هو عليه، لأن خلف هذين القفازين يقف رجل اعتاد أن يحرس أكثر من مجرد شباك. إنه الرجل الذي يحرس حلم أمة.
0: واصلوا معكم صباح الأخبار. ولا تزال موجة الحر الاستثنائية تخيم على فرنسا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من احتمال تجددها خلال الأسابيع المقبلة. وبين وفيات مرتبطة بالحرارة وارتفاع خطر حرائق الغابات، يتجدد النقاش حول مدى جاهزية البلاد للتكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة. موجة الحر إذن الاستثنائية بفرنسا هو موضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلتنا من باريس إكرام بن شريف.
6: شباب يقفزون من فوق جسر كانال سان مارتن، اليافعون يتحدون منع السباحة رغم ملاحقات رجال الشرطة.
7: في بيتي الصغير الحرارة تجاوزت 30 درجة، في حين أنني هنا وجدت ظلا وهواء ثم الغطس في الماء يعدل حرارة الجسم. أنا أحسن الآن، لا أفهم فكرة منع السباحة، هذا غير مفهوم حين تتجاوز الحرارة 35 درجة. من الطبيعي إذا وجد مصدر ماء أن يستعمله الناس.
6: هي محاولات بريئة يائسة في مواجهة تغير مناخي عنيف، ووحدة أمام حدث غير مسبوق. زعيمة الخضر تستنكر غياب تدابير جدية وتنازل الحكومة على أولوية الأولويات.
8: أنا غاضبة جدا لأنني اقترحت إلى جانب حزب الخضر إقرار عطلة مناخية، وهي فكرة مستوحاة من التجربة الإسبانية بعد تسجيل وفيات في صفوف الفلاحين والعاملين في قطاع البناء. الحكومة الإسبانية سارعت إلى اتخاذ تدابير لحماية العمال بينما اكتفى وزير العمل لدينا عندما سئل عن مقترحنا بالقول إن العمال أدرى بمصالحهم ولا يحتاجون إلى نصائح من حزب الخضر. ما يثير القلق هو أن الدولة لا تتعامل بجدية مع ما يحدث ولا تبذل ما يكفي لمواجهة تداعيات التغير المناخي، سواء من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو عبر تعزيز سياسات التكيف مع الظاهرة. لدينا في فرنسا الصندوق الأخضر المخصص لتمويل إجراءات التكيف المناخي، غير أن ميزانيته تشهد تراجعاً مقلقاً منذ عامين في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الاستثمار في تأهيل المدارس ودور رعاية المسنين والبنيات التحتية القادرة على مواجهة آثار التغير المناخي.
6: تخطيط التعايش يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير، يقول الباحث فرانسوا جمان. يتطلب أيضا الخروج من فكرة سلبية حول معنى التأقلم.
9: يبدو الأمر وكأننا نعيش كل عام أحداث فيلم بيل موري وأندي ماك دويل، حيث يضطر الأبطال إلى عيش اليوم نفسه مرارا وتكرارا. مع كل موجة حر يتكرر السيناريو ذاته، نعبر عن دهشتنا، نعقد اجتماعا وزاريا طارئا، ثم تنخفض درجات الحرارة فينتقل الإعلام إلى موضوع آخر، وما أن تحل موجة حر جديدة حتى نعود إلى القصة نفسها. أعتقد أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لتأهيل المدارس، ف7% فقط من المؤسسات التعليمية مجهزة بأنظمة تكييف، وقد تعرض تلاميذ وأساتذة خلال الأيام الماضية لوعكات صحية بسبب الحرارة المرتفعة. كما ينبغي إعادة النظر في تنظيم أوقات العمل، فقد توفي عامل شاب مؤخرا نتيجة موجة الحرب، وهو ما يبرز حجم المخاطر التي باتت تفرضها الظروف المناخية الجديدة. علينا أن نستوعب أن المناخ في فرنسا قد تغير وسيواصل التغير خلال السنوات المقبلة، وما نعيشه اليوم ليس استثناء عابرا بل واقع سيتكرر بشكل متزايد. لذلك أصبح التكيف ضرورة ملحة، ويجب ألا ينظر إليه باعتباره شكلا من أشكال الاستسلام أو التراجع.
6: لأن شهر ماي الحار لن يكون الأخير في فرنسا، تحذر ماغالي غيزيزازيت، هو الاستثناء الذي سيصبح العادة.
8: نحن نعيش سنة باردة بالنظر للسنوات المقبلة. الكربون المتراكم أثر بشكل دائم على المناخ. اليوم هو حدث استثنائي من وجهة نظر الأرقام. منذ أن بدأنا إحصاء درجات الحرارة بفرنسا لم نسجل فوارق بهذا الحجم خلال شهر ماي. هذا الحدث كان مستحيلا في كوكب لا يعيش احتباسا حراريا، أي في بداية القرن العشرين. اليوم هو ليس مفاجئا لأنها قوانين الفيزياء، الاحتباس الحراري يتسبب فيما نعيشه اليوم، لكننا متفاجئون لأننا لم ننتظر حدوثه بهذه السرعة.
6: وإن مست موجة الحرارة كل الباريزيين إلا أن أكثرهم فقرا كانوا في مقدمة الضحايا. التغير المناخي يعني بالدرجة الأولى الفئات الهشة، يقول المهندس سيلفان غريزو.
10: إذا نظرنا للأحياء الأكثر تعرضا لتبعات التغيير المناخي، سنلاحظ أن الأحياء الأكثر فقرا، وهذا صحيح في منطقة باريس وأيضا مدن كليون. بالإضافة للأحياء التي أعيد بناؤها، لدينا سباق علينا خوضه على مستوى السكن بشكل عام. على مهنة البناء أيضا أن تتغير. لازلنا نتكلم عن راحة الصيف في حين هي مسألة تتعلق بجعل البيوت قابلة للسكن في كل فصول السنة، وخاصة في فصل الصيف. هذا يمس أيضا أحياء ليست فقيرة في قلب باريس، مثلا كل من يسكنون تحت أسقف من الصفيح.
6: ستبقى صورة الشباب الذين يحاولون السباحة ويتعرضون لقمع الشرطة ملخصا لقلة تحضير عاصمة لتغير أكيد. باريس، إكرام بن شريف، الميديا.
0: واصل معكم مواد وفقرات هذه الفترة الإخبارية وحصيلة قياسية للطلبات تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا، والحكومة تربطها بحاجيات سوق العمل. حول مستقبل تدبير هذا الملف يتمحور نقاش الحصاد رفقة محمد بن عبو.
11: تطرح التجربة الإسبانية أسئلة حول مستقبل تدبير الهجرة داخل أوروبا، نحاول الإجابة عليها في نقاش الحصاد رفقة ضيفي الكريمين، كل من الأستاذ عبد العالي الباروكي خبير الشؤون الإسبانية.

0: إذا أن يلتحق بنا أستاذ عبد العالي الباروكي، أرحب بالزميل محمد المدن مراسل ميدي آم. مرحبا بك محمد.
1: أهلا ومرحبا.

0: إسبانيا أن يبادر بهذا الأمر. كان الغرض أساس هو أن تخرج فئة واسعة جدا من المجتمع الإسباني يعيش على الهامش الإداري والهامش القانوني إلى غير ذلك، ليندمج ويصبح قوة يعني تضيف أو قوة إضافية اجتماعيا وأيضا اقتصاديا للمجتمع الإسباني. الأمر لا يتعلق أساسا بمتطلبات حقوقية، حيث أن هناك أشخاص يعيشون لمدة طويلة جدا في إسبانيا ولم يستطيعوا بتسوية أوضاعهم في إسبانيا. الأمر لا يتعلق بهذا الجانب فقط الحقوق، ولكن أيضا يتطلب بمتطلبات المجتمعات نفسها. المجتمعات الأوروبية وبين المجتمع الإسباني يحتاج إلى هذه القوى الصاعدة، يحتاجها كيد عاملة. هناك كثير من القطاعات الحية تفتقد إلى هذه اليد العاملة. ثانيا أن هناك هيكل أو بالأحرى يعني بنية المجتمع الإسباني أو الأوروبي عموما تعاني من ظاهرة الشيخوخة، وبالتالي هي تحتاج إلى هذه القوى التي لا تساهم فقط في بنية المجتمع، ضخ هذه القوى المجتمع، ولكن أيضا تساهم ماليا مثلا في تخفيف أعباء الفئة كبيرة التي تلقى مثلا المساعدات بالنسبة إلى المسنين إلى غير ذلك. فأعتقد هي هذه المبادرة تستجيب لكل هذه المتطلبات المتداخلة فيما بينها يعني.
1: نعم، أنتقل إليك أستاذ عبد العلي الباروغي. الزميل محمد المدن يعني سطر مجموعة من الأسباب التي دعت الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ مثل هذا القرار. في نظركم أنتم كخبراء في هذا الشأن الإسباني، كيف يمكن يعني قراءة قرار الحكومة الإسبانية بتسوية أكثر من 1,000,000 مهاجر، وهذا رقم كبير جدا ربما، وهل نحن أمام تحول في سياسة الهجرة الأوروبية بشكل عام والانطلاقة ربما من إسبانيا؟
2: نعم، يمكن اعتبار الخطوة التي اتخذتها الحكومة الإسبانية هي خطوة إلى حد ما مغايرة لمجموعة من الحكومات الجهوية في إسبانيا. يجب أن نعترف أن هناك مجموعة من الحكومات الجهوية في إسبانيا التي تخلت حتى على برامج الاندماج، وكذلك البرامج الاجتماعية، نظرا لأغلبية لتكون هذه الحكومات الجهوية من أغلبية لليمين المتطرف أحيانا، وكذلك لمشاركتها لليمين في بعض هذه الحكومات. وبالتالي فأظن أن خطوة تسوية وضعية المهاجرين، رغم أن هناك من يؤولها على أنها خطوة ذات بعد انتخابي سياسوي إلى غير ذلك، مع اقتراب الانتخابات العامة في إسبانيا، وهذا أمر بطبيعة الحال فيه ربما نوع من المبالغة. أظن لأن إسبانيا عرفت انتعاش اقتصادية في السنتين الأخيرتين، وبالتالي هذا الجانب يمكن ربطه كذلك بالوضعية، وضعية المهاجرين العاملين المهاجرين الذين يشتغلون في إسبانيا، كما قال الزميل قبل قليل أنهم يساهمون في صندوق الضمان الاجتماعي وفي صندوق التقاعد بنسبة جد كبيرة، ولأن كان حينما لا تكون هناك مساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد يكون يهدد كذلك هذه الصناديق، وبالتالي فعامل الشيخوخة ومشاركة المهاجرين وتسوية وضعية المهاجرين يحقق توازنا اقتصاديا في هذه الصناديق. وبالتالي فأظن أن تسوية المهاجرين خصوصا نحن نتحدث هنا عن المهاجرين الأفارقة، لأن هناك مجموعة من الجاليات من الجنسيات، ليس فقط الإفريقية، وأن هناك مجموعة من الجنسيات من مختلف مناطق العالم، من أوروبا وكذلك من أمريكا اللاتينية ومن آسيا التي تتواجد في إسبانيا. وتسوي هذه الخطوة هي خطوة جد جيدة، لأن إسبانيا في حاجة إلى يد عاملة، وخصوصا في بعض المهن والمجالات التي لا يشتغل فيها الإسبان عادة، والتي تتطلب جهدا وصبرا. وبالتالي فأظن أن هذه خطوة تحسب للحكومة الإسبانية الحالية.
1: نعم بالفعل. أنتقل إليك زميل محمد.

0: المدن وأنت هناك بالديار الإسبانية، ما حجم يعني التحديات التي قد تواجهها السلطات الإسبانية في دراسة مثلا هذا العدد الكبير من الطلبات ومن حقق تصريح الإقامة والعمل؟
1: بالتأكيد هناك تحديات ربما إدارية وقانونية، يعني ربما المراسلة التي تعدها ميديا هذا المساء تحدثنا إلى بعض التحديات القانونية، لأن القانون الإسباني ربما يطلب بعض الشروط الإدارية التي تعجز ربما بسبب ظروف الوقت إلى غير ذلك. كان متوقعا فقط أن يكون هناك 500,000 شخص، لكن الآن بلغ عدد من تقدموا بطلبات التسوية ما بين 1,200,000 و1,300,000. إذن أعتقد سيكون التحدي الأول هو هذه التحديات الإدارية، وأيضا هل سينقد عملية التسوية هذه ستنقد هؤلاء الذين تقدموا بطلبات التسوية، أم ستترك أيضا ربما أشخاص آخرين لن يشملهم هذه التسمية بسبب صعوبات إدارية. لذلك نحن تحدثنا عن تصريحات من هيئات قانونية وحقوقية، مثل مثلا المديرة العامة للسيار يعني دعم اللاجئين والمهاجرين، تقول يتعين تسهيل هذه الإجراءات بشكل واضح يعني حتى لا يظل أي أحد خارج هذه التغطية. التحديات الأخرى ربما ستكون اجتماعية في ظل ما نلاحظه من سياسات أو من تصورات سياسية يحاول أن يفرضها اليمين المتطرف، خصوصا أنه يشرط مشاركته في حكومات جهوية لحد الساعة باتخاذ إجراءات ترتبط بالدرجة الأولى بالمهاجرين، مثل ما يسمى بـ La Prioridad Nacional، بمعنى الأسبقية الوطنية، تعطى الأسبقية الوطنية للإسبان إلى غير ذلك. هذا التصور أعتقد لن يكون له نجاح كبير جدا، ولكن للأسف يرهن مثلا نحن نشاهد التفاوض ما بين حكومة إقليم الأندلس وبين فوكس، حكومة إقليم الأندلس تحاول أن وهي يمينية تحاول أن تتهرب من هذا، ولكن فوكس يشترط لكي تدعم هذه الحكومة أنه يقبل بقانون الأسبقية الوطنية. أعتقد هذه التحديات القانونية والاجتماعية السياسية، ولكن مع ذلك على الصعيد الوطني ربما نحن الانتخابات ستأتي قريبا عام وسنرى انتخابات، فأعتقد ما نتمناه هو أن تصمد القوى اليسارية وأيضا الحكومة الحالية في وجه هذا الزحف اليميني المتطرف. إلى حد الساعة كانت إسبانيا دائما الصخرة التي كانت تتكسر عليها كل أحلام اليمين المتطرف كما وقع في بلدان أوروبية أخرى، ولكن أيضا ربما سيكون هذا هو الأمل، يعني على الأقل أن تظل هذه الصخرة صامدة، الناخبين اليساريين أن يستيقظوا في الانتخابات المقبلة ويشكلوا جدارا ثانيا لصد كل هذه التحرشات اليمينية المتطرفة بالاستقرار الاجتماعي الموجود في إسبانيا وفي الازدهار الاجتماعي، خاصة أنه البلد الذي يحقق تقدما اقتصاديا تقدما اجتماعيا، يعني مظاهر نجاح متوفرة اجتماعيا. إسبانيا من الدول التي تحول إلى قوى عظمى داخل العالم، يعني لها تأثير في السياسة الخارجية إلى غير ذلك. للأسف ربما هذا ما سنراه في يعني خلال ما ستفرزه النتائج المقبلة.
0: نعم، أنتقل إليك أستاذ عبد العالي، يعني تحدثنا يعني عن مجموعة من النقاط المهمة والمتعلقة بهذا القرار، إيجابياته وكذلك بعض التحديات، وكلها مرتبطة بالداخل الإسباني. سؤالي لك أستاذي الكريم، هل يمكن لهذه الخطوة أن تقلل مثلا من ظاهرة الهجرة غير النظامية، أم أنها قد تشجع مزيدا من محاولة الوصول إلى أوروبا بشكل عام؟
2: في الحقيقة الهجرة بشكل عام هي تخضع لمنطق آخر، وهو رغبة المهاجرين من كل بقاع العالم في تحسين وضعيتهم، وبالتالي فأظن أن مسألة تدفق المهاجرين هذه طبيعة، يعني لا يمكن إيقافها، يمكن الحد منها في إطار التعاون الحدودي مثلا،
0: خصوصا بين أن هناك دولة من لفيفة الاتحاد الأوروبي وهي تسهل هذه الإجراءات.
2: طبيعة الحال، لأن لن تتوقف الهجرة طبيعيا، يعني هذه على مدار التاريخ الهجرة هي مسألة لا يمكن منع البشر بشكل عام من التنقل من منطقة أو أخرى أو من قارة إلى أخرى، وبالتالي فهناك بحث دائم على تغيير الأمكنة وتحسين وضعية العيش والهروب من الحروب إلى غير ذلك لتحسين الوضعية، والبحث عن الأمل وعن السلم في مناطق

0: بطريقة أخرى، وبالتالي فدائرة الهجرة ومسألة الهجرة غير مرتبطة بهذه الإجراءات. الأهم هنا هو أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة الإسبانية مثلا في تسوية وضعية المهاجرين هي خطوة ذات بعد اقتصادي وبعد اجتماعي الآن، وهذه المسألة أظن حتى الإجراءات الأمنية والمراقبة الحدودية هي ستبقى مستمرة ما دامت مسألة الهجرة كذلك هي مستمرة. وبالتالي فأظن أن العمل على النقص أو الحد من هذه الهجرة هو ما يتم القيام به من خلال التنسيق الأمني والتنسيق الحدودي بين الدول، وخاصة هنا بين المغرب وإسبانيا. وبالتالي كما قلتم فالمهاجر دائما يبحث عن منافذ سهلة في مناطق أخرى ولو كانت بعيدة لولوج أوروبا وكذلك إلى دول لا تفرض التأشيرة مثلا للإقامة بها لبعض الوقت من في انتظار إيجاد منفذ إلى دولة من الدول الأوروبية.
1: نعم أستاذي الكريم، هي بالفعل أستاذي الكريم، شئنا أم أبينا تبقى ظاهرة الهجرة حلا ديموغرافيا واقتصاديا سواء لأوروبا أو لدول العالم، وستظل خصوصا في أوروبا ستظل ملف سياسي شائك. أعتذر منك أستاذي الكريم على المقاطعة، لكن مخرجنا يشير إلى أن وقت البرنامج قد انتهى. إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم. أشكر الأستاذ عبد العلي الباروكي خبير الشؤون الإسبانية، وأيضا الزميل محمد المودن مراسل ميديان. شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا.
3: 5:29 موعدكم مع أحوال الطقس. بالمغرب أجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة شمال خط فيجيك الرشيدية الدار البيضاء وبقية السواحل، مع احتمال أمطار رعدية على منطقة فيجيك وتفيلالت، فيما ستكون الأجواء صافية ببقية المناطق. درجات الحرارة المرتقبة 34 بالرباط، 33 درجة تسجل بالدار البيضاء ووجدة، 31 درجة بكل من طنجة والعيون، 27 درجة بأكادير، 38 درجة بفاس، و43 درجة مرتقبة ببني ملال. 5:30 موجز الأخبار مع لينا تاجي.
4: Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce mercredi 1er juillet, des émissaires états-uniens et iraniens sont arrivés hier à Doha pour des discussions sous médiation du Qatar. Des échanges de frappes le week-end dernier faisaient craindre la fin de la fragile trêve entre Washington et Téhéran. Notez que l'Iran confirme l'envoi d'une délégation au Qatar cette semaine, mais exclut tout contact direct avec les responsables états-uniens. Côté Maison-Blanche, les émissaires envoyés sont les hommes de confiance du président Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner. La situation au Liban devrait également être abordée par chaque partie cette semaine. Les États-Unis, où la Cour suprême censure le gouvernement et confirme le droit du sol, grand revers infligé à Donald Trump par la plus haute instance judiciaire de son pays. Une mesure phare de sa politique anti-immigration, retoquée donc par les magistrats qui estiment que le 14e amendement de la Constitution américaine ne peut pas être remis en cause. Un amendement qui confère le droit du sol et donc la nationalité américaine à toute personne née sur le sol des États-Unis, même de parents en situation irrégulière, par exemple. Les États-Unis, enfin, qui saluent la victoire, je cite, importante de Fujimori à la présidentielle péruvienne. Keiko Fujimori, en politicienne conservatrice, qui a officiellement été déclarée vainqueur hier du second tour de l'élection présidentielle au Pérou, au terme d'un scrutin très serré qui marque donc une nouvelle victoire pour la droite en Amérique latine. Au Maroc, la princesse Lalla Asma, présidente de la Fondation Lalla Asma, a présidé hier au siège de la Fondation Araba la cérémonie de fin d'année scolaire 2025-2026 de cette fondation qui s'affirme comme une référence nationale et internationale dans l'accompagnement des enfants sourds et malentendants. Maroc toujours, la Chambre des représentants a adopté ce lundi, à l'unanimité, une loi relative à la protection des animaux errants. L'objectif affiché est double, protéger

0: جي آن صباح الأخبار. أسماء بشري.
1: الخامسة والدقيقة 38 على ميديا، يتجدد الآن موعدكم مع كتاب في دقيقتين، وكتاب أخبار الحمقى والمغفلين يعتبر كتاب لأوسع كتاب تراثي جامع لنوادر الحمقى والمغفلين للمؤرخ والفقيه أبي الفرج بن الجوزي، لكن أدباء آخرون ألفوا في هذا الباب مثل الجاحظ وأبي القاسم النيسابوري في كتاب عقلاء المجانين، وهو الكتاب الذي نطلعه اليوم في فقرة كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: يوصف المؤلف الحسن بن حبيب النيسابوري بالأديب والمفسر وإمام عصره في علوم القرآن ومعانيه، ويؤكد بأنه ألف هذا الكتاب نزولا عند رغبة بعض أصحابه، فنظر فيما صنف في هذا الباب مثل كتب الجاحظ وابن أبي الدنيا وأحمد بن لقمان وسهل بن علي البغدادي، ووضع هذا الكتاب على غير منوال تلك الكتب حتى يكون غير مسبوق في بابه. ويستهل الكتاب بأصل وأسماء المجنون في اللغة، ومنها الأحمق والمعتوه والأخرق والممسوس والرقيع لأنه تمزق عليه عقله. والمجنون عند الناس من يسمع ويسب ويرمي ويخرق الثوب، أو من يخالفهم في عاداتهم فيجيء بما ينكرون، ولذلك دعت الأمم الرسل مجانين لأنهم شقوا عصاهم فنبذوهم وأتوا بخلاف ما هم فيه. ومن ظروف المجانين العاشق لأن الحب تيمه وأجنه، أي ستر عقله. والجنون لغة الاستتار. وسئلت أعرابية عن العشق فقالت ذل وجنون. والمجنون عند أهل الحقائق من ركن إلى الدنيا وعمل لها وطاب عيشا. وسئل سفيان الثوري من المجنون فقال من لم يميز غيه من رشده. وقيل لآخر من المجنون؟ قال من لم يبالي بما نقص من دينه بعد أن سلمت له دنياه. ومر أحدهم بقوم قد اجتمعوا على رجل مقيد قالوا إنه مجنون، فقال لا تقولوا مثل هذا، إنما المجنون مثلي ومثلكم، يعمر الدنيا ويخرب الآخرة. طبع كتاب عقلاء المجانين لأول مرة في دمشق عام 1924، وصدر محققا عام 1987 بعناية عمر الأسعد الذي اعتمد أساسا مخطوطة الإسكوريال لأنها مؤرخة وجيدة الضبط. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: الرادئة صباح الأخبار أسماء بشري.
1: في صباح الأخبار الموعد الآن مع عناوين أهم الأخبار اليوم. البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام للملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ويشدد على دعم ما تقوم به المملكة في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. الوكالة الوطنية للمياه والغابات ترفع مستوى اليقظة لمواجهة حرائق الغابات بإصدار خرائط تنبؤية تحدد المناطق الأكثر عرضة لخطر اندلاعها خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 8 يوليوز الجاري. إيران تقول إنها لم تتمكن من تصدير أي برميل نفط خلال الحصار الأمريكي على موانئها، وتتعهد بالرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الأمريكي، والوفد الإيراني يجري بالدوحة مباحثات مع الجانب القطري. فرنسا تكتسح السويد بثلاثية نظيفة وتعبر إلى ثمن النهائي، ومنتخب البلد المستضيف المكسيك يتأهل على حساب الإكوادور بهدفين دون مقابل. الخامسة ودقيقة 46 على مدينة، أخبارنا متواصلة وفصل ونعود.

0: يزال المنتخب المغربي هو الترند يحصد الاهتمام والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بعيدا عن الفوز المستحق على هولندا وبعيدا عن فرحة رفعت سقف الأحلام وجعلت الحلم يقترب أكثر، هناك فوز آخر حققه المغرب. فوز آخر حققه المغرب إذن ليس الهدف الذي هز الشباك هو وحده من تصدر المشهد، بل الصور أيضا التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي منذ صافرة النهاية. مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بصور ولقطات لم تكن كلها أهدافا ومراوغات، بل كانت أيضا رسائل إنسانية حملت توقيع المغرب. من جديد عاد اسم أسامة الصباري ليتصدر المنصات، وهو يتجه نحو والدته ليشاركها فرحة الانتصار في صورة تختصر الكثير عن المغاربة وعن مكانة الأسرة في الوجدان. لم يغفل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أيضا المشط الشهير لياسين بونو ليصبح حديث الجماهير. هذه اللقطة التي بدأت من الطائرة تحولت إلى رمز للعفوية والثقة والهدوء، حتى بات الجمهور ينتظرها كما ينتظر تصدياته للكرة داخل الملعب. أيضا تجددت حكاية البركة المغربية وامتلأت المنصات بطريقات تستحضر روح المغرب التي رافقت المنتخب منذ قطر، إلى جانب استعادة ذكريات المكسيك والحديث عن شخصية منتخب بات يفرض احترامه داخل الملاعب وخارجها. وأجمعت كل الأصوات أيضا وكل المواقع أن المغرب لا يصدر كرة القدم فقط، بل يصدر منظومة من القيم من خلال مشاهد لم تصنعها الكاميرات، ولكن أيضا وصلت إلى رسائل بكل تلقائية موجهة للعالم. منتخب يلعب بروح الجماعة، جمهور يشجع باحترام، ولاعبون لا ينسون أسرهم مهما كبرت الإنجازات. لهذا كلما انتصر المنتخب المغربي لا ترتفع أسمه الرياضية فقط، بل ترتفع أيضا صورة المغرب في العالم وتتصدر الترند، وربما هذا هو أجمل انتصار.
1: ميديا ليون 101 دخلة 96.4

صباح الأخبار، بعد قليل سيتجدد موعدكم مع أول نشرة إخبارية مع الزميل محفوظ ولد سالك في أبرز الأنباء. المغرب يرفع درجة التأهب لمواجهة حرائق الغابات، فرنسا تجتاحها موجة حر استثنائية، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رغم امتعاض قطاعات اقتصادية شتى اتفاق الرسوم يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. هذه الأخبار وغيرها نتابعها بعد قليل في نشرة السادسة.

0: النشرة السادسة نتابع أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. بالمغرب أجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة شمال خط فيجيك الرشيدية الدار البيضاء وبقية السواحل، مع احتمال أمطار رعدية على منطقة فيجيك وتفيلالت، فيما ستكون الأجواء صافية ببقية المناطق. درجات الحرارة المرتقبة 34 بالرباط، 33 درجة تسجل بالدار البيضاء ووجدة، 31 درجة بكل من طنجة والعيون، 27 درجة بأكادير، 38 درجة بفاس، و43 درجة مرتقبة ببني ملال. بالجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس بالشمال الغربي ووسط غرب البلاد، فيما سيكون صحوا ببقية المناطق. 30 درجة متوقعة بالجزائر العاصمة، 27 درجة بوهران، 38 درجة بشلف وتمن راست، 38 درجة ببسكرة، و44 درجة مرتقبة بأدرار، و33 درجة مرتقبة بقسنطينة. بتونس سيكون الطقس صباحا غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان على الساحل الشمالي وصحوا ببقية المناطق. درجات الحرارة المرتقبة 36 درجة بتونس العاصمة، 29 درجة بتبرقة، 39 درجة بتوزر، 33 درجة مرتقبة بصفاقس والمنستير وجابس، و34 درجة متوقعة بالقصرين. السادسة صباحا موعد نشرة الأخبار معك محفوظ والسالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير أسماء، صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. إيران تقول إنها لم تتمكن من تصدير أي برميل نفط خلال الحصار الأمريكي على موانئها، وتتعهد بالرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الأمريكي. والوفد الإيراني يجري اليوم بالدوحة مباحثات مع الجانب القطري. في المغرب الوكالة الوطنية للمياه والغابات ترفع مستوى اليقظة لمواجهة حرائق الغابات بإصدار خرائط تنبؤية تحدد المناطق الأكثر عرضة لخطر اندلاعها خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 8 يوليوز الجاري. وفي رياضة السادسة نهتم بنتائج مباريات الدور 32 من كأس العالم لكرة القدم. فرنسا تكتسح السويد بثلاثية نظيفة وتعبر إلى ثمن النهائي، ومنتخب البلد المستضيف المكسيك يتأهل على حساب الإكوادور بهدفين دون مقابل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. في مقابلة مع التلفزيون الرسمي قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليبا في أن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل نفط خلال الحصار الأمريكي على موانئها، مشيرا إلى أن الصادرات ارتفعت بقوة منذ رفعه. وفي مؤتمر صحفي تعهدت إيران وامس على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي بالرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد تبادل الطرفين الضربات نهاية الأسبوع. إلى ذلك أعلن الوفد الإيراني أنه سيجري اليوم في الدوحة مباحثات مع الجانب القطري تتعلق بتنفيذ بنود من مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الخاص بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وعلاوة على الأموال المجمدة، يظل ملف مضيق هرمز شائكا في هذه المفاوضات، ويبقى مستقبله محط تجاذب بين واشنطن وطهران. حول مدى تهديد ملف مضيق هرمز لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وإصرار طهران على إيجاد ترتيبات جديدة في المضيق، نستمع لتوضيحات المحلل السياسي أنطوان شلحت متحدثا من عكا ليوسف النعماني.
2: باعتقادي أن إيران لا تملك الكثير من أوراق الردع وتصر على إيجاد ترتيبات جديدة متعلقة بمضيق هرمز، لأنها تعتقد أن

0: هذا المضيق بات يشكل الورقة الرئيسية التي يمكن من خلالها أن تخلق واقعا جيوسياسيا جديدا في المنطقة بعد أن يتم تثبيت وقف إطلاق النار ونهاية للحرب، أن تنتقل من واقع تتعرض فيه للتهديد بعمليات عسكرية وبحرب شاملة سواء من جانب الولايات المتحدة أو من جانب إسرائيل إلى واقع لا تتعرض فيه لمثل هذا التهديد. كذلك هناك بعد اقتصادي لكل ورقة مضيق هرمز. إيران تصر على أن تفرض رسوما على هذا المضيق، ولذلك ورقة مضيق هرمز هي بالإضافة إلى كونها ورقة سياسية ذات طابع خاص أيضا هي ورقة اقتصادية عظيمة الأهمية.
1: وصل مبعوثون أمريكيون إلى الدوحة أمس لإجراء محادثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران، فيما قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين إن طهران تعطي الأولوية للدبلوماسية مع واشنطن لكنها تبقى مستعدة للحرب. في تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة قتل مساء أمس شخصان وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي المسير شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. ارتباطا بشأن الفلسطيني، أكد البرلمان العربي أمس بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددا في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع على دعم ما يقوم به المغرب من خلال الدور المهم لوكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة للجنة القدس التي يرأسها الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. في شأن اللبناني، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان أمس أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا. نفتح الآن الملف المغاربي ونبدأه من المغرب. ترأست أمس الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية لهذه المؤسسة التي رسخت مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. الأميرة لالا أسماء ترأست حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية. كما حضرت عروضا فنية أدها تلاميذ المؤسسة الذين قدموا عرضا تكريميا للمنتخب المغربي لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيل على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. كتيبة وهبي بادلت تلاميذ مؤسسة لالا أسماء الحب برسالة مصورة من المكسيك تم فيها تشجيع أطفال المؤسسة على متابعة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم. في شأن مغربي منفصل، مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة رفعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مستوى اليقظة لمواجهة حرائق الغابات بإصدار خرائط تنبؤية تحدد بدقة المناطق الأكثر عرضة لخطر اندلاعها خلال الفترة من فاتح إلى 8 يوليوز الجاري. حول أهمية هذه الخرائط نستمع لتوضيحات أيوب كرير رئيس جمعية أكسجين للبيئة والصحة والباحث في إعداد المجال والتنمية المستدامة، حاوره يوسف النعماني.
2: خرائط التنبؤ بمخاطر حرائق الغابات من أهم أدوات التدبير السباقي للمخاطر البيئية، لأنها تعتمد على نماذج علمية تجمع بين معطيات الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والظروف المناخية بحال درجة الحرارة، الرياح، الرطوبة، بالإضافة إلى الخصائص الطبوغرافية. وبالتالي فهي لا تتنبأ بمكان الحريق وإنما تحدد المناطق التي ترتفع فيها احتمالات اندلاع الحريق وانتشاره، وبالتالي تكمن أهميتها على أنها تساعد السلطات على الانتقال من التدخل بعد وقوع الحريق إلى الوقاية قبل وقوعه. عندما تصنف الأقاليم مثل القنيطرة، العرائش، إفران، تازة ضمن مستوى الخطورة القصوى، يصبح بالإمكان توجيه فرق ديال المراقبة والدوليات الميدانية لهذه الأماكن وتعزيز الجاهزية ديال الوقاية المدنية وتجهيز ديال نقاط المياه وتكثيف المراقبة الجوية والأرضية، مما يختصر زمن الاستجابة بشكل كبير جدا. وبالتالي تساهم هذه الخرائط في تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الوقاية المدنية، السلطات المحلية والدرك الملكي والجماعات الترابية، وبالتالي تشتغل جميعها وفق

0: قاعدة معلومات موحدة، بالتالي يجعل القرارات أكثر سرعة وأكثر دقة.
1: نواصل مغاربيا من موريتانيا التي خطت خطوة جديدة على طريق التحول الرقمي بتدشينها مركزا وطنيا للبيانات كأول منصة سحابية وطنية، وهي بحسب وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة محطة جديدة لتحديث البنية التحتية الرقمية تتيح استضافة البيانات والتطبيقات والخدمات الحكومية داخل البلاد. عن أهمية هذه المنصة ورهاناتها نستمع من نواكشوط لتوضيحات خبير الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي المهندس محمد لمين علي بطالب.
2: يمثل إطلاق أول منصة سحابية وطنية لاستضافة البيانات والخدمات الرقمية في موريتانيا خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في مسار التحول الرقمي وبناء السيادة الرقمية الوطنية. اليوم مع إطلاق هذه المنصة السحابية تدخل موريتانيا مرحلة جديدة تقوم على توطين البيانات والخدمات الرقمية داخل البلاد، وهو ما يرفع مستوى التحكم في البنية التحتية الرقمية ويقلل من الاعتماد على الحلول الخارجية. إضافة إلى أن هذه المنصة ستوفر بيئة تقنية حديثة تمكن الإدارات والمؤسسات والشركات من تطوير خدماتها الرقمية بسرعة وكفاءة أكبر. الرهانات من أبرزها تقوية الأمن السيبراني، توفير بيئة مواتية لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. نحن قادرون بحول الله في موريتانيا على كسب هذه الرهانات، لكون هذا المشروع يجسد الإرادة السياسية القوية للدولة في جعل التحول الرقمي أحد محركات التنمية والتحديث الإداري، وهي ترجمة عملية للرؤية التي يحملها رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، والتي تضع الرقمنة في صلب برامج الإصلاح والعصرنة وتحسين الخدمات العمومية.
1: إلى الصفحة الرياضية، وفيها نهتم بنتائج مباريات الدور 32 من كأس العالم. فرنسا اكتسحت السويد بثلاثية نظيفة وعبرت إلى ثمن النهائي، ومنتخب البلد المستضيف المكسيك تأهل على حساب الإكوادور بهدفين دون مقابل. تفاصيل معك يوسف شاطر.
3: فرنسا غير قابلة للإيقاف، تلتهم خصومها الواحدة تلو الآخر، وهي تتقدم في البطولة بشكل واثق يليق بواحد من المرشحين البارزين للفوز بلقب كأس العالم الديوك. بعد الدور الأول الذي بدا سهلا للغاية بتحقيق بالعلامة الكاملة، خاضوا أمس أول اختبار في مرحلة خروج المغلوب أمام السويد. في دور 32 لعب الثلاثي ديمبلي، باركولا ومبابي في خط الهجوم. الخيارات الكثيرة تمنح المدرب ديدي ديشان فرصة الاختيار بين إراحة بعض الأسماء والاستعانة بغيرها. سجل مبابي مرتين فبلغ هدفه السادس في البطولة، وقع باركولا الهدف الثالث. الفرنسيون حسموا الموضوع دون الدخول في الكثير من التفاصيل مع السويد التي بدت عاجزة على رد الفعل حتى مع توفرها على الثنائي إيزاك ويوكيريس. في ثمن النهائي فرنسا ستواجه الباراغواي في مباراة بذكريات نسخة 1998 في وقت تأهل منتخب النرويج بشق الأنفس على حساب كوت ديفوار ليغادر ثاني منتخب إفريقي من المنتخبات التسعة التي تأهلت إلى هذا الدور. المباراة حسمت بفضل الهداف إيرلينغ هالاند في الدقيقة 86 لتتجه الأنظار بعدها لأصحاب الأرض المكسيكيون على ملعب أستيكا. أظهروا الكثير من الحزم في مواجهة الإكوادور، فازوا بهدفين من كينيونيس وخيمينيز. المكسيك تنتظر الفائز من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية اليوم. البرنامج يحمل أيضا لقاء بين السنغال وبلجيكا، وفجر الخميس الولايات المتحدة أمام البوسنة.
1: شكرا لك يوسف شاطر. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة، وفي ختامه الكلمة تعود لك أسماء بشري.
4: شكرا لك محفوظ، ونواصل إذن هذا الموعد من صباح الأخبار. والآن الموعد يتجدد مع أبرز ما تناولته الصحف العربية والعالمية مع خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
5: صباح الخير أسماء.
4: الصحف العربية والعالمية خلدون، أبرز ما تناولته اليوم أو أبرز ما سلطت عليه الضوء: إسماعيل سيباري بطل المباريات، وانتقادات لاذعة لأداء منتخب ألمانيا.
5: إسماعيل السيباري البطل الذي قاد المغرب إلى الفوز على هولندا والتأهل إلى دور 16 في كأس العالم عنوانة The National، ربما يكون أسود الأطلس على وشك تكرار الإنجاز مرة أخرى وأحداث تأثير كبير في المراحل الأخيرة من كأس العالم. تقول الجارديان: كانت المراحل هذه بالتأكيد عقبة كبيرة تم تجاوزها. بدت أصداء عام 2022 عندما تصدى ياسين بونو بطل المباراة ضد إسبانيا أنذاك لركلة الجزاء الخامسة لهولندا، وأظهر سيباري صفاء ذهن نادرا. صمت كندا يشبه التواطؤ في حملة رقمية خبيثة تستهدف المغرب عنوان ميدل إيست أونلاين بنسخته الإنجليزية. تطالب كندا بتعزيز التعاون الأمني والقضائي مع المملكة، في حين أن أراضيها قد تحولت إلى منصة انطلاق لحملات خبيثة تستهدف بالذات الشخصيات والمسؤولين الذين يشكلون حجر الأساس لهذا التعاون بحسب ميدل إيست أونلاين. انتقادات

0: على أداء منتخب ألمانيا بسبب خروجه المبكر ثالث مرة من المونديال. دي فيلت الألمانية كتبت تقول إن ألمانيا التي كانت تعرف بطموحها وذكائها وشغفها بالفوز أصبحت اليوم رمزا للأداء الكروي الباهت. بيلد الألمانية كتبت تقول: هل المستشار الألماني جاد؟ في إشارة إلى تهنئته للمنتخب بعد الهزيمة، مضيفة: ميرتس يعرض نفسه للسخرية بسبب منشور التهنئة، حتى الكرملين يسخر منه، وفق بيلد الألمانية أسماء.
1: ومن اهتمامات الصحف أيضا خلدون الشرق الأوسط وتطوراته المتسارعة.
0: إيران تختبر حدود التفاهم، هرمز والاقتصاد يضغطان على مسار التهدئة. خبراء للشرق الأوسط: طهران تراهن على تجنب ترامب الحرب وتستخدم المضيق لتمديد المهلة وتوسيع مطالبها، وفق صحيفة الشرق الأوسط. وفي لبنان، الولايات المتحدة تشدد الضغوط على حزب الله بعقوبات جديدة، تكتب النهار اللبنانية. تصعيد إسرائيلي وضغوط أمريكية على حزب الله، ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون يتمسك بدعم الجيش وسط استمرار السجال حول اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. الفساد والسلاح والولاية الثانية: لآت الزيدي تعيد ترتيب أولويات العراق، يعنون موقع الجزيرة نت الإخباري. استهل العراق أسبوعه على وقع حراك سياسي وأمني غير مسبوق مدفوعا بلآت أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي منذ نيل حكومته ثقة البرلمان. وتمثل هذا النهج غير المألوف في إعلان الحرب على الفساد وملاحقة السلاح المتفلت وبناء اقتصاد مستدام ينهي الارتهان للريع النفطي، إلى جانب تعهد شخصي بعدم الترشح لولاية ثانية في محاولة لطمأنة الشارع والقوى السياسية.
1: وعن القوى السياسية خلدون، ماذا يحدث بين الصين وأوروبا؟
0: ساوث تشاينا مورنينغ كتبت تقول لأسماء إن الفجوة التجارية تتسع بشكل غير قابل للاستدامة، والوضع الراهن ليس خيارا في ظل ارتفاع العجز مع الصين في مايو وحده بنسبة ملحوظة، وتفاقم قلق العواصم الأوروبية من موجة واردات صينية بأسعار منخفضة مدفوعة بفرط الطاقة الإنتاجية والدعم الحكومي. الحوار التجاري بين الصين وأوروبا يعد منصة للوقاية من النزاعات، نقلت ساوث تشاينا مورنينغ. الصحف الصينية الرسمية أسماء أكدت على أن أحد أهم أهداف الآلية الجديدة هو تنسيق المواقف داخل منظمة التجارة العالمية والدفع إلى إصلاحها بما يعزز السلطة والفعالية. مدير مركز العلاقات الصينية الأوروبية في جامعة الصينية يقول لصحيفة جلوبال تايمز إن الآلية الجديدة تعد منصة للوقاية من النزاعات وحصرها، ما قد يجعل العلاقات الاقتصادية أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ حتى وإن بقيت الاحتكاكات قائمة على المدى القصير. أسماء، هذا ما في جولتنا لهذا الصباح.
1: شكرا جزيلا لك خلدون زين الدين على هذه الجولة الصباحية في أبرز ما تناولته الصحف. والآن نواصل بالجزء الأول من يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع:
2: من بعد ما تكلمنا شوية البارح بحال هذا الوقت على المسائل اللي يمكن تأثر على الكبر ديال الغلة الصغيرة من بعد ما تلقح من النوارة حتى توجد الجني، وبما أننا خدينا هاد السيمانة موضوع التخفاف من هاد الغلة، أرانا نسألو اليوم أشنو غادي يوقع إلا مشينا حتى خلينا الشجرة غادية على هواها بلا حتى شي تدخل من جهتنا باش نقادو لها الإنتاج ديالها ونساويو لها ما بين العدد والكمية ديال الغلة اللي والدها وما بين الجهد ديالها والقدرة اللي هي قادة توكلها وتغلدها. غالبا ما تلاحظوا ان في الشجر اللي ما تيتدار فيه والو باش نوصلوا للنتيجه اللي تكلمت عليها، تيبدا الشجر يولد بزاف في العدد ديال الغله اللي على ظهره، وكل هاد الغله الكثيره تتبقى حتى تتجنى، وملي تنجنيوها تلقاو ان العشور منها تقريبا عنده كاليبر كبير، والثلث عنده كاليبر متوسط ومقبول في السوق، ولكن كثر شويه من النص كلهم حب رقيق وسيفتو ما عطياش العين. وشنو النتيجه ديال هذا الشيء؟ وهي ثمن البيع ما تيكونش بعدا مهم، لان الشرايا تيشريو ماشي على العدد ديال الحبات اللي على ظهر الشجره، بل بالخصوص على الجوده ديال الغله اللي فيها. ثانيا، عمليه الجني تتكون متعوبه بزاف نظرا لقوه الغله اللي خاصها تحيد، ولكن بلا فايده، عاد راك من صنادق وقوه هز وحط ومشكل النقل ومشكل العزيل. هذا علاش دابا في اي نوع من الانتاج يكون فواكه ولا حامض ولا خضار ولا غيرهم ولا الجودة، الكاليبر هو الأول وهو علامة النجاح في عملية الإنتاج، ماشي قوة الغلة والكثرة ديالها.

وهادشي وما تكلمناش عاد على الجهد اللي تيضيع وتيمشي من الشجرة باش تواجه الإنتاج والغلة ديال العوام اللي من بعد. إذن خاصنا نتدخلو في الشجرة.

0: ما فيها باس نتكلموا على واحد الدراسه قارنات ما بين شجر ما تقاش وبقى على هواه وشجر اخر من نفس النوع ديال الفواكه تداوى بدواء تينقص من الحب الرقيق وتيخفف الشجره منه. ولقات هاد التجربه ان لا الشجر اللي تداوى ولا الشجر اللي ما تداواش كلهم عطاو تقريبا نفس الانتاج بالمعدل ديال 55 حتى 58 كيلو ديال الغله لكل شجره. لكن الفرق الكبير كان ان الشجر اللي تداوى عطى 60% اي تقريبا ثلثين من الكاليبر اللي مقبول في السوق، في الوقت اللي الشجر اللي ما تداواش ما عطى الا الثلث 35% من هذاك الكاليبر اللي مقبول في السوق. والشي الاخر كله اي الثلثين كلهم من الغله خاصهم يتلاحوا ولا يتباعوا بشي ثمن ما يردش حتى ثمن الخدمه اللي جناوه. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.
1: اهلا بكم مجددا مستمعينا اينما كنتم، نواصل معكم اذن صباح الاخبار. ومن موادها اليوم المؤشر يتناول هذه الفقره تتناول اصلاح التقاعد في المغرب. هذا الورش الاجتماعي الكبير ظل يراوح مكانه مع اقتراب نهايه الولايه الحكوميه، تتزايد ايضا التساؤلات حول مصير وعود تعميم التقاعد على جميع المغاربه، وحول تاخر الاصلاح الشامل لمنظومه مهدده بعجز مالي متفاقم، وبين الوعود غير المنجزة والقرارات المؤجلة في هذا الملف. يتوقف هذا الركن ركن المؤشر لهذا الأسبوع مع زهير تومي.
2: قبل 5 سنوات رفعت حكومة عزيز أخنوش شعار الدولة الاجتماعية وقدمت تعميم الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناتها باعتباره أحد أكبر الأوراش الإصلاحية في تاريخ المملكة. لكن مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية يبرز ملف التقاعد كأحد أبرز الملفات المهمولة، سواء في شقه المتعلق بتعميمه على كافة المغاربة أو بشقه الآخر المتعلق بإصلاح منظومة التقاعد. المفارقة أن هذه الحكومة تعهدت في مستهل الولاية بإتمام تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناته قبل انقضاء عهدتها، بما في ذلك تعميم الاستفادة من حق التقاعد. غير أن هذا المكون الأساسي في ورش الحماية الاجتماعية لم يتم وضع أي لبنة في مسار بنائه، فجزء كبير من العاملين في القطاع غير المهيكل والعمال المستقلين وصغار المهنيين والمقدرة عددهم بالملايين لا يزالون خارج منظومة التقاعد. معطى يولي سؤالا بديهيا، كيف يمكن الحديث عن دولة اجتماعية في غياب معاش يضمن الحد الأدنى من الكرامة بعد انتهاء الحياة المهنية؟ ناهيك عن تساؤلات أخرى مرتبطة بهذا الملف كهزالة المعاشات لمن يتوفر عليها والتناقضات الصارخة بين قيمة معاشات موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص. الشق الثاني الأكثر قتامة في هذا الملف الاجتماعي الحيوي هو استمرار تأجيل الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد. فمنذ سنوات تدق المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المحلية والدولية ناقوس الخطر بشأن التوازنات المالية لصناديق التقاعد، محذرة من أن بعضها يتجه نحو عجز متزايد. ورغم ذلك لم تخرج الحكومة بإصلاح عملي وهي في خريف ولايتها يعالج الاختلالات القائمة بعيدا عن لغة التسويف وشماعة الدراسات التقنية المعلقة وبيروقراطية اللجان غير المفعلة. لقد اختارت الحكومة على ما يبدو سياسة تأجيل القرارات الصعبة، والسبب مفهوم سياسيا، فإصلاح التقاعد يعني الدخول في ملفات حساسة تتعلق برفع سن الإحالة على التقاعد وزيادة نسب المساهمة وانتقاص قيمة المعاشات، وهي قرارات غير شعبية قد تكون لها كلفة انتخابية. لكن الحكومات الرشيدة لا تقاس كفاءتها فقط بقدرتها على اتخاذ القرارات المريحة، بل أيضا بجرأتها في مواجهة ملفات الشائكة ولو على حساب مستقبلها السياسي. إن الاستمرار في تأجيل هذا الملف من حكومة إلى أخرى يزيد من كلفة الإصلاح مستقبلا ويجعل الإجراءات المطلوبة أكثر قسوة على الأجيال المقبلة. وكل سنة تمر من دون إصلاح حقيقي هي سنة إضافية من استنزاف التوازنات المالية لصناديق التقاعد. في نهاية المطاف ستغادر حكومة خنوش المشهد وقد حققت بعض التقدم في ورش الحماية الاجتماعية، خاصة تعميم التغطية الصحية بما لها وما عليها وإطلاق الدعم الاجتماعي بما له وعليه هو أيضا من انتقادات، لكنها تترك وراءها ملفين ثقيلين: عهد منكوث بتعميم التقاعد على جميع المغاربة وإصلاح مؤجل لمنظومة

0: منظومة تقاعد مهددة بالعجز.
1: السادسة والدقيقة 23 على ميديام، وصباح الأخبار يشارف على نهايته. يمكنكم إعادة متابعة كل هذه المواد الصباحية على موقع ميديام أو حتى على منصات التواصل الاجتماعي. أما الآن نترككم مع بقية مواد وفقرات ميديام. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: Matin Info, Lina Tagui.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Midi 1, merci d'être avec nous dans Matin Info. Dans quelques instants, le retour de l'actualité. Avant ça, on va jeter un coup d'œil à la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله
3: الحال غادي يكون صافي ومشموش في الريف في سايس وكذلك في السواحل ما بين طنجة والرباط بحال حتى في ناحية الصويرة وكذلك ما بين العيون وبوجدور اما في المناطق الاخرى الحال مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا وغادي يعطي شي رعدات مشتية في نواحي تافيلات وفي قيق وشرق الاطلس الكبير الريح غادي يصوت شرقي في جل النواحي ما عدا في الحوز وناحية السوس فاش غادي يصوت غربي القوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية المنطقة الشرقية وبالخصوص السواحل الصحراوية الرطوبة في الجو هابطة عامة القل من 45% ما عدا في الريف المنطقة الشرقية والسواحل الصحراوية فاش غادي تتعدى شوية 50%

0: الحرارة وسط النهار طالعة بالمعقول ما بين 26 و 32 درجة في الليف، ما بين 26 و 37 درجة في السوس، ما بين 26 و 46 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و 39 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 31 و 39 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32 و 34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 40 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و 40 درجة في ناحية عبدة، ما بين 34 و 36 درجة في تافيلات، ما بين 36 و 41 درجة في ناحية الضرعة، 38 و 39 درجة في الشاوية وناحية سايس، ما بين 38 و 41 درجة في ناحية الحوز، ما بين 38 و 43 درجة في اللوكوس، ما بين 42 و 44 درجة في تادلة، و 43 و 44 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس الحال غادي يولي صعيب بزاف على الكسيبة والبهايم اللي خاصهم ما يخرجوا يرعاو على بضاعة إلا في السوايع البادة النهار، وحيت يكونوا في الكوارة ديالهم خاص يكونوا الشراجم ولا الفتحات اللي في الحيوط ديال الكوري يكونوا محلولين باش يتغربى الكوري شوية ويدخل الهواء ويتبدل فيه باش يتنفسوا البهايم والخرفان بسهولة. ومع هذا الشيء خاص الكوارة يكونوا نقيين من كل الوساخ والغبار والتبل المدي اللي هما أهم أسباب الأمراض والميكروبات، الله يحفظ، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h sur Medi 1. Merci d'être avec nous tout de suite. Le retour de l'actualité, le journal présenté ce matin par Mahfoud Oultsalek. Sabah al-Nour Mahfoud.
2: Sabah al-Khair Lina, sabah al-Khair Moustami'in al-Karam. Ahlan bikoum ila anawin al-Nashra. حصيلة قياسية لطلبات تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا، عدد الملفات المقدمة تجاوز 1,000,000 طلب. رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دافع عن الخطة معتبرا إياها ضرورة اقتصادية لمواجهة الشيخوخة ونقص اليد العاملة. الخلافات داخل مؤسسات السلطة في ليبيا تعود إلى الواجهة، إقالة رئيس جهاز المخابرات الصادر قرارها عن رئيس المجلس الرئاسي تثير انقساما، عضوان بالمجلس رفض القرار واعتبر أنه اتخذ بشكل منفرد ودون توافق. في انتكاسة قضائية جديدة له، المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب الرئيس دونالد ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة، وتقر بأغلبية 6 أصوات استمرار منح الجنسية الأمريكية لكل مولود على أراضي الولايات المتحدة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونستهلها من إسبانيا التي أسدلت الستار على مرحلة استقبال طلبات تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين بعدما تجاوز عدد الملفات المقدمة 1,000,000 طلب في حصيلة فاقت التوقعات الحكومية. وتبدأ الآن مهلة تمتد 3 أشهر لدراسة الطلبات ومنح تصاريح الإقامة والعمل للمقبولين. وفي خضم الجدل السياسي دافع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن الخطة معتبرا أنها ضرورة اقتصادية لمواجهة الشيخوخة ونقص اليد العاملة. نتابع تفاصيل أوفا ضمن مراسلة محمد المدن من مدريد.
3: انتهى المسار الاستثنائي الخاص بتقديم طلبات تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا، ومسار تجاوز كل التوقعات الرسمية، فقد قدرت الحكومة الإسبانية في البداية أن عدد المستفيدين المحتملين سيكون في حدود 500,000 شخص، لكن عدد الطلبات المقدمة بلغ نحو 1,200,000 إلى 1,300,000، ما يجعل من هذه العملية واحدة من أكبر عمليات التسوية في التاريخ الإسباني الحديث. وكان الهدف الأساس هو إخراج العمل من سوق الظل وتوسيع الحقوق العمالية وتعزيز المساهمات في أنظمة الحماية الاجتماعية في قطاعات تعاني من عجز هيكلي في اليد العاملة. الناطقة الرسمية باسم الحكومة إلما سايس وصفت هذا المسار بالناجح.
4: إن مسار التسوية حقق نجاحا على مستوى الإجراءات، لقد التقط هذا المسار شعلة تلك المبادرة التشريعية الشعبية التي وضعت فيها تقديرات متوقعة لكنها لم تكن تتضمن أرقاما محددة أو نهائية.
3: وتشترط هذه الإجراءات إثبات التواجد في إسبانيا قبل الفاتح من يناير 2026 وإثبات إقامة متواصلة لا تقل

0: عن 5 أشهر مع خلو السجل من السوابق الجنائية، وهي شروط أدت إلى استبعاد ممن لا يملكون شهادة سكن أو عنوانا ثابتا أو يواجهون صعوبات في الحصول على الوثائق. المديرة العامة لمنظمة اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين سير مونيكا لوبيز مارتين طالبت خلال التسوية بتسهيل الإجراءات.
1: نتطلع في أن تطبق المتطلبات بقدر من المرونة حتى يتمكن الأشخاص من تقديم تلك الوثائق.
0: وبالنسبة إلى عدد كبير من المهاجرين المغاربة الحاضرين بقوة في الأعمال الهشة والاقتصاد غير النظامي، تمثل هذه التسوية فرصة حاسمة للحصول على تصاريح الإقامة والعمل. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
2: أوروبيا، دائما بعد أشهر من التأجيل بسبب خلافات حول التمويل، كشفت الحكومة البريطانية عن خطط دفاعية وصفت بأنها الأكبر منذ عقود بكلفة تقارب 397 مليار دولار بحلول عام 2030، من ضمنها نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. قراءة في هذا التحول في الإنفاق الدفاعي البريطاني ومبرراته يقدمها لنا من لندن خبير الشؤون البريطانية محمد أبو العينين، حاوره يوسف النعماني.
3: كشفت الحرب الأوكرانية وكذلك الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران أهمية الإنفاق العسكري على الأسلحة الدقيقة والتخلي عن الأسلحة التقليدية القديمة، فلم تعد الفرقاطات وحاملة الطائرات والأسلحة المدرعة بهذا الشكل نافذة، بل أصبحت الأجهزة الدقيقة والمسيرات واستخدام التكنولوجيا الدقيقة وذاتية التحكم عن بعد تفاديا لسقوط الضحايا والقتلى أحد أهم الأدوات الحديثة التي تبنى عليها الجيوش الحديثة. أعتقد أن هذا دفع الصناعات العسكرية البريطانية والحكومة البريطانية لإعادة النظر مرة أخرى في استراتيجيات الإنفاق العسكري، وهو ما دفع الحكومة إلى الاستثمار في مشروع المسيرات والتوسع فيه وإمداد أوكرانيا بما يقرب من 150 ألف مسيرة في خلال الأعوام القليلة المقبلة، وهو أحد أهم استراتيجيات التي يبني عليها كير ستارمر إنفاقه الدفاعي في الفترة المقبلة.
2: في فرنسا ستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 أبريل واثنين من ماي 2027 وفق ما أفاد مصدر في الرئاسة أمس، مؤكدا بذلك معلومات أوردها إعلام محلي، مضيفا أن ذلك سيعلن رسميا يومه الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء. إلى الملف المغاربي الآن، ونبدأه من المغرب. ترأست أمس الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي رسخت مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. الأميرة لالا أسماء ترأست حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، كما حضرت عروضا فنية أداها تلاميذ المؤسسة الذين قدموا عرضا تكريميا للمنتخب المغربي لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. كتيبة وهبي وجهت رسالة مصورة من المكسيك لتلاميذ مؤسسة لالا أسماء، شجعتهم فيها على متابعة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم. نواصل الملف المغاربي من ليبيا. بها تعود مجددا الخلافات داخل مؤسسات السلطة إلى الواجهة، وهذه المرة من بوابة جهاز المخابرات. قرار إقالة رئيس الجهاز الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي أثار انقساما داخل المجلس بعدما أعلن عضوان رفضهما للخطوة واعتبرا أنها اتخذت بشكل منفرد ودون توافق. توضيحات عن هذا الملف نتابعها مع المحلل السياسي وخبير الشؤون الليبي غازي معلا، تحدث من تونس العاصمة ليوسف النعماني.
4: نشهد انقساما حادا في مؤسسة مهمة هي جهاز المخابرات الليبي بعد أكثر من محاولة بإقالة المدير العام للجهاز وتعيين سيد عبد المجيد المليك مكانا له. السيد العايب اتخذ قراره هو أيضا بمغادرة طرابلس والاتجاه إلى مدينة أخرى وأخذ كل معداته وترك المقر فارغا عندما بدأ السيد

0: التبليغ باستلام المقر وجد الأمر مختلف تماما عما كان يتوقعه، وبالتالي الآن هذه المؤسسة شبه منقسمة تماما لأنه لم يقع استلام والتسليم السلس. الحقيقة عملية توحيد وتقسيم المؤسسات في ليبيا متكررة متجددة، وهذا يعطي غياب حل سياسي. توحيد المؤسسة السياسية قبل كل شيء يجعل توحيد المؤسسات الأخرى أمرا صعبا. هذا ممكن أن ينعكس أيضا على عدد مؤسسات أخرى مثل البنك المركزي ومؤسسة وطنية للنفط. هذا العبث السياسي يجعل كل الأطراف تحاول أن تعطل بطرق مختلفة، ومن بينها تشتيت المؤسسات وتشتيت القرار السياسي والأمني في البلاد، وهذا أمر خطير.
1: إلى آخر ملفات السابعة، في انتكاسة قضائية جديدة لدونالد ترامب، رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبه تقييد حق المواطنة بالولادة، وأقرت بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 استمرار منح الجنسية الأمريكية لكل مولود على الأراضي الأمريكية حتى وإن كان والداه يقيمان بالصورة غير قانونية أو يحملان تأشيرات مؤقتة. وعقب القرار، دعا ترامب الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون إلى سن تشريع يحد من هذا الحق. حول تفاعل الأمريكيين مع قرار المحكمة العليا نستمع من واشنطن لتوضيحات الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الدا يعقوب، تحدث لنها يوسف.
2: قرار المحكمة العليا الأمريكية تفاعل معه كثير من الأمريكيين بالإشادة والتأكيد على أن الحق الدستوري في التعديل 14 يجب أن يبقى ثابتا وأن لا يخضع لأي تغيير، رغم أن ترامب في تبريراته أشار إلى أنه يرفض سياحة الولادة في أمريكا، حيث أن العديد من الأسر تتقاطر على أمريكا عند اقتراب الولادة من أجل حصول أبنائها على الجنسية. وبالتالي انحازت المحكمة العليا رغم وجود قضاة محافظين يميلون إلى ترامب في قراراته كما يتحدث الإعلام الأمريكي، انحازت بما أقره التعديل الدستوري 14. أيضا المنظمات المدنية وكذلك الحقوقية ارتاحت لهذا القرار ووصفته بالقرار الإيجابي، قرار يعتبر داخل أمريكا تصحيح لمسار مهم في إطار التعاطي مع الهجرة.
1: وبهذا إذن ينتهي عرض السابعة، في ختامه الكلمة مباشرة لك لينا.
3: شكرا لك محفوظ. On vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. 7h passée de 11 minutes, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Médian dans Matin Info, Youssef Chatter vient d'entrer en studio pour une nouvelle édition de Sport Matin. Sabah al-Nour Youssef.
4: Sabah al-Khair Lina.
3: C'est à la une de l'actualité sportive, le mondial de football 2026 qui bat son plein. La France, Youssef, s'est qualifiée hier pour les huitièmes de finale.
4: عرض قوي من المنتخب الفرنسي في مباراة دور الاثنين والثلاثين أمام السويد. فرنسا غير قابلة للإيقاف، تلتهم خصومها الواحدة تلو الآخر، وهي تتقدم في البطولة بشكل واثق يليق بواحد من المرشحين البارزين للفوز بلقب كأس العالم. الديوك بعد الدور الأول الذي بدا سهلا للغاية بتحقيقهم للعلامة الكاملة، خاضوا أمس أول اختبار في مرحلة خروج المغلوب أمام السويد في دور الاثنين والثلاثين. لعب الثلاثي ديمبلي، باركولا ومبابي في خط الهجوم. الخيارات الكثيرة تمنح المدرب ديدي ديشو فرصة الاختيار بين إراحة بعض الأسماء والاستعانة بغيرها. سجل مبابي مرتين فبلغ هدفه السادس في البطولة، وقع باركولا الهدف الثالث. الفرنسيون حسموا الموضوع دون الدخول في التفاصيل مع السويد التي بدت عاجزة على رد الفعل حتى مع توفرها على إيزاك ويوكيريس. الناخب الفرنسي ديدي ديشان تحدث بعد المباراة.
5: لقد فعلنا ما كان يجب علينا فعله، رغم أننا بدأنا المباراة بربع ساعة أولى اتسمت بشيء من التردد والخجل، لكن بعد ذلك أظهرنا قدرتنا على صناعة الفرص. الأسف الوحيد هو أننا لم نكن أكثر فعالية في الشوط الأول، فلو استغللنا فرصنا بشكل أفضل لكان بإمكاننا حسم المباراة منذ ذلك الوقت، لكننا أجبرنا منافسنا على بذل مجهود كبير ولذلك ظهر عليه الإرهاق في الشوط الثاني.
4: في ثمن النهائي فرنسا ستواجه الباراغواي في مباراة بذكريات نسخة 1998 في وقت تأهل منتخب النرويج بشق الأنفس على حساب كوت ديفوار ليغادر ثاني منتخب إفريقي من المنتخبات التسعة التي تأهلت إلى هذا الدور. المباراة حسمت بفضل هدف إيرلينغ هالاند في الدقيقة 86 لتتجه الأنظار بعدها لأصحاب الأرض المكسيكي على ملعب أستيكا. أظهروا الكثير من الحزم في مواجهة الإكوادور، فازوا بهدفين من كينيونيس وخيمينيز. المكسيك تنتظر الفائز من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية اليوم. البرنامج يحمل أيضا لقاء بين السنغال وبلجيكا، وفجر الخميس الولايات المتحدة تواجه البوسنة. في اخبار المونديال ايضا، قدم رونالد كومان الثلاثاء استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الاقصاء على يد المغرب في دور 32. وقال كومان في بيان نشره عبر حساباته الرسميه: اتخذت الليله الماضيه قرار انهاء مسيرتي كمدرب للمنتخب الهولندي، ذلك بعد حمله شرسه من الانتقادات وجهت لهذا المدرب بعد الخروج المخيب للامال من الدور 32. وفي سياق متصل بأخبار المدربين، اعتبر الألماني توماس توخيل مدرب إنجلترا أن فريقه يفترض أن يتغلب على جمهورية الكونغو الديمقراطية الأربعاء، لكنه حذر من مواجهة منافس يعتقد أنه تجاوز التوقعات ببلوغه الأدوار الإقصائية. وتسعى إنجلترا إلى إنهاء انتظار دام 60 عاما لإحراز لقب كبير، لكنها استهلت مشوارها في الولايات المتحدة بطريقة غير مقنعة، إذ فاز منتخب الأسود الثلاثة على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين قبل تعادل سلبي مع غانا وفوز محتشم على بنما. وتعاقد الاتحاد الإنجليزي مع توماس توخيل بهدف واضح الفوز بلقب كبير سواء كأس العالم أو اليورو. نفتح صفحة أخبار المنتخب المغربي الذي سافر من مدينة مونتير المكسيكية إلى هيوستن الأمريكية استعدادا لمواجهة كندا السبت المقبل ضمن منافسات ثمن النهائية. الطاقم التقني والطبي وضع برنامجا استشفائيا خاصا للاعبين بهدف إزالة الإرهاق واستعادة الجاهزية البدنية بعد المجهود الكبير الذي بدأ له أسود الأطلس في مواجهة هولندا والتي امتدت إلى 120 دقيقة قبل حسمها بركلات الترجيح. وهو يفكر في مواجهة كندا يوم السبت المقبل لحساب الدور ثمن النهائي، في وقت احتفت وسائل إعلام عالمية بتأهل المنتخب المغربي إلى ثمن النهائي بعد فوزه على هولندا. وكالة رويترز رأت أن أسود الأطلس يستحق التأهل بفضل إصرارهم على اللحظات حتى اللحظات الأخيرة مع الإشادة بتألق ياسين بونو في ركلات الترجيح والدور الحاسم لإسماعيل سيباري، فيما اعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية أن المغرب كان الطرف الأفضل والأكثر خطورة، مؤكدة أن تأهله جاء عن جدارة بينما دفعت هولندا ثمن إهدارها لركلات الترجيح. من جهتها وصفت صحيفة ليكيب الفرنسية المباراة بالمثيرة، مشيدة بقدرة أسود الأطلس على العودة في النتيجة في اللحظات الأخيرة. هذا الانتصار المغربي أعاد الدفء للمشاركة العربية ومتابعة واسعة سواء في لدى الجماهير العربية في مختلف الدول خصوصا في تونس، حيث تابع الكثيرون المباراة حتى في ظل توقيتها المبكر صباحا. من تونس لبيب الصغير الصحفي التونسي يعيدنا إلى تفاصيل الصباح المثير للعواطف بالنسبة للجماهير المغربية والعربية.
6: بعد خروج المنتخب التونسي من مونديال 2026، أكيد الجمهور التونسي أصبح يتابع في مسيرة المنتخبات العربية وخاصة المنتخب المغربي. حقق إنجاز كبير بوصوله للدور نصف النهائي في آخر نسخة في 2022 في قطر، وخاصة أيضا بعد المردود المتميز خلال الدور الأول خلال دور المجموعات. منتخب يفرج، منتخب بكور مليح، منتخب يمتع كرة. أذك علاش البارح الجمهور كان حاضر، حتى بعض المقاهي فتحت خصيصا لمتابعة مباراة المغرب وهولندا، وكان الجمهور في الموعد. فرحة كبيرة عمت الجماهير التونسية والإعلام التونسي اللي تحدث بإطناب عن هذه المشاركة المغربية في المونديال، وأيضا عن هذا الانتصار الكبير على منتخب كبير، منتخب كان مرشح ممكن للوصول إلى أقرب المحطات في هذا المونديال. الكل وراء المنتخبات العربية، المغرب، مصر، الجزائر التي بقيت في السباق، إن شاء الله بتبيع حظ موفق للمنتخب المغربي، لما لا بلوغ المحطة النهائية والدورة النهائي والفوز بكأس العالم.
4: ونختم بأخبار التنس، حيث سأل كل من السربي نوفاك جوكوفيتش والإيطاليين كسانا مشوارهما في بطولة ويمبلدون بانتصارين شاقين بعد مباراتين امتدتا لي 5 مجموعات. عن جوكوفيتش أمام الصيني وو ييبينغ، حيث واجه مشكلة بدنية في المجموعات الأخيرة، لكنه استند إلى خبرته ليحسم اللقاء ويتأهل

الدور الثاني من جانبه واجه حامل اللقب سينر اختبارا صعبا امام السربي ميومير كيتشمانوفيتش، اذ خسر مجموعتين وتعرض لسقوط ادى الى اصابه طفيفه

0: المناطق 30 درجة متوقعة بالجزائر العاصمة، 27 درجة بوهران، 38 درجة بشلف وتمن راست، 38 درجة ببسكرة، و44 درجة مرتقبة بأدرار، و33 درجة مرتقبة بقسنطينة. بتونس سيكون الطقس صباحا غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان على الساحل الشمالي وصحوا ببقية المناطق. درجة الحرارة المرتقبة 36 درجة بتونس العاصمة، 29 درجة بتبرقة، 39 درجة بتوزر، 33 درجة مرتقبة بصفاقس والمنستير وجابس، و34 درجة متوقعة بالقصرين.
1: Il est tout juste 8h sur Midi 1. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous arrivez à temps pour une nouvelle édition du journal présenté ce matin par Mahfoud Oulsalek. Sabah al-Nour, Mahfoud.
2: Sabah al-Khair, Lina. Sabah al-Khair, Moustami'in al-Karam. Ahlan bikum ila anawin al-Nashra. الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدخل اليوم حيز التنفيذ ببدء بروكسل إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية مقابل تثبيت واشنطن سقف الرسوم على صادرات التكتل الأوروبي عند 15%. وفد إيراني يجري اليوم مباحثات في قطر تتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن، ومبعوثون أمريكيون يصلون الدوحة لإجراء محادثات في إطار تنفيذ بنود المذكرة الخاصة بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. في المغرب، الوكالة الوطنية للمياه والغابات ترفع مستوى اليقظة لمواجهة حرائق الغابات بإصدار خرائط تنبؤية تحدد المناطق الأكثر عرضة لخطر اندلاعها خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 8 يوليوز الجارية. في رياضة الثامنة نهتم بنتائج مباريات الدور الثاني والثلاثين من كأس العالم لكرة القدم. فرنسا تكتسح السويد بثلاثية نظيفة وتعبر إلى ثمن النهائي، ومنتخب البلد المستضيف المكسيك يتأهل على حساب الإكوادور بهدفين دون مقابل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بالاتفاق التجاري الأوروبي الأمريكي. بعد عام من التوصل إليه، يدخل اليوم الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حيز التنفيذ ببدء بروكسل إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، ويوسع النفاذ للمنتجات الزراعية للولايات المتحدة مقابل تثبيت واشنطن سقف الرسوم على صادرات التكتل الأوروبي إليها عند 15%. الاتفاق الذي أبرم لتجنب حرب تجارية على ضفتي الأطلسي يستمر حتى 31 ديسمبر 2029 مع وجود بند يتيح مراجعته أو إنهاءه مع نهاية العقد. حول الغضب المصاحب لبدء تطبيق الاتفاق في أوساط قطاعات عدة ضمن الاتحاد الأوروبي، نستمع من بروكسل لتوضيحات خبير الشؤون الأوروبية محمد رجاء بركات، تحدث ليوسف النعماني.
3: يأتي دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إثر الضغوطات التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدول الأوروبية وعلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، رئيسة المفوضية ورئيس المجلس. دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ أثار غضب العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع الزراعة، لأن الاتفاقية تضر بمصالح المزارعين الأوروبيين. أيضا هناك العديد من جماعات حماية المستهلك في الدول الأوروبية التي تعترض على تنفيذ هذا الاتفاق، وذلك لأنه سيتم السماح للمنتجات الأمريكية التي قد لا تطابق المعايير المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلك، خاصة فيما يتعلق باللحوم والدجاج وغيرها من المنتجات الزراعية. هذه المنتجات لا تحترم المعايير الأوروبية. هذا بالإضافة إلى أن فرض الرسوم على المنتجات الأوروبية وخاصة الزراعية وعلى بعض الصناعات أعلى من النسبة التي تفرضها دول

0: الأوروبية على المنتجات الأمريكية، وهذا أيضا يثير بعض القلق، خاصة وأنه سيسمح للعديد من المنتجات الأمريكية بمنافسة المنتجات والصناعات الأوروبية.
1: ومن بروكسل إلى مدريد، أسدلت إسبانيا الستار على مرحلة استقبال طلبات تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين بعدما تجاوز عدد الملفات المقدمة 1,000,000 طلب في حصيلة فاقت التوقعات الحكومية، وتبدأ الآن مهلة تمتد 3 أشهر لدراسة الطلبات ومنح تصاريح الإقامة والعمل للمقبولين. وفي خضم الجدل السياسي، دافع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن الخطة معتبرا أنها ضرورة اقتصادية لمواجهة الشيخوخة ونقص اليد العاملة. نتابع التفاصيل في مراسلة محمد المدن من مدريد.
2: انتهى المسار الاستثنائي الخاص بتقديم طلبات تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا، ومسار تجاوز كل التوقعات الرسمية، فقد قدرت الحكومة الإسبانية في البداية أن عدد المستفيدين المحتملين سيكون في حدود 500,000 شخص، لكن عدد الطلبات المقدمة بلغ نحو 1,200,000 إلى 1,300,000، ما يجعل من هذه العملية واحدة من أكبر عمليات التسوية في التاريخ الإسباني الحديث. وكان الهدف الأساس هو إخراج العمل من سوق الظل وتوسيع الحقوق العمالية وتعزيز المساهمات في أنظمة الحماية الاجتماعية في قطاعات تعاني من عجز هيكلي في اليد العاملة. الناطقة الرسمية باسم الحكومة إلما سايس وصفت هذا المسار بالناجح.
3: إن مسار التسوية حقق نجاحا على مستوى الإجراءات، لقد التقط هذا المسار شعلة تلك المبادرة التشريعية الشعبية التي وضعت فيها تقديرات متوقعة لكنها لم تكن تتضمن أرقاما محددة أو نهائية.
2: وتشترط هذه الإجراءات إثبات التواجد في إسبانيا قبل الفاتح من يناير 2026 وإثبات إقامة متواصلة لا تقل عن 5 أشهر مع خلو السجل من السوابق الجنائية، وهي شروط أدت إلى استبعاد ممن لا يملكون شهادة سكن أو عنوانا ثابتا أو يواجهون صعوبات في الحصول على الوثائق. المديرة العامة لمنظمة اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين سيار مونيكا لوبيث مارتين طالبت خلال التسوية بتسهيل الإجراءات.
4: نتطلع في أن تطبق المتطلبات بقدر من المرونة حتى يتمكن الأشخاص من تقديم تلك الوثائق.
2: وبالنسبة إلى عدد كبير من المهاجرين المغاربة الحاضرين بقوة في الأعمال الهشة والاقتصاد غير النظامي، تمثل هذه التسوية فرصة حاسمة للحصول على تصاريح الإقامة والعمل. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
1: في بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر أمسي أن بريطانيا ستنفق مبلغا قياسيا يناهز 397 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لتحديث قواتها المسلحة في ظل مخاطر متزايدة. ستارمر اعتبر أن هذا الاستثمار القياسي يضع أمن الشعب البريطاني أولا، قائلا إنه استثمار يغير قواعد اللعبة. نفتح الآن ملف الشرق الأوسط، وفي مستهله أكد البرلمان العربي أمس بالقاهرة على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددا في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، على دعم ما يقوم به المغرب من خلال الدور المهم لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. في شأن اللبناني، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان أمس أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا، ووقعت لبنان وإسرائيل يوم الجمعة الماضي اتفاق إطار برعاية أمريكية. في تطورات الملف الأمريكي الإيراني، في مقابلة مع تلفزيون رسمي قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل نفط خلال الحصار الأمريكي على موانئها، مشيرا إلى أن الصادرات ارتفعت بقوة منذ رفعه. وفي مؤتمر صحفي، تعهدت إيران أمس على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقاء بالرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد تبادل الطرفين الضربات نهاية الأسبوع. إلى ذلك، أعلن الوفد الإيراني أنه سيجري اليوم في الدوحة مباحثات مع الجانب القطري تتعلق بتنفيذ بنود من

0: ذكرت التفاهم بما في ذلك البند الخاص بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وعلاوة على الأموال المجمدة، يظل ملف مضيق هرمز شائكا في هذه المفاوضات، ويبقى مستقبله محط تجاذب بين واشنطن وطهران. حول مدى تهديد ملف مضيق هرمز لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وإصرار طهران على إيجاد ترتيبات جديدة في المضيق، نستمع لتوضيحات المحلل السياسي أنطوان شلحت متحدثا من عكا ليوسف النعماني.
1: باعتقادي أن إيران لا تملك الكثير من أوراق الردع وتصر على إيجاد ترتيبات جديدة متعلقة بمضيق هرمز، لأنها تعتقد أن هذا المضيق بات يشكل الورقة الرئيسية التي يمكن من خلالها أن تخلق واقعا جيوسياسيا جديدا في المنطقة بعد أن يتم تثبيت وقف إطلاق النار ونهاية للحرب، أن تنتقل من واقع تتعرض فيه للتهديد بعمليات عسكرية وبحرب شاملة سواء من جانب الولايات المتحدة أو من جانب إسرائيل، إلى واقع لا تتعرض فيه لمثل هذا التهديد. كذلك هناك بعد اقتصادي لكل ورقة مضيق هرمز. إيران تصر على أن تفرض رسوما على هذا المضيق، ولذلك ورقة مضيق هرمز هي بالإضافة إلى كونها ورقة سياسية ذات طابع خاص، أيضا هي ورقة اقتصادية عظيمة الأهمية.
0: وصل مبعوثون أمريكيون إلى الدوحة لإجراء محادثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، فيما قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين إن طهران تعطي الأولوية للدبلوماسية مع واشنطن لكنها تبقى مستعدة للحرب. إلى الملف المغربي الآن، ونهتم فيه بالشأن المغربي. ترأست أمس الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية لهذه المؤسسة التي رسخت مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. الأميرة لالا أسماء ترأست حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية، كما حضرت عروضا فنية أداها تلاميذ المؤسسة الذين قدموا عرضا تكريميا للمنتخب المغربي لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. كتيبة وهبي وجهت لتلاميذ مؤسسة لالا أسماء رسالة مصورة من المكسيك شجعتهم فيها على متابعة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم. في شأن مغربي منفصل، مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، رفعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مستوى اليقظة لمواجهة حرائق الغابات بإصدار خرائط تنبؤية تحدد بدقة المناطق الأكثر عرضة لخطر اندلاعها خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 8 يوليوز الجاري. حول أهمية هذه الخرائط وإسهامها في الحد من الحرائق وحماية الغطاء الغابوي، نستمع لتوضيحات أيوب كرير رئيس جمعية أكسجين للبيئة والصحة والباحث في إعداد المجال والتنمية المستدامة، حوره يوسف النعماني.
2: خرائط التنبؤ بمخاطر حرائق الغابات من أهم أدوات التدبير السباقي للمخاطر البيئية، لأنها تعتمد على نماذج علمية تجمع بين معطيات الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والظروف المناخية بحال درجات الحرارة، الرياح، الرطوبة، بالإضافة إلى الخصائص الطبوغرافية. وبالتالي فهي لا تتنبأ بمكان الحريق، وإنما تحدد المناطق التي ترتفع فيها احتمالات اندلاع الحريق وانتشاره. وبالتالي تكمن أهميتها على أنها تساعد السلطات على الانتقال من التدخل بعد وقوع الحريق إلى الوقاية قبل وقوعه. عندما تصنف الأقاليم مثل القنيطرة، العرائش، إفران، تازة ضمن مستوى الخطورة القصوى، يصبح بالإمكان توجيه الفرق ديال المراقبة والدوليات الميدانية لهذه الأماكن وتعزيز الجاهزية ديال الوقاية المدنية وتجهيز ديال نقاط المياه وتكثيف المراقبة الجوية والأرضية، مما يختصر زمن الاستجابة بشكل كبير جدا. وبالتالي تساهم هذه الخرائط في تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الوقاية المدنية، السلطات المحلية والدرك الملكي والجماعات السرابية، وبالتالي تشتغل جميعها وفق قاعدة معلومات موحدة، بالتالي يجعل القرارات أكثر سرعة وأكثر دقة.
0: في الصفحة الرياضية نهتم بنتائج مباريات المونديال. اكتسحت فرنسا السويد بثلاثية نظيفة وعبرت إلى ثمن النهائي، كما تأهل منتخب البلد المستضيف المكسيك على حساب الإكوادور بعدما فاز بهدفين دون مقابل. التفاصيل معك يوسف شاطر.
3: فرنسا غير قابلة للإيقاف، تلتهم خصومها الواحدة تلو الآخر ويتتقدم في البطولة بشكل واثق يليق بواحد من المرشحين البارزين للفوز بلقب كأس العالم. الديوك بعد الدور الأول الذي بدأ سهلا للغاية بتحقيقهم للعلامة الكاملة، خاضوا أمس أول اختبار في مراحل خروج المغلوب أمام السويد. في دور 32 لعب الثلاثي ديمبلي، باركولا ومبابي في خط الهجوم. الخيارات الكثيرة تمنح المدرب ديدي ديشان فرصة الاختيار بين إراحة بعض الأسماء والاستعانة بغيرها. سجل مبابي مرتين فبلغ هدفه السادس في البطولة، وقع باركولا الهدف الثالث. الفرنسيون حسموا الموضوع دون الدخول في التفاصيل مع السويد التي بدت عاجزة على رد الفعل حتى مع توفرها على إيزاك ويوكيريس. ديدي ديشان تحدث بعد المباراة.
4: لقد فعلنا ما كان يجب علينا فعله، رغم أننا بدأنا المباراة بربع ساعة أولى اتسمت بشيء من التردد والخجل، لكن بعد ذلك أظهرنا قدرتنا على صناعة الفرص. للأسف الوحيد هو أننا لم نكن أكثر فعالية في الشوط الأول، ولو استغللنا فرصنا بشكل أفضل لكان بإمكاننا حسم المباراة منذ ذلك الوقت، لكننا أجبرنا منافسنا على بذل مجهود كبير ولذلك ظهر عليه الإرهاق في الشوط الثاني.
3: في ثمن النهائي فرنسا ستواجه الباراغواي في مباراة بذكريات نسخة 1998، في وقت تأهل منتخب النرويج بشق الأنفس على حساب كوت ديفوار ليغادر ثاني منتخب إفريقي من المنتخبات التسعة التي تأهلت إلى هذا الدور. المباراة حسمت بفضل الهداف إيرلينغ هالاند في الدقيقة 86 لتتجه الأنظار بعدها لأصحاب الأرض. المكسيكيون على ملعب أستيكا أظهروا الكثير من الحزم في مواجهة الإكوادور، فازوا هدفين من كينيونيس وخيمينيز. المكسيك تنتظر الفائز من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية اليوم. البرنامج يحمل أيضا لقاء بين السنغال وبلجيكا وفجر الخميس الولايات المتحدة أمام البوسنة.
0: شكرا لك يوسف شاطر. نهاية النشرة، بعد الفاصل يتجدد لقاؤكم مع لينا تاغي.
5: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
6: Matin Info, Lina Tagui.
7: Bienvenue si vous nous rejoignez sur un Médien, 8h passées de 17 minutes, l'heure pour nous de nous intéresser à un sujet de l'actualité. L'Union européenne et la Chine sont-elles à l'heure de la coopération? Des responsables du commerce européen et chinois se sont rencontrés il y a deux jours, ce lundi, pour tenter de régler leurs différends commerciaux. Pour en parler ce matin, nous recevons Françoise Nicolas, elle est notre invitée de la rédaction. Françoise Nicolas, conseillère au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales. Bonjour Françoise Nicolas.
8: Bonjour.
7: Et merci d'être avec nous sur Médien pour discuter donc de cette réunion entre les responsables du commerce européen et chinois. C'était donc lundi, je le disais, le but, régler les différends commerciaux qui existent entre l'Union européenne et la Chine. Les deux partenaires ont donc convenu d'un mécanisme de concertation qui doit durer 3 mois. La date butoir est pour octobre prochain. Rappelez un chiffre impressionnant, le déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine qui se creuse de plus en plus, 360 milliards d'euros en 2025, c'est presque 1 milliard par jour. Françoise Nicolas, une première question peut-être, comment va fonctionner ce forum commun?
8: Alors ça, je ne sais pas exactement comment il fonctionnera, espérons qu'il fonctionnera correctement. Bon, il s'agit de, en réalité de garder le contact entre les deux parties. Il me semble que cette tentative montre que l'approche de l'Union européenne est assez fondamentalement différente de celle des États-Unis, par exemple, Il s'agit d'apaiser les relations, il s'agit de faire un peu baisser la température. Donc l'Union européenne ne veut pas se lancer dans une confrontation directe avec la Chine. Elle veut maintenir le...

0: Afrique de l'Ouest. Après l'Europe, c'est le temps de se tourner encore une fois vers les marchés africains pour contribuer à rehausser le taux du commerce intra-africain parce que dans plusieurs secteurs vitaux, eh bien, le Maroc dispose d'une industrie capable d'exporter massivement à travers le monde.
1: Oumar Baldé pour la Story Eco. Merci beaucoup, Oumar, pour toutes ces précisions sur la zone africaine de libre-échange continental. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Midi 1. Restez avec nous. Matin Info continue.
2: Midi 1. Layoun 101. Darla 96.4.
3: Matin Info. Lina Tagui.
1: Merci d'être à l'écoute de Midi 1, bienvenue si vous nous rejoignez. Un petit mot de culture avant de refermer ce carrefour d'informations. Quelques semaines seulement après sa sortie dans les salles obscures, Michael, le biopic consacré à Michael Jackson, vient de franchir un cap historique en devenant le film biographique le plus rentable de tous les temps. Le roi de la pop continue donc de régner, même sur grand écran. Un record historique au box-office réalisé par Antoine Fuqua. Michael retrace le parcours exceptionnel de Michael Jackson depuis ses débuts au sein des Jackson 5 jusqu'à son ascension fulgurante en tant que superstar mondial. C'est le sujet de cette chronique culture signée Bilal Marmide.
4: Ahlan bikoum. هل شاهدت فيلم مايكل؟ نعم شاهدته قبل كل الآخرين، شاهدته في صيغته الأولى قبل العرض الرسمي، لم أكتب عنه لأنه لم يثرني نهائيا، لم يحرك أحاسيسي بالقدر الذي يحفزني لأجلس أمام حاسوبي وأخط سطورا عنه. مع ذلك اليوم أجد نفسي مجبرا لأن أكتب عن إيراداته، إيرادات عالمية فقط 977 مليون دولار، وهو ما يجعله بشكل رسمي فيلم السيرة الذاتية الأعلى إيرادا في تاريخ هذا التصنيف السينمائي. مايكل الذي أخرجه أنطوان فوكوا يتناول حياة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، تجاوز الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم فيلم أوبنهايمر للمخرج كريستوفر نولان، والذي توقفت إيرادته عند 975 مليون دولار. فيلم مايكل يحطم الأرقام القياسية في أسبوع واحد رغم هجوم النقاد عليه، وهو أمر مبرر لأنه ليس بالفيلم السينمائي الكبير عن فنان كبير. انطلق عرضه العالمي الأول في العاصمة الألمانية برلين في 10 أبريل، ونجح الفيلم في جمع 370 مليون دولار داخل شباك التذاكر الأمريكي، إلى جانب أزيد من 607 ملايين دولار في السوق العالمية. الفيلم حاول أن يوثق المسيرة الحافلة للفنان الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، الذي يصنف كأحد أنجح فناني موسيقى بوب عبر التاريخ ببيعه أكثر من مليار نسخة من تسجيلاته ومساهماته البارزة في الرقص والأزياء، فضلا عن نيله 15 جائزة غرامي ومئات الجوائز العالمية الأخرى. فنان كبير خصص له فيلم أصغر منه، ومع ذلك حقق أعلى الإيرادات في تاريخ أفلام السيرة. لماذا؟ لأن اسم مايكل يبيع. هذا الرقم لن يصمد كثيرا أيها السادة، لأن القادم أكثر إثارة، القادم مع مخرج حقيقي اسمه سام مينديس، مشروع مكون من 4 أجزاء، وكل جزء يحكي مسار عضو من أعداء البيتلز، الفرقة الأسطورية منحته الحقوق، ومشروع كبير قادم. هل يمكن أن نقارن سام مينديس مع المخرج أنطوان فوكوا؟ لا أعتقد. من يقارن بينهما؟ مثل ما يقارن بلا المرميد مع بقية المرشحين لمنافستي في الاشتغال على السينما. النتيجة محسومة طبعا وواضحة، والسلام إلى الملتقى.

0: ليلى اش كديري؟ مالك بديتي كتجمعي في الكراتن؟ راه يلاه شفنا الدار اللي بغينا نشريو.
1: ياك مع مصرف المغرب الموافقه النهائيه في يومين والفلوس تيوجدوا في جوج سيمانات وراه يلاه نجمع حوايج الدراري.
0: عندك الصح، نبدا بحوايجي ولا نجمع التلفازه؟
1: مع القرض العقاري ديال كريدي دو ماروك دار دارك في اول خطوه. الموافقه النهائيه في يومين وصرف مبلغ القرض في جوج سيمانات.
2: مصرف المغرب، انتم اولويتنا.
3: استوديو وعلى الميدان ننقل الخبر، نوضح الصورة ونواجه الآراء.

0: طرابلس،
1: باريس،
2: الشرطة في لندن
3: الأولى.
4: هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.
5: متعفو لنتاجي.
6: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Médien, il est 9h, c'est la fin de ce carrefour d'informations. Merci à vous d'avoir été avec nous dans Matin Info. Un grand merci à Abdennour et Abderrahim à la réalisation. Je vous laisse en excellente compagnie pour la synthèse d'actualité de 9h. Elle vous est présentée ce matin par Asma Bachri. Sabah al-Nour.
7: Bonjour Lina, sabah al-khair مستمعينا ونستهل هذا الموجز من الشرق الأوسط حيث أعلن مصدر دبلوماسي أن محادثات غير مباشرة ستعقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بين المبعوثين الأمريكيين والإيرانيين. ووصل مبعوثون أمريكيون أمس إلى الدوحة لإجراء محادثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. فيما قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين، قال إن طهران تعطي الأولوية للدبلوماسية مع واشنطن لكنها تبقى مستعدة للحرب. بالقاهرة وبها أكد أمس البرلمان العربي على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددا في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على دعم ما يقوم به المغرب من خلال الدور المهم لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم الصمود أو دعم صمود أهلها. في الشأن اللبناني، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان أمس أكد أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا. ووقعت لبنان وإسرائيل يوم الجمعة الماضي اتفاق إطار برعاية أمريكية. مغاربيا وفي المغرب، ترأست أمس الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط، ترأست أمس حفل نهاية السنة الدراسية لهذه المؤسسة التي رسخت مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. الأميرة للا أسماء ترأست حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، كما حضرت عروضا فنية أداها تلاميذ المؤسسة الذين قدموا عرضا تكريميا للمنتخب الوطني لكرة القدم. وقد وجهت كتيبة المدرب محمد وهبي رسالة مصورة من المكسيك لتلاميذ مؤسسة الأميرة للا أسماء، شجعتهم فيها على متابعة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم. في شأن المغربي، دائما رفعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مستوى اليقظة لمواجهة حرائق الغابات بإصدار خرائط تنبؤية تحدد بدقة المناطق الأكثر عرضة لخطر اندلاعها خلال الفترة الممتدة من اليوم إلى غاية 8 يوليو الجاري. سجلت إسبانيا خلال يونيو الماضي ما لا يقل عن 1828 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا، وفق بيانات أصدرها اليوم معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. أوروبيا دائما، أعلن أمس رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر أن بريطانيا ستنفق مبلغا قياسيا يناغز أزيد من 390 مليار دولار خلال السنوات المقبلة الأربع لتحديث قواتها المسلحة في ظل مخاطر متزايدة. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.
8: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
9: عائلتك تكبر والحاجيات ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيره اللي تريحنا؟
10: كل شيء ممكن. انا شاب عندي اقل من 35 سنه وباغي نبني المستقبل ديالي، ممكن نشري اول دار ليا بلا ما نضغط على راسي.
11: كل شيء ممكن.

0: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرد على ذوقي بلا ما نتزيد؟
1: كل شيء ممكن. انا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي، ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي. كل شيء ممكن
2: مع سلف سكن مبروك وسلف بلادي إيمو ديال البنك الشعبي. استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
3: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
4: الرئيس
5: مجلس النواب
6: سوني اليورانيوم.
7: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
5: مع من تتحاور
7: ونقدم الخبر كما هو
8: على قناة ميدان تيفي.
7: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي، الخبر برؤية جديدة.
9: ميدي 1 ليون 101 دخلة 96.4.
10: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
11: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
10: ميدي 1 بوديوم.

0: توقفت المشاعر الجياشة عن التدفق وتوقفت دموع الفرح عن شق الأخدين. فرحة لا توصف، غبطة لا حدود لها، وأسود الأطلس يخضعون الطواحين الهولندية لإرادتهم، يتفوقون بالنتيجة والأداء على حساب منتخب مرجعي بل ومدرسة كروية قائمة بذاتها على حساب هولندا. وما أدراك ما هولندا؟ أدأت الأنفس بعد ليلة دخلت التاريخ من أوسع الأبواب. عاد الهدوء، عاد الصواب للعقول، عاد النوم ليملئ الجفون بعد مباراة بطولية هيتشكوكية حكمت علينا بليلة بيضاء. لكن كل شيء يهون من أجل نجمة خضراء تزين علما أحمرا. الكل، نقول الكل، اللهم بعض الاستثناءات القليلة التي تعد على رؤوس الأصابع يسكنها الحقد وتلتهمها الضغينة، لا سمحها الله. الكل قلنا، من وسائل الإعلام الدولية، من خبراء، من مدربين ولاعبين حاليين أو سابقين، رموا بظهور الإشادة على أكتاف العناصر المغربية. أشادوا بالمهارات، أشادوا بالقتالية، بالاستماتة في الدفاع عن القميص، وأشادوا خصوصا بدهاء الناخب المغربي محمد وهبي. القافلة إذن تمر، وأكملوا البقية من عندكم. وقافلة المنتخب المغربي تواصل الرحيل والترحال، بحيث حطت الرحالة المرة وفي الساعات الأخيرة بمدينة يوستون بولاية تكساس الأمريكية المعروفة بحقول النفط المترامية الأطراف. بهذه المدينة إذن سيحاول الأسود إخماد حماس وفورة المنتخب الكندي المستضيف للبطولة السبت القادم في خطوة أخرى على درب التألق المونديالي. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن مجددا ككل صباح في برنامجكم وموعدكم الذي أكيد تترقبونه على أحر من الجمر، برنامج بوديوم المونديال. وكل يوم إذن من 9 إلى 10 صباحا طوال أيام هذه البطولة العالمية كأس العالم. اليوم نستعيد لاعبا متميزا يشكل أحد عناصر العمود الفقري لبرنامج بوديوم خلال هذا الموسم. نستعيده بعد فترة غياب لأنه كان بالأساس منشغل بمهامه المهنية. نستعيد اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي سمير زكروميسي. سمير، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك،
0: صباح الخير، كل شيء بخير، مرحبا بك مجددا. سي نزار نور، كل شيء يرافقنا طوال هذا المونديال، جد مسرورين بذلك. سي سمير، مرحبا بك مجددا، غبرتي علينا المهام طبعا كما ذكرت في النادي ديال المغرب الفاسي اللي جعلتك انك تبتعد عنا نوعا ما خلال الاشهر الاخيره. مرحبا بك مجددا هذه المره في برنامج بوديوم المونديال.
1: اهلا بك اخي فؤاد، اهلا بسي نزار، مرحبا بك، دارك، مرحبا بك في بلادك.

0: سبب مستمعي الكرام مشاهدي الكرام، وكنتمنى من الله على أننا نكون ضيف خفيف
1: كما هي
0: قديم الجديد
1: كما هي العادة. صديقي سمير، كي خليتي فاس حرارة مفرطة
0: وطبيعة الحال فاس معروفة بالحرارة ديالها، ولكن جو صحي.
1: جو صحي بطبيعة. كنا كنتحدثوا في الكواليس وانت كنتي جيتي في يعني جيتوا انصومبل يعني في يعني مع السائق اللي جابكم المؤسسة، كنتوا تحدثتوا شوية، كنتي أول مرة ربما تعرفتي على سي نزار، كنت كتشوفوا معنا في البرنامج سي سمير الزكرومي بطبيعة الحال كتعرفوا
2: كلاعب
1: دولي سابق اللي متوج بلقب كأس العرب مع المدرب السابق إيريك غاريت في العربية السعودية، أيضا أحد العناصر الأساسية يعني العمود الفقري للفريق المغربي الفاسي اللي كان حرز الثلاثية الشهيرة في العام 2012 يعني فوز بلقب كأس العرش وفوز ب يعني كأس الاتحاد الإفريقي، كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والكأس الإفريقية الممتازة كأس السوبر. وكنت أنا كنت جد محظوظ أنني رافقتهم في ديك الرحلة إلى مدينة تونس، إلى تونس العاصمة، كان فوز على حساب فريق الترجي الرياضي التونسي وما أدراك ما الترجي، يعني كانت رحلة جميلة. ولكن حاجة اللي تحدثنا عليها صديقي نزار وربما نشاركوا بها المستمعين والمشاهدين، العلاقة ديال فاس مع السودان.
2: صحيح صحيح فهد، بداية أنا يعني قمت بالمداعبة، قلت له ضيحتوا بالرباعية، حرصتم فقط الثلاثية لأنه كان حرزوا المركز الثاني في الدوري في تلك الفترة
1: فقال
2: لي كنا يعني هذه كانت اللي ما زالت يعني
1: في الحلقة
2: غصة. فيعني كابتن يعني سمير يعني معروف بطبيعة الحال، وتحدثنا عن فاس يعني تبادلنا الحديث عن فاس لأنه إحنا نعرف السودان بأنه فاس الماء وراها ناس، يعني حدنا بمعرفتنا بأنه فاس هي آخر هذه منطقة آخر منطقة في في في معرفتنا يعني. بعد فاس ما في حدا يعني.
1: وطبعا وخصك تعرف صديقي نزار أنه فاس هي المغرب معروف العديد من الدول باسم فاس، يعني فاز يعني اف ا زد. حنا كانت وقعت لنا واحد التجربه، كنا غندوزوا لتركيا عبر الحدود البريه وما عرفوش يعني الجواز سفر مغربي، وما بالنسبه لهم المغرب وفاز يعني، وهذا كيعكس يعني القيمه ديال المدينه. وقلت لي ايضا حتى بالنسبه للفتوحات الاسلاميه انتم يعني
2: صحيح.
1: كالسودان تحدثوا ماشي مشكل في هذه القضيه دي.
2: هناك ترابط كبير، هناك ترابط كبير بين في الطرق الصوفيه، فعندنا اصلا السودان دخل الإسلام عن طريق الطرق الصوفية، فكانت تأتي من المغرب لم تأتي من الشمال، لأنه عندما أتى الفتوحات الإسلامية كانت هناك حروب فتوقفت الفتوحات الإسلامية على الحدود السودانية، وعقب ذلك دخل الإسلام عن طريق التجارة وعن طريق الطرق الصوفية. والطرق الصوفية هي يعني مثال لل يعني للسلام ومثال للمحبة، لذلك لدينا علاقة وطيدة جدا بفاس، هناك الكثير من الموردين خاصة للطريقة التجانية
1: ورخص الطريقة التجانية، وربما هذا الشيء اللي كيخلي ربما حتى هذه العلاقات صديقي سمير بين الشعب السوداني والشعب المغربي أواصر علاقة متميزة ربما مختلفة نوعا ما عن باقي الدول صحيح. العربية أو الإسلامية. وداك الشيء باش عرفت علاش أنا وصديقي نزار اللي كنت عرفه تقريبا 20 سنة عندنا صداقة متينة، وبطبيعة الحال اللي غادي تبقى متينة بحول الله، لأن ربما الشعب الوحيد اللي يقدر يفرح المنتخب المغربي من القلب دياله وصادق وهو الشعب السوداني. طيب الشعب السوداني يعني أكيد أنه فرح صديقي سمير يعني بهذا الإنجاز اللي حققته كرة القدم المغربية من خلال تأهل الدور الثمن، هو ماشي إنجاز كبير يعني، المغرب يتأهل المرة الثالثة لهذا الدور من بعد أول تأهل كان في العام 86 دائما في المكسيك مع الجيل الذهبي بدو الزاكي تيمومي بودربالة حداوي ظلمي خيري إلى غيرهم، وثالث مرة من بعد الإنجاز ديال 2022 اللي كنا وصلنا فيه تزوجنا دور الثمن ومشينا حتى لدور النصف النهائي. كيفاش بداية سمير كيفاش عشت هاد الليلة هذه منذ يومين، ليلة يعني القبض على المنتخب الهولندي؟
0: وطبعا أخي فؤاد بالنسبة لي أنا غادي نشوفها من المنظور ديالي كتقني، ما غاديش نتفاجأ وما غاديش تجيني شي حاجة اللي هي جديدة بالنسبة لي، بحكم توهج المنتخب الوطني في العشر سنوات الأخيرة وفي 2022 بقطر، فسقف الطموحات ديالنا احنا كشعب مغربي أو كتقنيين في الميدان شفنا المنتخب الوطني يستاهل أكثر وأكثر. ما حد المنتخب الوطني كيزيد في التطور دياله وحنا الطموح ديالنا والحلم ديالنا كيزيد كيكبر. كنا شحال هذه كنا كنفرحوا على اننا نتاهلوا لكاس العالم، فحاليا ما بقيناش كنطمحوا الا باننا نمشيو للدومي فينال او اكثر، فالطموح زاد كبر. ولينا كنشوفوا دابا اللقب لماله، لان تابعنا

0: عديد من المنتخبات اللي هي مرشحة، وكان منهم المنتخب الهولندي من المنتخبات المرشحة، كذلك ألمانيا من المنتخبات المرشحة، فهما هاد الفرق اللي هما خرجوا. شفنا المستويات التقنية بين المنتخب المغربي وهاد المنتخبات اللي هي مرشحة، شفنا تفوق كبير ديال المنتخب المغربي. إذن الرؤية ديالنا كتبدا تفتح على أننا نشوف المنتخب الوطني يستاهل على أنه لما لا ينافس على اللقب، بالرغم من أن في الطريق ديالو كاين واحد منتخب اللي هو عنيد، منتخب فرنسا، ولكن بالفلسفة الجديدة ديال الستاف تكنيك ديال المنتخب المغربي كنشوف على أنه المنتخب المغربي قادر على أنه يوصل النهائي.
1: والله أنا مش شخص، أنا يعني الناس أنا ما كنبغيش نتحدث على اللقب، من حقك سي سمير وحق مجموعة ديال المغاربة وحتى الطاقم التقني، ولكن أنا كنفضل نمشيو مباراة بمباراة. يعني عندك ينتظرك منتخب كندي، يجب عدم الاستسهال وعدم استصغار منتخبنا اللي شفتوه في المباراة ديال جنوب إفريقيا بقيادة المهاجم دافيد وأيضا بوكانان وأيضا خصوصا نجم نادي بايرن ميونخ دافيدس في المباراة الأخيرة دخل كاحتياطي، ربما باقي ما وجدش 100%، منتخب اللي خصنا نحتاطوا منه، وبالتالي كما كنقول خصنا نمشيو مباراة بمباراة. والمباريات لحد الآن ومازال غتعطينا المباريات القادمة ديال هذا الدور الثاني والثلاثين غتعطينا دروس أخرى، لأن شفنا البرازيل كيف تفوز في الوقت بدل الضائع على اليابان، شفنا كيف ألمانيا تهزم أمام الباراغواي بضربات الترجيح. ولما نتحدث عن المنتخب الفرنسي، صحيح قدم منذ بداية البطولة واحد أنه عنده قوة هجومية ضاربة، لكن كينتظروا منتخب الباراغواي اللي كما قصى ألمانيا يقدر يقصي فرنسا. طيب نزار، استرجعتي شويه الانفاس، سقطتي الانفاس، نعستي شويه البارح؟
2: لا نعستي طول اليوم. يعني بدايه من الايام القليله الواحد يقضي ليله بيضاء، يعني ليله بيضاء معناها لا تنام تماما، يعني حتى نشرح للناس انه يعني فعلا ما كان في نوم تماما. بدايه
1: كانت ديجا ايضا في الليله الاولى في المباراه الاولى امام البرازيل كنا قضينا انا وياك ليله بيضاء،
2: ولكن كنا نمنا في قبل المباراه لكن قبل المباراه الاخيره يعني بالذات لم ننم تماما طوال اليوم، بدايه لانه هناك احساس الادرينالين طالع فؤاد. يعني انت لديك اعلى درجات الادرينالين اللي هو الانتظار والشغف، كل شيء طالع عندك الى اعلى درجه، هذا السقف من القليل جدا توصله.
1: لدرجه النزار بالدعابه انا اللي هدرتي معاه البارح فيما مشيتي اي مجال، اخويا انا مش بعانش نعاس.
2: كل الناس تحتاج
1: تمشي عند الخضار، تمشي عند القزار، تمشي عند مولتونيات، تمشي اللي مشيتي عنده فهمتي، اللي هدرتي معاه يقول لك اخويا انا
0: راه الوطنيه اللي كتكلم.
1: كمل نزار تفضل.
2: فبعد ذلك الاستعاده بانه انا بديت مع المباراه الاولى، حضرت المباراه الاولى، حضرت مباراه فرنسا، وعقب ذلك نمت وكاني لم انم طول اليوم، يعني ما صحيت الا عشان اجي الدوام اليوم يعني الصباح، يعني حتى انه اجي الى البرنامج. صراحه حتى النوم بعمق وبراحه يعني اكيد يعني. فهذه حتى هي درجه من درجات الصحه، انك انت خلاص زولت من دراسك كل هذاك العبء الكبير، الضغط اللي كان كبير، انت تعبت مع منتخب هولندا فؤاد، يعني انا ما اعرف حتى الان الناس مش منتبهه انك انت مع مين لعب، اللي هو منتخب متعود انه يكون في الخمسه الاوائل للعالم، مش هو جاي يعني ضيف ولا جاي عبور، لا هو متعود على هذاك المكان،
1: هو وغادر منافسات يا نزار سبحان الله العظيم. انا شفت انه غادر منافسات ديما ضربه ترجيح، لا في 22 امام الارجنتين في دور ربع نهائي ان لم تخني الذاكره، وايضا في دور نصف نهائي ديال بطوله اوروبا امام انجلترا، فهو اذا منحوس.
2: هذه ما قلناها قبل
1: قلنا
2: الان خلاص راحه
1: منحوس، تاكد لنا انه منحوس بضربات الترجيح. وكما شفنا استاذ صديقي سمير، واكيد ان حتى في مدينه فاس الناس خرجوا طوال الليل، ماشي الليل اش من الليل، صباح الناس الرابعه صباح خامسه صباحا يعني خرجوا باش يحتفلوا بهذا الانجاز الكبير ديال المنتخب المغربي. انا واحد السيد مشيت عنده لواحد الحانوت البارح قال لي حنا ديك الليله ديال الثلاث، قال لك بحال كنا حاضرين عرس واحد في العرس
0: في المغرب.
1: المغرب كله كان في عرس، لان كل شيء خرج، حنا بحال عندنا القاعده من بعد العرس كتخرج السيارات وتحتفل هذا والكلاكسون، قال لي المغرب كله كان حاضر في عرس، وخرجنا في كلنا في الساعه الخامسه صباحا باش شينا حضرنا هذا العرس. وحقيقه انها عرس حقيقي ديال كره القدم المغربيه، يعني صديقي سمير زكرومي، لانه بعد احيان ما استوعبوش هذه القيمه ديال هذا الفوز امام كما ذكر نزار احد مدرسه كرويه. هولندا ماشي هي السويد او لا مثلا تركيا او لا النرويج او لا صربيا او لا كرواتيا، هذا منتخب هو مدرسه كرويه قائمه بذاتها، اللي كما نقول دائما الى ريفوليسيوني الفوتبول انترناسيونال، قامت بثوره في كره القدم مع بدايه السبعينيات، والثوره

زالت متواصلة ومتشعبة، والفروع ديالها في العديد من من من المناطق ومن الأندية، وخصوصا مثلا لما نتحدث عن تطبيق هذه الطريقة خصوصا مثلا قبل فريق

0: الفريق اللي هو حتى البوزيسيون دو بال كان تقريبا وقيل الاول من ناحيه الاحتكار الكره. فاحنا هرسنا هاد العاده ديال المنتخب الهولندي.
1: حنا كانت عندنا احتكار 70%
0: فايته 70% يعني فايته في 70%. حتى لي ستاتيستيك ديال المنتخب الوطني كان تفوق لا من ناحيه التسديدات المؤطره لا من ناحيه البوزيسيون من ناحيه الفوز في لو ديال. فالمنتخب المغربي كنا كنشوفوه كانه هو المنتخب الهولندي في اوج العطاء ديالو. فدونك المنتخب المغربي ولا واحد النموذج بالنسبه للعديد من المنتخبات باش يفكوا الشفره ديالو ويعرفوا سر النجاح ديال المنتخب المغربي. وهذا الشيء راه ما جاش بمحل الصدفه. فكان جاي بواحد النسق تصاعدي منذ تقريبا قطر 2022 باش ما نهرسوش العمل اللي قام به حتى المدرب السابق وليد الركراكي. فهذا طبيعة الحال كاينه فلسفة مختلفة بالنسبة للمدربين. فلسفة ديال السي وهبي اللي تبارك الله خلات حتى اللاعبين كيتحرروا وخرجوا الماكسيموم ديالهم.
1: وعندك الحق صديقي سمير ونمشي معك في هذا السياق. ما خصناش نكونوا جاحدين، ما خصناش نكونوا نكار الخير، ما خصناش نكونوا ما كنعترفوش بالعمل. كل حقبة وعندها رجالاتها. جات حقبة ديال 2022 كان فيها وليد الركراكي وخلانا نعيشوا فرحة كبيرة في شحال من لقاء، 5 لقاءات تقريبا، وحنا كنحققوا الانتصارات، وحتى حنا كنوصلوا لاول دوله العربيه افريقيه كتبلغ الدور النصف النهائي ديال كاس العالم كسابقه تاريخيه. والرجل اشتغل وحقق مجموعه من الانجازات. ما خصناش نكونوا جاحدين او نكار الخير. الرجل قام بالعمل ديالو على اكمل وجه. يمكن وصل واحد الفتره اللي ما بقاش عنده ما يعطي
0: للمنتخب
1: كما قلتي سنه الحياه. كنشكروه على داكشي اللي قام به وكنقولوا ليه حظ سعيد للباقي المشوار ديالك، وانك تكمل التجربه ديالك في التدريب بكل نجاح وبكل توفيق. نقول لك شكرا والى اللقاء، الى الملتقى في فرصه قادمه. هادشي اللي خصنا نقولوا. ما نبقاوش نجبدوا لان بعض المجموعه من الناس سمحهم الله جبدوا ديك الصياط ديالهم والسيوف ديالهم وبداو كيضربوا في وليد الركراكي. لا على شنو دار لنا، لا شنو ما دارش في كاس افريقيا، لا شنو فعل شنو ترك. هذه مسائل ربما كتدخل في باب انه يعني دخلنا في خانه الجاحدين ونكار الخير. طيب نشوفوا بعض ردود الفعل. نطلب من صديقي يوسف مخرج هذه الحصه، انا نخليو المراسله ديال المنصف ندوزوها بعد قليل. نمشيو بعدا نشوفوا رده فعل ديال احد اللاعبين ربما ما شاركوش لحد الان، وهو اللاعب مروان سعدان، اللاعب اللي كان من اخر الملتحقين بالمنتخب واللي صرح في عقاب هذه المواجهه ديال المنتخب المغربي امام نظيره الهولندي، احد اللاعبين المحظوظين اللي كان خارج دائره الناخب المغربي لكنه في نهايه المطاف التحق بالاسود. لنشاهد ونستمع.
2: الحمد لله حققنا نتيجة إيجابية أداء ونتيجة. كنبغي نشكر اللاعبين، كنبغي نشكر الجمهور اللي بقى سهران في المغرب على قبلنا. الحمد لله اللاعب عطاو كل شيء اللي في جهدهم وتأهل مستحق كرويا وكل شيء. يعني الشعور كان واحد الإحباط، ولكن بعزيمة الرجال الحمد لله استطعنا أننا نحققوا نتيجة التعادل اللي كانت مستحقة. وحتى أطوار المباراة كنا نقدروا نفوزوا بنتيجة أكبر بأريحية، من الحمد لله تحققنا لنا هدف التعادل في آخر لحظات. ومبروك على الشعب المغربي ومبروك علينا كاملين.
1: مبروك علينا كاملين يقول مروان سعدان. نزار كما كنقولوا ان الان كما ذكرت في البدايه ديال البرنامج يعني الانفس هدات، رجعنا شويه للصواب ديالنا. الان ربما نقوموا واحد النظره متانيه المردود للمنتخب المغربي، لانه ابرز الامس انه بالرغم ان هذه العناصر كاين البعض منها يلاه جا للمنتخب غير في الفتره الاخيره. نتحدث عن مثلا عن بوعدي، مثلا عن ميموني ايضا مثلا، هذو لاعبين لعدل التحقوا بالمنتخب، عن سمير المرابط ايضا، يعني لاعبين اخرين بعد منهم ما كان، يعني عن عيسى ديوب، عن شادي رياض كان كيجيب فترات متقطعه. فهذا يعني انه يعني الناخب المغربي ونرفع له القبعه رجع عرف انه يدخل هذه العناصر الجديده القادمه في خانه واحده، يعني في بوتقه واحده، واضعين واحد راسمين واحد الهدف واحد التارجت خصهم يوصلوا ليه. وكيبان لي لانه ما غير كتشوف مثلا العلاقه ما بينات، مثلا شفنا ديك النهار نصير المزراوي مع جيسيم كيهضر معاه، شفنا ايضا جيسيم يلا التحق بالمنتخب المغربي، وايضا مثلا حكيمي ايضا كيتحدث مع كان

0: ميمونيه ولا شي حاجه لم تاخذني الذاكره. فكتبين ديك العلاقات ان القدامى احتضنوا لاعبين جدد والنتيجه كنشوفوها على ارضيه الميدان.
1: يعني دعني بدايه فؤاد اختلف معك بانك انت تفوقت على المنتخب الهولندي، انت لم تتفوق على المنتخب الهولندي، المنتخب الهولندي تفوق عليك، تفوق عليك في الفشل في تسيير المباراه، تفوق عليك في طريقه التعامل مع اللاعبين، تفوق عليك في التوتر الزائد داخل المباراه، تفوق عليك في عدم التركيز في المباراه، تفوق عليك على عدم اعطاء كل شيء داخل المباراه. ولو كان هو في وعيه وكان في يومي لما وجدت هذه السهولة في التعامل، فأنت تألقت. هؤلاء اللاعبين الشباب الذين تتحدث عنهم أنا اليوم اطمئنت عليهم بأنهم سيقوموا بدور كبير في المستقبل، سيكون لديهم نظرة استراتيجية بعيدة مع كل من سيأتي على دكة تدريب المنتخب، سيكون هناك سهولة في التعامل لأن أنت لديك العنصر البشري، العنصر البشري هو مهم جدا جدا. إذا لاحظت المنتخب المغربي المنتخب الهولندي ستجد رأس حربة لديه أخ غير شقيق في المنتخب الهولندي، ستجد في المنتخب الفرنسي أخ غير شقيق ما بين دوي في فرنسا وأخ آخر في كوت ديفوار، هذا لن تجده في المغرب، ستجد كل أبناء المغرب في المنتخب المغربي. أنت لديك العنصر
0: البشري. غانا أيضا عند هذه الحالة،
1: غانا أصلا هي متعودة، غانا ونيجيريا من الزمانات،
0: غانا عند لاعب مع المنتخب ويليامز.
1: أنت الآن لديك العنصر البشري فؤاد، لديك الطاقة البشرية، فئة الشباب فؤاد ما بين 18 و 35 هذه هي الفئة الطاغية في المغرب. يعني أنت يجب أن تسحب للإحصائيات، يجب أن لا تنظر فقط إلى لاعبي كرة القدم، يجب أن تنظر إلى العنصر البشري. هو هذا هو المهم في كل العالم فؤاد، اللي هو أصبح غير موجود، الناس أصبحت تسحب إلى جنسيات أخرى لتأتي لبناء بلدها. أنت تبني بلدك بشبابك بجودك بعرقك، فلذلك أنت تتفوق بهذا الشيء. عندما يأتي لاعب كجاسيم عمره 20 سنة، هو لعب كأس العالم للشباب كان مع محمد وهبي، ما هو الجديد؟ يعني هل هذا القميص المغربي يتغير ما بين منتخب الشباب ومنتخب الأول؟ لا، هو نفس القميص المغربي، هو نفس العطاء، هو نفس الإرادة، هو نفس القوة.
0: وكاين حاجة اللي باش نذكروا بها أصدقائي، وهي أن مثلا في يعني الملعب ديال مؤسسة محمد السادس بمدينة الرباط، اللي مركز محمد السادس للتدريب مدينة الرباط، فهاد المنتخبات منتخب أقل من 20 سنة أقل من 18 سنة كتدرب مع المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي، مثلا ملي كيكونوا مثلا مباريات دولية فكلهم كيتجمعوا في هاد المؤسسة الرائدة وفي هاد المركز الجميل جدا. نزار وخصني شي نهار
1: نهبطك زيارة، احنا عندنا دعوة،
0: خصني نهبطك الأكاديمية، وخصني نهبطك المركز باش تشوف هاد المركز كيفاش داير، ديال مركز محمد السادس لكرة القدم. فهاد اللاعبين كانوا كيتلاقاو قبل، كيتلاقاو مع بعضهم البعض، فبالتالي كانت سهولة ديال ان هاد اللاعبين يندمجوا في المنتخب الاول. سنعود بعد قليل لمشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا لمواصلة الحديث عن كرة القدم، عن كأس العالم، عن توهج الأسود بعد قليل.

0: الصيف نرافقكم أينما كنتم. من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
0: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
2: مع من تتحاور
0: ونقدم
2: اليوم.
0: الخبر كما هو
4: على قناة ميديان تي في
0: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تي في الخبر برؤية جديدة. ميديان لكل الأجيال لغتان أفق مشترك.
5: Vous êtes sur Médien, la synthèse de 9h30.
6: Bonjour à toutes et à tous, Cassandre Thomas avec vous pour la synthèse. Des discussions indirectes attendues aujourd'hui à Doha entre représentants américains et iraniens, d'après les informations recueillies par l'AFP. D'après cette même source, les émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, qui ont rencontré hier le Premier ministre qatari, ne participeront pas assez pour

0: ميدي 1 بوديوم.
1: معكم نعود دائما مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا بابتسامة عريضة دائما كما هي العادة في برنامجكم بوديوم المونديال، والذي من خلاله نواكب هذه الكأس العالمية، كأس العالم في الأراضي وفي الملاعب الأمريكية الشمالية، والمنتخب المغربي الذي الحمد لله يواصل الرحلة، أحب من أحب وكره من كره. المغرب حاضر بقوة بشبابه بعنفوانه بتاريخه التليدي العتيد وبالآفاق المستقبلية الواعدة والواعدة جدا. ونيوم في برنامج بوديوم المونديال نستعيد صديقنا اللاعب الدولي السابق سمير زكروميسي. سمير مجددا مرحبا بك.
2: أهلا بك أخي فؤاد.
1: ومعنا أيضا صديقنا نزار النور. صباح الخير يا
3: صباح
1: نزار.
3: صباح الخير يا فؤاد. صباح الخير. بكامل الطاقة.
1: أنا ممكن أقول لك بكامل الطاقة.
3: كما هي بعد النوم أكثر من 10 ساعات.
1: شوف انا رولينا خلال اليوم نسالي العام انا نمشي نعس عاوتاني، باقي لم استرجع لم اشعل البطاريات، باقي غادي نمشي نزيد نعس واحد شويه.
2: سي فؤاد سي فوت المونديال.
1: لا الناس مشي باش نوجدوا اليوم السبت، فهمتي يوم السبت عاوتاني نكونوا جاهزين، وانما يوم السبت لقاء 8 الساعه السادسه بعد الظهر مساء، فبالتالي ما كاين لا ليله بيضاء لا ولا غنخرجوا ليله بيضاء ان شاء الله بحول الله مع قوته نحتفلوا بالتاهل ان شاء الله للدور القادم. يعني سمير كما ذكرتي منذ قليل كنا في يعني في الكواليس كتحدث لنا على الدور ديال محمد وهبي يعني العمل اللي كتقوم به الجامعه من خلال الاطر المتواجده في مركز محمد السادس. كنا منذ قليل تحدثنا على العلاقه ديال كل المنتخبات كتكون متجمعه هناك، وبالتالي لاعبين ديال المنتخب اقل من 19 سنه مثلا كيتلاقاو اشرف حكيمي كيتلاقاو نصير مزراوي كيتلاقاو دياز، وفي واحد النوع من العفويه ويعني وعمل مشترك. فكان حيدو حتى داك الخوف ديال المنتخب الكبار كتحيدوا من هاد اللعابه الشبان، وبالتالي لما عيطنا لجسيم مثلا وعيطنا لسمير مرابط لاعبين شباب، وعيطنا ايضا للعيناوي اللي سبق له لعب منتخب يعني ديال اقل من 23 سنه، فبالتالي الامور كتمر بسلاسه.
2: نعم أخي فؤاد، هذا سر نجاح ديال المنتخب الوطني أو للمنتخبات الوطنية، فهو عمل عائلي لا من ناحية اللاعبين أو لا من ناحية المدربين. فكنا كندخلوا تمايا في ستاج بالنسبة لنا احنا كمدربين، فكنا كنشوفوا العمل المتواصل ما بين مدربي جميع الفئات أو المنتخبات الوطنية، كنا كنشوفوا العلاقات الوطيدة اللي كتجمع ما بين اللاعبين ديال الفئات السنية ديال المنتخبات، فكتشوفهم كيوليوا إخوة. وهذا الشيء كان دائما كيعطي واحد تقريب اللاعبين من بعضياتهم، وهذا الشيء اللي شفناه في اللاعب جسيم او المرابط او مثلا بوعدي، بالرغم من انه ما كانش التحق بالفئات السنيه فالقى لاعبين اللي هما في السن ديالو، ما خلاش كاين واحد المشكل على انه يتانتيغرا في لو جروب، وهذا الشيء خلى اللاعبين القدامى او اللي ليدر ديال ديال ديال الفريق حاولوا يدخلوا هذوك اللاعبين الشباب بواحد السرعه. يعني ما كاينش الوقت على اننا نعطيوهم الوقت باش يتانتيغراو، فكانت واحد العقليه احترافيه الحمد لله، ولاو عندنا لاعبين لي ستار مونديال كحكيمي كابراهيم دياز اللي هما بعقليه تبارك الله محترفه، جروا هذوك اللاعبين الصغار. العقليه ديال المدرب ديال وهبي حتى هي ساعدات اللاعبين على انهم يمشيوا معاه في المشروع ديالو، فهموا الفكر الفلسفي ديالو، فهذا الشيء كامل ما جاش بالصدفه، جا بواحد العمل متواصل.
1: وكنشوفوا يعني وهبي كان عندي به اتصال واحد فقط يعني في اعقاب المباراه النهائيه ديال كاس العالم اقل من 19 سنه هناك في الشيلي، دردشه غير ديال واحد ربع ساعه قبل ما يركب في الطائره، كان برفقه يعني اللاعب الدولي السابق نور الدين النيبت، وكتحس بالرجل كيهضر كيتحدث بهود سيدي الله ربح كاس العالم، كاس العالم قل من 19 سنه وجاي غيطلع في الطياره بواحد الهدوء بواحد الثقه في النفس، وكيهضر ما كاينش ديك المغالاه في الفرح، يعني كتشوفه بحال ربح شي ماتش ودي ولا شي حاجه يا نزار، يعني كتحس بالرجل واثق من نفسه. وكنشوفوا هادشي حتى من خلال الندوات الصحفيه اللي كيعقدها او اللقاءات الاعلاميه اللي عقدها هذا النزال؟
4: هو من الواضح انه في اختلاف كبير ما بينه وما بين الشخصيات التي سيرت المنتخب المغربي. هو في شخصيته يشبه استاذ الرياضيات في المدرسه، يعني هو باين عليه انه فعلا مربي استاذ. فاعتقد انه شخصيه تلعب دور الهدوء، يعني اذا شاهدت حتى في ضربات الترجيح لم يحتفل، لم يقفز، لم يعمل ولا شيء. يعني انت تلعب ضربات ترجيح امام هولندا،
1: واحنا سجلنا هدف امام البرازيل بحال سجلنا هدف امام منتخب متواضع،
4: هو لم يتحرك. خاصه يعني لما انت تضيع، يعني انت هو كان معول على ضربه الترجيح بتاعت اشرف حكيمي.
1: اشرف حكيمي
4: شويه تحرك، يعني كانه هو خسر كثيرا، لانه اشرف حكيمي يعطيك الثقه. هو يشوف في التدريب انه اشرف حكيمي كل ما يسدد يسجل، يعني مهما يكون الطريقه فممكن تتاثر، فهذه يمكن اثرت فيه شويه، خاصه انك قد تحسم المباراه مبكره.

0: أو تحسم ضربات الترجيح مبكرا. عقب ذلك لم نشاهد أي توتر في طريقة تحركه وكذا، بأنه هذا شيء عادي طالما أنه شخصيتك توازي هذا العمل، فأنا أعتقد أنه من العادي أن تكون بهذا الهدوء.
1: طيب مش نشوفوا البارح ما مقشنا الوقت باش نشوفوا التصريحات اللي كان استقاها زميلنا منصف عدي من مدينة مونتيريا المكسيكية بخصوص يعني هذا الفوز، كيف كانت الأجواء بمحيط ملعب مونتيري. مش نشوفوا التصريحات للبعض الجماهير المغربية التي دائما يعني تقدم الغالي والنفيس، لا شيء يعني ما يغلى على حضور ومؤازرة أسود الأطلس كلما سمحت يعني الإمكانيات بذلك. لنشاهد عينة من هذه التصريحات.
2: كانت مقابلة في المستوى يعني تكتيكيا، محمد الدوابي قدم واحد المقابلة اللي تكتيكيا تعب الفريق الهولندي، والحمد لله بهذا الانتصار. وهذا الانتصار هذا اللي جا في الوقت ديالو كانت زعما مقابله اللي اصعب مقابله في هذه المجموعه. غراسياس.
3: والحمد لله يا ربي حيدنا اللحية وما ندمناش. هذو كاملين بعد انا اول حاجه ديوب غنتزوج غدا وبنتي غنزوجها ليه. سير ديوب اخويا الله يرحم لك، الله يرحم لك الوالدين، احسن الوين في العالم. وهذه باب غريب، شوف اللي ما صاروا معنا وسنوز غدا ما تخدموش، والحلاقم الحلاقم والمغرب
4: تناول كل شيء كان مزيان. سيتو توب، تبارك الله علينا، تبارك الله على المغاربه ديالنا، ديما مغرب
5: ديما مغرب.
6: واعر
5: تخا تخا بيان، كان قاصح شويه ولكن الحمد لله بنتيجه مربحه. الحمد لله
4: الحمد لله، حنا فرحانين بزاف بهذا النتيجه، واخا تعذبنا بزاف في الماتش ولكن الحمد لله دزنا. وديما مغرب
1: ديما مغرب، الناس حماقوا. احنا هنا حماقنا على السكله تما فعين المكان والمشاعر اللي ما كتعيشها حلاكة. ويعني شيء جميل كتشوف كما ذكرنا هذا الحب ديال المغرب، المغاربه البلاد ديالهم والبلاد ديالنا، وحنا كنشوفوها خصنا سائره الحمد لله والشكر لله غاليه في طريق النمو. وهذا التالق ديال المنتخب المغربي في هذه السنوات الاخيره، المنتخبات المغربيه في السنوات الاخيره على مختلف الفئات العمريه ديالها وحتى بالاجناس ديال المنا، حتى بكره القدم النسويه مثلا المنتخب المغربي كيوصل مثلا جوج مرات مباراه نهائيه ديال كاس افريقيا للامم، كلها تندرج وفي هذا الاطار هذا ديال النمو اللي كتعرفوا البلاد ديالنا في العديد من المجالات. المنتخب المغربي الان يتوجه ليوستن، وصل في الساعات الاخيره الى مدينه يوستن الامريكيه باش يواجه المنتخب الكندي. ويبدو سمير بان الامور كلها الامور كما كانوا الامور طيبه، والمعنويات اكيد هتكون مرتفعه. وبعد لقاء بطولي وماراثوني وهيتشكوكي اللاعبين، كيفاش مثلا انت كنتي لاعب والان مدرب، كيفاش كنتي مثلا لاعب كتعيش مثلا بحال هاد التاهل بهذه الطريقه هذه، خصوصا انا كنتذكر مثلا شتي بطوله كاس العرب. حقيقه ما كاينش مجال المقارنه، ولكن كتبقى دائما البطوله مجمعه، كيبقى دائما هدف كتمشيو مثلا كمنتخب عندكم واحد الهدف، ومرحله بمرحله يعني ديك الادرينالين كتطلع، ديك الثقه في النفس كتطلع، وحتى اللاعبين يكونوا مستعدين انهم يزيدوا يبذلوا مجهود اكثر ملي كيشوفوا هذه الفرحه اللي خلاوها للجماهير المغربيه والعائلات ديالهم والبلاد ديالهم.
7: بطبيعه الحال اخويا فؤاد، من بعد واحد المجهود كبير ديال اللاعبين، فمن حقك تفرح، من حقك تاخذ وقتك في الفرحه ديالك، من بعد كتاخذ واحد لحظه تامل على اللاعب، بحال كدير واحد الفيدباك، كتشوف العمل اللي درتيه، كتحس بالمجهود اللي درتي، ولكن من بعد صافي كترجع لليطا نورمال ديالك على انك كتبدا تشوف في المستقبل او في المقابله اللي جايه. هنا فين كيبدا العمل ديال المدرب على انه كيبدا يبريباري في اللاعبين المقابله، كيشوف اللاعبين اللي هما مصابين، كيشوف العياء، كيشوف اللحظات الاستشفائيه، كيشوف يبدا يشوف لادفيرسير المقبل، كيبدا يشوف النقاط القوه ونقاط الضعف ديالو. اذا الفرحه
1: يعني بالنسبه لك صافي غير كتاهل، لا غدا في الصباح كيبدا العمل اللي قال
7: جاي. لا صافي كنساليو هذيك الليله، فرحنا، من حقك تفرح، كتنشاط، صافي سالينا. كيصبح الصباح كنبداو نفكروا عاوتاني في المقابله اللي جايه بكل الحيثيات ديالها، بكل الظروف ديالها، نبداو نستعدوا لها ذهنيا، كنبداو نوجدوا في اللاعبين على انهم باش يكونوا عاوتاني في ليطا مزيانه ان شاء الله.
1: طيب هادشي اللي كنتمناو بطبيعه الحال، اكيد كما ذكرتي الطاقم الفني راه طاقم مجهز.

0: يعني المدربين بطبيعة الحال، الأطر الطبية، التغذية، يعني الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. حنا هنايا ما كان لا نرمي الورود هكذا عبثا، وإنما كنشوفوا أن كرة القدم ما بقاش لا رجي خسر 26 لعاب وفر لهم فين يسكنوا، لا، مجموعة من الحيثيات ومجموعة من يعني الشكليات اللي خصنا يجب الاعتناء بها باش تمشي في المسار الصحيح وباش تقدر تحقق نتائج. منتخب مغربي إذا وصل مدينة يوستون، ومنها هذه مراسلة لمفديد ميدي أن تي بي وميدي أن راديو إلى الكأس العالمية للمونديال، صديقنا منصف عدي، لنشاهد ونستمع.
1: أهلا بك فؤاد، وأهلا بالمشاهدين المستمعين والمتابعين الكرام من هنا من قلب مونتيري، والتي كانت شاهدة على مباراة تاريخية وهتشكوكية للمنتخب المغربي بعد ريمونتادا تاريخية أمام المنتخب الهولندي هناك في ملعب مونتيري، ما منح النخبة الوطنية بطاقة تأهل للثمن النهائي. الآن المهمة القادمة أمام منتخب كندي لن يجعل المهمة سهلة ولن تكون مفروشة بالورود، وهذا أمر طبيعي لأن المغرب الآن أمام رحلة مونديالية أكيد على أعلى مستوى، ونتمنى كل التوفيق للنخبة الوطنية في جميع الاختبارات خصوصا الحفاظ على الجاهزية البدنية والذهنية. بالنسبة للاستعدادات فالناخب الوطني محمد وهبي قرر منح اللاعبين يوما للراحة، وذلك بعد المباراة الماراثونية أمام الهولنديين، بعد ذلك اتجهت البعثة انطلاقا من الساعة 10 مساء صوب يوستن هنا في رحلة استغرقت من مونتيري إلى يوستن، مسرح المباراة المرتقبة القادمة أمام كندا تقريبا ساعة ونصف، وهي رحلة جوية أكيد. اللاعبين في أتم الجاهزية في ظل غياب أو في ظل عدم تسجيل أي غيابات محتملة، بعد أن طمأن الناخب الوطني محمد وهبي الجماهير المغربية على الوضعية الصحية للمدافع شادي رياض الذي اضطر لتغييره بشكل اضطراري في الشوط الثاني أمام الطواحين. على أي قال الناخب الوطني أن الإصابة لا تدعو للقلق، والتغيير كان فقط لعدم تفاقمها نظرا لأهمية اللاعب وباعتباره كذلك من الركائز الأساسية للنخبة الوطنية في هذه الرحلة المونديالية، وما يشكله من ثنائية دفاعية ناجحة لحدود اللحظة مع عيسى ديوب الذي خطف الأنظار برأسية متقنة عادت المنتخب المغربي إلى الحياة وأهدته أو ساهمت في عبوره للدور المقبل من المونديال. على أين الجماهير المغربية عاشت ليلة بيضاء هنا في مونتيري، وكذلك يجب الإشادة بالدور الذي لعبته الجماهير المكسيكية والتي ساندت المنتخب المغربي طيلة 120 دقيقة، وشاركت كذلك الجماهير الفرحة هنا في أزقة وشوارع مونتيري. على أي المنتخب سيستأنف تدريبه هنالك في هيوستن كما قلت بحضور جميع اللاعبين، وبدأ التحضيرات لهذه المباراة المرتقبة وموقعة السبت أمام كندا بحثا عن بطاقة العبور للدور الربع النهائي ومواصلة الرحلة في نسخة مونديال 2026.
0: اذا شكرا لك صديقنا منصف عدي، ايضا كثير ترحال الرحيل والترحال مع المنتخب المغربي من نيويورك الى بوسطن ومنها اذا الى مونتيري ثم الان مدينه يوستن الامريكيه، حيث يواجه المنتخب المغربي نظيره من كندا يوم السبت القادم، اذا السادسه بعد الزوال، السادسه مساء. صديقي سمير نزار، يعني احنا في هذه المباريات المنتخب المغربي كنقوموا بعمليه ديال البرونوستيك، اخذ يعني توقعات عدد من الزملاء هنا في الاذاعه ولا في التلفزيون، وبالنسبه لمباراه الامس ومباراه ما قبل الامس كان توقعات اللي كان نجحوا فيها اربعه ديال الزملاء، ولكن في نهايه المطاف قبلنا بعمليه سحب قرعه. في نهايه المطاف صديقنا ابو بكر تونكارا هو معنا عن قسم الفرنسي اللي هو اللي فاز بهذا سالو بونجور ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان ساباتيان سا fantastique. Et en fin de compte, il y a eu 4 qui ont donné la bonne réponse. Martin Joubert de la rédaction francophone de la radio. Il y avait aussi Ilham Sadri, la directrice de la programmation au sein de la radio. Il y avait aussi notre collègue Sarah Dohi. Et puis Aboubakar Tonkara qui lui aussi avait pronostiqué un but partout et tir au but. Tonkara, tout a été fait dans les règles de l'art. Et on a fait un tirage au sort ici même dans le studio. Mm-hmm. On le regarde et on revient avec toi.
2: Bien sûr.
0: أصدقائي البارح درنا برونوستيك ياك درنا برونوستيك بالنسبة للمباراة ديال هاد الصبيحة لا أنا لا سي نزار ما ربحنا غير الماتش الأول اللي ما صورناش الماتش ديال البرازيل مع المغرب تما ما جبناش برونوستيك مزيان البارح تقريبا درنا واحد الجولة مع صديقي المصور ديالنا صلاح قمنا بجولة عبر الإذاعة وأيضا في مقر التلفزيون درنا تقريبا شي 25 حوار مع يعني استفتاءك مع الاصدقاء ديالنا هنا في جميع الاقسام وفي نهايه المطاف نشوفوا شكون اللي ربح في هاد البرونوستيك هذا اللي كان تعطينا سي ابراهيم لا فيديو نشوفوا شكون اللي جابها هي هذيك لاصقه كما كنقولوا حنا في التاريخ ديالنا تفضل
3: شي واحد يمكن شي بيلانسيات ما عرفتش
4: Un partout et victoire au tir au but du Maroc. But de Saïberi, encore une fois. L'inévitable.
3: أكيد أنها مباراة صعبة للمنتخب المغربي أتوقع ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة هدف لكل منهما أتوقع أن يسجل سيباري مرة أخرى وتألق ياسين بونو في ركلات الترجيح
5: Maroc au tir au but après un score d'un but partout.
0: إذا شفنا الأخت إلهام صدقي اللي باقي ما كتعرفش تفرق بين البيلانسيات قالت لك واش بيلانسيات باقي وهي كتضحك علينا وصافي وأصدقائي سارة الدهوي وكذلك تونكارا يعني هذوما بالإضافة لمارتان جوبير صديقنا في القسم الفرنسي اليوم درنا داك الشيء ديال التيراج وصور ياك التيراج وصور ديال شكون اللي غادي يفوز معنا بالقميص ديال المنتخب المغربي في هذه الصنيدقة الصغيرة غنعطيها لا تتخلط سي نزار خلط باش ما خلط ديك الربعه ديال الوريقات ولا ربعه الوريقات واعطيني نشوف داكشي بحال ديال
6: نزار النور
0: ما شفتيهاش لاصقه اذا تونكارا اذا هو اللي معنا هذا القميص ان شاء الله يوم هذه الايام غدا ولا شي حاجه نعطيوه القميص هنا في البرنامج صديقنا الصحفي ابو بكر تونكارا حتى هو صحفي رياضي دونك كيفهم في الكره وكيفهم في كره القدم بشكل عام وتحيه اذا صديقنا ابو بكر تونكارا Et bien voilà, donc dans la transparence, hein, Aboubakar Tonkara, donc quel sentiment tu as eu donc, de gagner ce pronostic, Aboubakar ?
5: Oui, mais un plaisir, parce que aussi, comme on dit, en tant que passionné de football, quand tu vois ce que produit l'équipe marocaine depuis l'arrivée de Warbi, ouais. avec ce jeu bien évidemment tourné avec ses pressing hauts, une possession assez limpide, ouais. et face aussi à une équipe hollandaise qui a aujourd'hui une équipe aussi avec une solidité défensive, ouais. on pouvait s'attendre à un match D'accord. serré et c'est un plaisir d'avoir gagné ça.
0: Ouais. Bah écoute, tu as gagné, donc le cadeau, yes. Ton cadeau, ça va être, comme j'ai dit, tenue de l'équipe nationale du Maroc. Hein, voilà, avec ton nom dessus.
5: Ah, merci.
0: J'espère que la taille, c'est la même, hein, parce que j'ai pris du XXL.
5: À la taille marocaine. merci beaucoup.
0: Voilà. Bah, écoute, c'est la moindre des choses.
5: Merci beaucoup.
0: Tu as gagné donc, cette tenue avec ton nom. Et
6: numéro 10.
0: Numéro 10, voilà. Mais ne gagne pas la prochaine fois, hein, le pronostic. ne gagne pas tous les coups. Merci à vous, Bakar. Tonkara, donc, d'avoir gagné cette tenue d'équipe du Maroc. Shukran alaikum, Azdeqa. Et si Samir Bazel, nous avons dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu دائما مشاهدينا ومستمعينا نتيجة نهايته هي الحساب برنامجكم بوديوم المونديال ديما كنشكروا جوج ديال الزملاء دي كونسور وصديقات في القسم الفرنسي ديال القناة ميديا ان تي في اللي كيقدموا لنا الاخبار كل يوم الاخت سناء يساري وايضا ناديا باكيرو تحيه لهما في هذا الصباح تحيه لفريق العمل باكمله هنا في استوديو ميديا ان تي في او هناك في استوديو ميديا راديو ودائما نقول بانه بعد ظهر اليوم هناك برنامج دوت خماش رفقة زميل حكيم تميم بعد دور اليوم اكسترا تايم ومساء برنامج ريمونتادا المدير رفقة زميل عبد الله الجعفري شكرا على المشاهدة شكرا على الإصغاء شكرا على الوفاء إلى اللقاء
2: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
7: مع بنك أوف أفريكا تيما كي الحل.

0: إيزابيل دائما مجن بكم لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طون ماتيشا الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك إيزابيل عبر على حبك بطريقتك وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة
1: هذا الصيف على ميديا صحتكم تهمنا نصائح طبية مبسطة وموثوقة معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة صباحا على ميديا
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز العاشرة
3: معكم أسماء بشري أهلا بكم وبالعاصمة القطرية الدوحة وصل مبعوثون أمريكيون لإجراء محادثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء

0: الحرب في الشرق الأوسط، فيما قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين، قال إن طهران تعطي الأولوية للدبلوماسية مع واشنطن لكنها تبقى مستعدة للحرب. من القاهرة، أكد أمس البرلمان العربي على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وشدد البرلمان العربي في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على دعم ما يقوم به المغرب من خلال الدور المهم لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. بالمغرب، رفعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مستوى اليقظة لمواجهة حرائق الغابات بإصدار خرائط تنبؤية تحدد بدقة المناطق الأكثر عرضة لخطر اندلاعها خلال الفترة الممتدة من اليوم إلى غاية 8 يوليو الجاري. أوروبيا، موجة حر شديدة تجتاح مجموعة من الدول. بالبرتغال، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حر قد تستمر حتى بداية شهر يوليوز، وقد تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 44 درجة مئوية. وبإسبانيا، نصف الأول من العام الحالي كان الأكثر حرا المسجل على الإطلاق وفق الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية، وقد تم تسجيل أزيد من 1000 حالة وفاة خلال يونيو الماضي فقط، يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا حسب بيانات أصدرها اليوم معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. في ملف الاتفاق التجاري الأوروبي الأمريكي، يلغي الاتحاد الأوروبي اليوم أو بدءا من اليوم الأربعاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية وفاء بالتزامه في الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الماضي مع واشنطن. وتبدأ بروكسل إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية فيما يوسع النفاذ للمنتجات الزراعية للولايات المتحدة مقابل تثبيت واشنطن سقف الرسوم على صادرات التكتل الأوروبي إليها عند 15%. في الخبر الرياضي، وضمن برنامج اليوم لمباريات كأس العالم لكرة القدم، إنجلترا تلاقي الكونغو الديمقراطية في الخامسة زوالا، والسنغال تواجه بلجيكا في التاسعة مساء. وضمن نتائج المباريات، اكتسحت فرنسا السويد بثلاثية نظيفة وعبرت إلى ثمن النهائي، كما تأهل منتخب البلد المستضيف المكسيك بعد الفوز على الإكوادور بهدفين دون مقابل، وحجزت النرويج مقعدها في دور الثمن بعد الفوز على الكوت ديفوار بهدفين لواحد. ختم هذا الموجز بعد الفاصل. صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباحيات الصيفية الذي يرافقكم طيلة هذا الصيف عبر ميديا من الاثنين إلى الجمعة، لنقدم لكم كل صباح جرعة من الفائدة والمعلومة والمتعة في أجواء صيفية مميزة. فأهلا وسهلا بالجميع.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: إذن في موعد اليوم حضرنا لكم فقرة متنوعة وغنية بالمعلومات الصحية إلى جانب باقة

من النصائح التي تهم حياتكم اليومية خلال فصل الصيف. اليوم يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ عبد العلي بوبكري، الأخصائي النفسي وكوتش الحياة، ومعه أكيد سنتوقف عند قضية تهم الكثير من الأسر وقد نمارسها بدافع الحب والخوف، لكنها قد تحمل آثار نفسية غير متوقعة، وهي التعلق بالأبناء أكثر مما ينبغي. فإلى أي حد يمكن أن يتحول حب الوالدين وحرصهما على أبنائهما إلى تعلق مفرط؟ وما الفرق بين الاهتمام الصحي الذي يمنح الطفل الأمان والثقة وبين التعلق الذي يحد من استقلاليته ويؤثر في نموه النفسي والاجتماعي؟ وكيف ينعكس هذا التعلق على الآباء والأمهات بأنفسهم؟ هل يمكن أن يصبح مصدرا للقلق الدائم والخوف من الفقد أو صعوبة تقبل مراحل نمو الأبناء واستقلاليتهم؟ الحديث عن هذا الموضوع إذن سيكون معنا مشكورا الأستاذ عبد العلي بوبكري، الأخصائي النفسي والكوتش ديال الحياة، ليقربنا من أسباب هذا التعلق المفرط بالأبناء وكيف يمكن أن نمنح أبنائنا المساحة التي يحتاجونها ليكبروا بثقة واستقلالية. فأكيد تتخلل هذه الفقرات طبعا كالعادة مجموعة من المختارات الغنائية المتنوعة التي طبعا سترافقكم طوال هذه الفقرة الصباحية لتجعل صباحكم بإذن الله أكثر إشراقا ومتعة. نأمل بأن تكونوا معنا في الاستماع، ونتمنى لكم صباح سعيد وممتع مع أول أغنية مختارة لكم في هذا اللقاء بصوت إليسا خوري، بدي أدوب.

أجمل تحية لكم والسمعين أينما كنتم. نتمنى لكم صباح سعيد وموفق، ونرحب بكم في فقرتنا المتنوعة في صباحيات صيفية لهذا اليوم. إذن فقرتنا نبدأها بهذه المعلومات الخاصة بمرضى السكري. فمع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يحتاج مرضى السكري إلى عناية خاصة للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، لأن الحرارة المرتفعة قد تزيد من خطر الإصابة بالجفاف، وقد تؤثر في فعالية بعض الأدوية والأنسولين، كما قد تجعل الجسم أكثر عرضة للانخفاض أو ارتفاع السكر في الدم. لذلك ينصح الأطباء مرضى السكري بالحرص على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم. يعني من الضروري على مرضى السكري يشربوا كميات كافية من الماء طوال اليوم حتى بلا يشعروا بالعطش، لأن الجفاف يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم ويزيد من خطر المضاعفات. كذلك في فصل الصيف ينصح مرضى السكري بقياس مستوى السكري في الدم بانتظام، خاصة عند الخروج في الأجواء الساخنة أو ممارسة أي نشاط بدني، لأن الحرارة قد تؤثر في توازن السكر، وقد لا تكون أعراض الانخفاض أو الارتفاع واضحة في البداية. ومن المهم كذلك عدم ترك الأنسولين في جهاز قياس السكر أو الأدوية داخل السيارة مثلا أو تحت أشعة الشمس المباشرة، لأن درجات الحرارة المرتفعة قد تقلل من فعالية الأنسولين وتتلف بعض المستلزمات الطبية. لذلك يفضل حفظ الأنسولين وفق الإرشادات الموصى بها مع استخدام حقيبة مبردة عند السفر أو التنقل لفترات طويلة. بالنسبة للتغذية ومرضى السكري في فصل الصيف ينصح بالإكثار من الخضروات والفواكه المناسبة لمرضى السكري وبالكميات التي يحددها الطبيب أو اختصاصي التغذية، مع تجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلات، والاعتماد بشكل أكبر على الماء أو المشروبات غير المحلات لتعويض السوائل. إذا كان مريض السكري يرغب في ممارسة الرياضة، فمن الأفضل اختيار ساعات الصباح الباكر أو المساء، وتجنب بذل مجهود كبير خلال فترات الحر الشديد في النهار، مع حمل وجبة خفيفة أو مصدر سريع للسكر مثل أقراص الجليكوز أو العصير، تحسبا لانخفاض السكري في الدم أثناء ممارسة الرياضة. من الضروري كذلك الاهتمام بصحة القدمين، إذ قد يؤدي المشي حافي القدمين مثلا على الرمال أو الأرض الساخنة إلى حروق أو جروح قد لا يشعر بها بعض مرضى السكري بسبب ضعف الإحساس. لذلك ينصح بارتداء أحذية مريحة وفحص القدمين يوميا للتأكد من عدم وجود جروح أو تشققات. تذكروا أن علامات انخفاض السكر في الدم هي تعرق، وكذلك الرشفة أو الرعدة، الجوع الشديد، الدوخة، سرعة ضربات القلب. أما ارتفاع السكر فقد يسبب عطشا شديدا، كثرة التبول، جفاف في الفم، التعب، تشوش في الرؤية. وعند ظهور أي من هذه الأعراض يجب قياس مستوى السكر والتصرف وفق تعليمات الطبيب. في الختام مستمعينا، الالتزام بالنصائح الطبية والمحافظة على الترطيب وقياس السكر بانتظام وحماية الأدوية من الحرارة، كلها خطوات بسيطة تساعد مرضى السكر على قضاء صيف آمن وصحي. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ونتمنى بأن تكونوا دائما معنا في الاستماع لصباحيات صيفية على ميديا. معنا الآن في هذه الاستراحة الغنائية فادي القادي، ولكنت بقول

الصحية، ونواصل هذه الفقرة المتنوعة بهذه المعلومات الصحية والتغذوية، ونتوقف الآن مع الفاكهة ديال الموسم الصيفي. الصيف مستمعينا هو موسم الفواكه بامتياز، حيث تسخر الأسواق ولله الحمد بأصناف لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال الأيام الساخنة. ومن أبرز فواكه هذا الفصل البطيخ، كذلك ما يعرف بالشمام أو السويلة، العنب، الخوخ، المشمش، التين أو الكرموز، الإيجاز، إضافة إلى التوت في بعض المناطق. مستمعينا لا تقتصر أهمية هذه الفواكه على

المذاق المنعش فقط بل تعتبر مصدر مهم للماء والفيتامينات والألياف مضادات الأكسدة، البطيخ مثلا والسويهلة على سبيل

لهما طاقة طبيعية بفضل احتوائهما على السكريات الطبيعية إلى جانب الألياف والمعادن. للاستفادة القصوى من فواكه الموسم ينصح بتناولها طرية بعد غسلها جيدا بالماء، ويفضل تناول حبة كاملة بدلا من تحويلها إلى عصير، لأن ذلك يحافظ على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم وتعزز الشعور بالشبع. كما يفضل عدم إضافة السكر إلى العصائر ديال الفواكه في حالة ما إذا استخدمناها كفواكه، فالحلاوة الطبيعية كافية. يمكن إدخال فواكه الموسم في النظام الغذائي بطرق متنوعة، مثلا إضافتها إلى السلطة ديال الفواكه أو مع الياغورت أو مع الشوفان، أو تقديمها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية بدلا من الحلويات والمأكولات المصنعة. وللتذكير، تبقى لمرضى السكري الفواكه جزءا من النظام الغذائي الصحي، لكن ينبغي تناولها باعتدال مع مراعاة الكمية التي يوصى بها أو يوصي الطبيب بها أو اختصاصي التغذية، تجنب الإفراط في تناول العصائر حتى وإن كانت طبيعية. أخيراً، من الضروري أن نحرص على شراء الفواكه من مصادر موثوقة، اختيار الثمار والحبات السليمة وحفظها بالطريقة المناسبة للحفاظ على نضارتها وقيمتها الغذائية. وفي الختام نقول لكم مستمعينا، اغتنموا تنوع فواكه الصيف واجعلوا منها جزء من غذائكم اليومي، فهي هدية من الطبيعة تجمع بين المذاق اللذيذ والفائدة الصحية. دمتم بصحة وعافية، ونحن دائما معكم في هذا اللقاء من صباحية الصيفية وهذه المختارات الغنائية. معنا الآن نوال صوفي. ما عرف شيء.

مرحبا دائما بكل من التحق بنا في هذا اللقاء الجديد من صباحية الصيفية. نعود مباشرة بعد موجز 10:30 وضيفنا اليوم الأستاذ عبد العلي بوبكري، أخصائي نفسي كوتش حياة، وموضوعنا عن التعلق أكثر مما ينبغي أو التعلق الزائد بالأبناء وأثره عليهم وعلينا كأباء وأمهات. كونوا معنا بعد موجز 10:30. هذه الآن

0: هذا الجزء الثاني من صباحيات صيفية، وموضوع اليوم نتوقف فيه مستمعينا كما ذكرنا سابقا عند قضية تهم الكثير من الأسر وقد نمارسها نحن كأباء بدافع الحب والخوف، لكنها قد تحمل آثار نفسية غير متوقعة، وهي التعلق بالأبناء أكثر مما ينبغي، وتأثير ديال هذا التعلق بأبنائنا سواء علينا أو عليهم. فإلى أي حد يمكن أن يتحول حب الوالدين وحرصهما على أبنائهما إلى تعلق مفرط؟ وكثير من المعلومات سنتعرف عليها اليوم رفقة ضيفنا اليوم الأستاذ بوبكري عبد العلي، كوتش حياة وأخصائي نفسي، والذي سينضم إلينا من مدينة وجدة. يا صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا وشكرا على وجودك معنا اليوم في صباحيات صيفية على ميديا. كنشكرك جزيل الشكر، وتحية لكم من خلالك لجميع المستمعين ديالنا من مدينة وجدة. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم. صباح الخير أختي سعيدة، جيت سعيد ولدي الشرف كبير باش أنني أكون معكم.
0: أهلا
1: وسهلا. وجيت سعيد أنني نتلاقى مع الجمهور ديال إذاعة ميديا.
0: أهلا.
1: وكنشكروا الطاقم كل دعم لي كيسهر باش أنه هذه الحلقة تكون تجلات في هذا الواقع ديالنا إن شاء الله.
0: بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ. إذن أستاذ بوبكري، في البداية ديال حديثنا بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو مهم جدا، ملي تنتحدثوا على العلاقة ديال الأبناء بالأباء، كثيرا ما تنخلطوا نحن ربما بين الحب والتعلق، فكيفاش يمكن خصوصا للوالدين يفرقوا بين الحب والتعلق؟ يعني فوقاش يكون ما نشعر به حبا سليما صحيا، وفوقاش كيتحول الى تعلق مفرط؟
1: تقريبا يا استاذه نضرب هذاك واحد نقول واحد عنوان هذه الحصه هذه.
0: تفضل.
1: الاشكاليه دونك نديروا اخطر انواع التعلق هو الذي نسميه حبا.
0: صحيح.
1: المشكل ماشي في التعلق، مرات الاب ولا الام اللي كيتلموا بلي انا راه عنده مشكل ديال التعلق ماشي المشكل، ولكن الخطير هو انه اصلا ما عارفينش بلي التعلق كيتحط لهم حب.
0: صح
1: هذا لا كيطلبوش العلاج، ما كيطلبوش الاستشارات، ماشي مع هذا الشيء هذا الامر، وكيعتبروا بانه حب. هذا هو الاخطر فيهم كاع.
0: طيب إذن هذه فرصة.
1: إذن هنا كتحبهم بأنهم كيشميوا بأولادهم.
0: صح. نعم.
1: الحياة كثيرة في الحقيقة كيمنعوهم باش يكبروا. إذا بخيتي إلا سمحتيني بدغي بقصة ياك باش تفهم مزيان.
0: نعم تفضل.
1: في واحد الحديقة ديال الحيوانات كانت واحد الفراشة كيربيوها في الزاج. كانت ما حد العامل عاد دخل جديد. شافها كتخرج من ديك الدوده، ديك الشرناقه ديالها بغات تخرج باش انها تكون فراشه. شافها

0: هذاك وهو الطيبوبه والانسانيه ديالو كذا بقي عاونها صافي عاونها وغسل هذيك الشرناقه وخلاها صافي خرجت وعاونها يعني وبالتالي بقيت تسنى الطير ما طارتش اللي بقاو يسولوا قال له واش درت قال له راني عاونتها قال له راك ضيعتها علاش كنت ديرها في ديك التعب ديالها في ديك التكرفيس ديالها في ديك العذاب اللي كانت باش تخرج راه تما اللي كان الدم كيدير الطرق ديالو للاجنحه دابا الدم ديالها ما كيوصلش للاجنحه
1: دابا
0: عندها الجنفان باش تطرح
1: سبحان الله نعم
0: وهذا هو الامر هذا كيفاش كنديروا حنا الاباء انك نقطعوا الجناحان ديال اولادنا
1: نعم
0: على هذا الامر هذا
1: نعم اذا استاذ بكري كيفاش نفرقوا بين الحب والتعلق
0: تخيل أخطر شيء اللي ممكن يوقع داخل الأسرة مش هي قلب الحب
1: نعم صح
0: قلب الحب راه ممكن غالبا مثلا كيكون كنكون هذوك الأطفال دي لي سي وكذا كيوعوا بأن قلب الحب صافي كيأبري كيدير واحد لوطو فورماسيون لراسو كيولي بالعكس كيولي مرات كيكون أقوى وأقوى الخطير في الأسرة اللي كنلقاو حاليين راه ولا كثير بزاف مثلا كتلقاو مثلا في البكالوريات اللي كتكون البكالوريات ولات معروفه باللي ان الامهات هما اللي كيفوتوا الباك
1: صح صح
0: كيولي واحد الطريق مسدوده بالامهات اي ليسي فين ما لقيت مع السبعه الصباح لقيت كتلقى الامهات سادين الطريقين اغلبيه ديال الامهات
1: نعم صح
0: الخطوره هنايا هو الحب الذي يمنع أبناءنا من أن يكبروا ويتطوروا وينضجوا.
1: طيب أستاذ أبو بكري في النظر ديالك
0: الفرق باش نفرقوا
1: تفضل تفضل نعم
0: لوك الحب كيعطي داك الجناحين اللي هضرنا عليها أما التعلق فكيصنع داك القفص اللي حنا كنعتبروه الحب الحب إذا بغينا نفرقوا بين الحب يقول للطفل أنا أحبك حتى عندما تبتعد وتعتمد على نفسك وتنضج التعلق يقول أنا أحبك الأب اللي كيتعلق بالابن ديالو كيقول أنا أحبك بشرط تبقى قريب لي تبقى متعلق راه بحال اللي كيخلي هو الولد ديالو متعلق به يقدر أي حاجة هنا كتبدي المشكل أنا معك أستاذ
1: نعم إذن في رأي ديالك أستاذ أبو بكري علاش بعض الآباء والأمهات كيوقعوا في هذا المشكل هذا وفي هذا التعلق الزائد بالأبناء ديالهم واش هو عامل ديال الخوف ولا هو طريقة ديال التربية ولا من التجارب الشخصية اللي عاشوها الوالدين أستاذ أبو بكري
0: كاين واحد المفهوم في علم النفس كيتسمى التعلق الآمن هذا التعلق الآمن هو اللي كيخلي لنا جوج المساحات كاين سباس بيناتهم يعني كاين حرية عند الأب والآباء وكاين حرية عند الطفل ولكن كاين الحب اللي كيجمعهم هذا كيتسمى التعلق الآمن إذا حيت أن الطفل كيحتاج جوج الحوايج كيحتاج الأمان تعطيه الأمان ولكن أون مام تو تعطيه شوية الاستقلالية تعطيه شوية الحرية دونك إلى هنا تخلخلت هذا الأمر هذا كنفهمه في الأغلب ديال الحالات هنا ما غاديش نتهموا الآباء باش غير باش
1: أكيد نحن لا طبعاً
0: غير نوعاو غير نوعاو
1: أكيد هذا هو المطلوب
0: علاش التأنيب لأن مرات ملي كان خرجوا هذه الحقائق للوجود كيوقع لهم التأنيب قلت أنا ما ربيتش أنا ما عرفتش دونك بحال كنزيدوا لهم التأنيب بالعكس غير نوعاو راه ملي كنوعاو كيسهل أننا نعالجوا
1: صح
0: في الأغلب ديال الحالات المشكلة ماشي في الطفل المشكلة في الألم الذي يحمله الأب أو الأم معهم في عمرهم الأسباب اللي كاين بشكل إنساني أن الأب ولا الأم ما تلقاتش الحب الكافي دونك خصها تكون عندها واحد الولد اللي غادي يبقى يبغيها على طول بحال تضمن الحب ديالها على الإنترنت يعني الماتي أو مثلا الأب عاش الحرمان كيبقى يعوض داك الحرمان اللي عاشو لولده بواحد الشكل مفرط
1: نعم صح
0: أول خوف من فقدان الأبناء دابا شي واحد اللي عنده غير واحد وصورته مثلا في الحياة اللي رحنا نعيشوها دابا كتلقاي واحد جوج راه كي راه ما واحد الوقت كانوا يولدوا 10 إلا مشاو جوج عادي عادي شي واحد راه 100% ديال المشروع ديالو دونك كيولي التعلق مرضي هنايا كيولي واحد الخوف خطير جدا أو مثلا أن الأب ما كيشعروش بالقيمة ديالو إلا من خلال ولادهم علاش كيفرصوا عليهم باش

0: باش يكونوا مشاهد باش يكونوا في المدارس الا من القمه باش يبدا يقولوا راه باين باين مهندس باين دكتور باين كذا باين كذا القيمه ديالي انا ما كنشعرهاش الا في هذا المنتوج هذا اللي كنعتبره منتوجي ديالي او مرات كتكون هناك ديك الفراغ العاطفي داخل العلاقه الزوجيه وكيلتجئ واحد الام ولا الاب التعويض ديالو في ولاده
1: نعم
0: لي واحد الكلمه هنا غادي نقولها مرات راه ما كنربيوش الابناء ديالنا راه كنستعملوهم لعلاج جراحنا القديمه بدون ما نشعروا
1: سي فري صح
0: نعم الطفل راه ماشي مسؤول عن مداواه الجراح ديالك الجراح ديالك داويهم اطر كاين متخصصين روح داويهم خلي عليك ولدك راه عايش لواحد الامر معين خلق لزمن غير زمانك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربوا ابنائكم لقد خلقوا لزمن غير زمانكم
1: نعم صح طيب استاذ بوبكري باش نزيدو نفهمو المشكل والتاثير ديال هذا التعلق بالنسبه لوليداتنا اذا استمر هذا التعلق المفرط مثلا كيفاش كيبان التاثير ديالو على الطفل واش يمكن انه كيحد من الاستقلاليه ديالو ولا الثقه بنفسه ولا كيجعلو اكثر اعتماد على الوالدين في اتخاذ القرارات مثلا يعني كيفاش كيأثر هذا التعلق على الوليدات
0: بغيت أستاذ قبل ما نفوت على السؤال هذا غير كيفاش نعرف واش عندي حب ولا تعلق الآباء باش باش باش باش نكلعوا ديك
1: كيفاش يكتشفوا يعني الوالدين كيفاش يكتشفوا هذا
0: النوع إذا كان ممكن لأن حتى راه بحال دابا المشاهد غنبقى يتساولوا واش كمان عندي تعلق
1: صح إذا نعرفوا بعض العلامات إذا كان ممكن العلامات اللي كتنبهنا إلا أن هذا حب بدأ يتحول إلى تعلق غير صحي تفضل
0: خابير سهل باش نعرفوا هذا الامر هذا غير مثلا الى خرج ولدك مع اصدقائك شكون اللي غادي يكون متوتر اكثر هو الولد او التجربه ديالو غادي يخرج مع اصدقائه ما عرفشهمش
1: صح
0: ما كيعرفوا لاول مره شكون اللي غادي يكون متوتر بزاف هو ولا انت
1: نعم
0: الى غاب ولدك على الدار ما تدخلش بكري شكون اللي غادي يتقلق واش غادي تحس بالقلق ولا التنهار لان كاين قلق عادي ديالك كما
1: ديال العادي طبيعي
0: لا النهار ملي كيدخل الولد كتضربو بواحد الضرب هستيري شفت انه
1: خاف عليه صح
0: الى كبر واش كتفرح ولا كتشعر بانه راه يبعد عليك مثلا فوق الفلاش ديال المراهقه واللي الطفل كيبدا يدير الشخصيه ديالو
1: ما بقاش
0: يقول لك بزاف ديال المعلومات ما بقاش يقول لك اختاروا ما بقاش بحال انه كيبعد كيبقى يدير حياته الجديد كيبقى يدير هويته باش كتحس هنايا بدا كيبعد عليك ولا تبدل ولا صافي انه راه كتحس بانه كتفرح هو كيدير شخصيته الى شي نهار خدا قرار قال لك لا بابا وماما خلي انا غادي ناخذ القرار باش غادي تشعر بالفخر ولا بالاهانه ما كيتشاورش معاك اش غادي تقول له اش كتقول له ما كتشاورش معايا هادشي اللي ما كيتشاورش او اللي انت ما كتفهمش شنو اللي غادي تبغي يخرج من فمك في ديك الوقت
1: نعم طيب
0: اول علامه التعلق انك لا تستطيع ان ترى ابنك مستقلا دون ان تشعر بالخساره يعني بحال انه كتخسر بحال ولدك بحال كيف كتقول لك لا واجي انا شي وحده تدي لي ولدي او هذا الأمر هذا راه تعلق
1: نعم
0: النجاح إذن تربية إلا دخلنا نقيسوا التربية ونعطيو لها واحد المعنى قوي هو هذا الأمر هذا النجاح التربية كيتقاس بعدد الأشياء التي لم يعد ابنك يحتاجك فيها إلا قدر مثلا كيدير مثلا فطور راسو ما بقاش يحتاج الفطور ديالك عرب لأنه راه ناضج في التربية عرب لأنه كيمشي يقضي الوراق ديالو مشى دار لاكارت ناسيونال ديالو راسو راه ناضج ماشي بالضروره ما نحتاجكش مشى دار الشهادة ديالو ديال راسو راه كبر راه ناجح في التربية اختار المدارس راسو راك ناجح في التربية
1: نعم واضح أستاذ بوبكري الوقت كيداهمنا فإذا كان ممكن غير نذكروا الوالدين بالتأثير ديال هاد التعلق على وليداتهم وكيفاش كيأثر على الحياة ديالهم مستقبلا مثلا
0: إذن عندنا جوج الحوايج شوف الطفل كيحتاج جوج الحوايج قلنا الحب والاستقلالية ولا الواحد تعطي واحد المساحة إلا عطيتو له الحب وما عطيتوش ديك المساحة فين يتطور فين يبدع غادي يكبر خائف هاد التأثير ديال التعلق غادي يولي خائف الخوف بمعنى ما كيقدرش يدير شي حاجه ما كيقدرش ياخذ قرارات ما كيقدرش دائما يقدر فرق والديه يتشاور معاه في الصغيره في الكبيره كتحفظهم ديك الولد المرضين اللي كيتشاور في الصغيره والكبيره كيتحفظهم باللي انه راه تبارك الله لا بكرا مرات كيكون عنده الخوف اللي ما كيقدرش ياخذ قرار كيجي عند والديه. واذا عطينا له ثاني حمايه كونتر باس عطينا له حمايه دون مسؤوليه هي كبر متربطا يعني ما عطيت المسؤوليه بلا الحمايه عطيت الحمايه بزاف يعني كتعلق كتبغي تعطي الحمايه تحمي توصلوا للمضرابه كيوقع له شي حاجه بصح ما كتعطيش المسؤوليه دونك غادي يولي متربط هنا ما كيقدرش ياخذ قرارات ايضا اذا قررت عليه دائما ما كيعرفش شكون هو كيقول كي واش تبغي هذه ولا هذه شوف بابا فهمت كرك تلقى في لي ريستو كيقول شوف بابا ماما واش انتي ما هادو اللي كنعلموهم لانه كناخذوا قرارات شوف كل هذه راه زوينه اللي كانت دونك ما كنعلموهمش دونك بالتالي كيكبر بدون شكون هو لي حاجه اللي غادي نقولها هنا كاين فرق كبير بين طفل مطيع وطفل ناضج
1: كاين فرق
0: صح ما تفهموا بان ملي كنربيو بنعنا باش ما كنربيوهمش باش يبقاو معانا خصنا نربيوهم باش يعيشوا الحياه ديالهم بلادينا بلادينا
1: نعم إذن أكيد إحنا في العطلة الصيفية والآباء والأمهات كيقضي واحد الوقت كيكون أطول مع الوليدات ديالهم وبعض الأحيان كنوجدوا بعض الوالدين كيكونوا كيراقبوا وليداتهم باستمرار وكيدخلوا في كل التفاصيل ديالهم فكيفاش يستمروا أو يستثمروا هذه الفترة ديال العطلة الصيفية باش نعزوا العلاقة الأسرية بطريقة صحيحة بلا ما نوقعوا في ديك التعلق المفرط ولا الحماية الزائدة
0: إلا فهمت الكونسيبت كامل اللي خسرناه في المشتى جات العطلة باش أنها تعطينا واحد الفرصة لا استغليناها تعصب اللي غادي نخليه الولد عنده مهارات خطيرة جدا العطلة خصنا نفهموا بأن العطلة عطلة مدرسية وليس عطلة تربية ماشي عطلة ديال التربية التربية تستمر في العطلة بطريقة أخرى هذه الأول حاجة إذن العطلة هنا موسم كاين موسم دراسة وموسم تدريب في العطلة كيكون موسم تدريب وقت نديروا معهم تحديات دفعهم مخيمات مثلا دفعهم كاين مخيم حضاري المخيمات تاع السيفية أو مثلا كندير معاه برنامج تحديات كل أسبوع أعطيه مسؤوليات دير مسؤوليات بدير ما عرفش أنا الولد فين راه واصل واش كيتودي جا حوايجو كيدير الخدمة ما كيديرش البيت واش كدير إلا ما كانش بدو بعد تحديات صغار يلا جمع غير فراشك اهبط تفطر إلا درت هذه غادي تلقى الفطور موجود مثلا هكا مره يطبخ مره يرتب البيتو بمعنى ان المسؤوليه خصنا نفهموا بان الاولاد حاليا راه ما بقاتش عندهم المسؤوليه كان دائما كنقول واحد الكلمه حنايا في الاخراج ديالنا والدينا ربونا باش نعاونوهم ولدونا باش نعاونوهم وحنا كنولدوا ولادنا باش نعاونوهم حنا دونك راه شخص كبير جدا اذا هنا انه ما كنعطيوش كل اللي نحتاجهم باش كنعلموهم خصهم يوصلوا لذاك الشيء اللي يحتاجوه
1: نعم. إذن كيفاش نقدروا نحن كآباء وأمهات نعبروا على الحب ديالنا لأبناء ديالنا بطريقة متوازنة ونمنحوا نعطيو للطفل ديك الشعور ديالو بالأمان وفي الوقت نفسه كنساعدوه على بناء الشخصية والاستقلالية تدريجيا بشكل مختصر أستاذ بوكري
0: بشكل مختصر الحب الصحي شوف الحب الصحي معروف في علم النفس مبني على خمسة الحواش أول حاجة حبوا بغي بغي ولد بلا ما تملكوا
1: صح
0: شميه بلا ما تخلقوا نصحوا بلا ما تقرر بلاصتو رافقوا بلا ما تعيش حياته تقديه قبل ما تراقبه
1: نعم صح
0: هادو هو خمسة
1: إذن أكيد معلومات كانت وافية اللي كنتمناها توصل للوالدين والشكر موصول لكم الأستاذ عبد العالي بكري أخصائي نفسي وكوتش حياة على هذه المعلومات إلى فرصة أخرى إن شاء الله فكنتمناو لك دائما التوفيق وكنتمناو لك دائما الصحة والسلامة وعطلة ممتعة للجميع أستاذ شكرا جزيلا
0: شكرا لحمد الله وفق إن شاء الله يا الله شكرا الله
1: يا رب إذن نختم بالصوت الفنان كاديما صاهر بالحب طبعا على أمل بأن نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد إلى اللقاء.

0: الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن، عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. البيت الأبيض الأمريكي يعلن عن قرار استثنائي بإلغاء رسوم جمركية على واردات الأسمدة الفوسفاتية القادمة من المغرب، ما يفتح الطريق أمام صادرات المكتب الشريف للفوسفات إلى الولايات المتحدة بعد سنوات من القيود. حرب إيران، محادثات فنية غير مباشرة تعقد اليوم في الدوحة بين مبعوثين أمريكيين وإيرانيين في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

0: رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قال إن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط خلال الحصار الأمريكي على موانئها، والصادرات ارتفعت بقوة منذ رفعه. أزمة الشرق الأوسط، الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس يحذر من أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة، وأن تقليصا إضافيا لتمويلها قد يدفع الأوضاع إلى ما بعد نقطة الانهيار. الأونروا وبسبب نقص التمويل قلصت عملياتها منذ مطلع العام الحالي. الاتحاد الأوروبي يبدأ اليوم تطبيق اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة التي تم التوصل إليها العام الماضي. الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين يفرض رسوما بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة مقابل إعفاء السلع الصناعية الأمريكية من الرسوم. إسبانيا، أكثر من مليون طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين في إطار خطة ضخمة أطلقتها الحكومة منتصف شهر أبريل الماضي وانتهى العمل بها أمس، بينما أثارت معارضة من اليمين واليمين المتطرف. في الميدان الرياضي، كرة القدم ومونديال 2026، فرنسا تتأهل بسهولة إلى الدور ثمن النهائي على حساب السويد، والمكسيك تستفيد من دعم جماهيرها وتتجاوز عقبة الإكوادور. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.
2: لكم أينما كنتم وأينما تواجدتم، من أسعد الناس أن نكون بصحبتكم هذه الصبيحة ضمن هذا العدد الجديد من برنامجكم بين الأمس واليوم، برنامج يهتم بالتراث المغربي ويغوص في عمقه شمالا وجنوبا شرقا وغربا. فأهلا بالجميع، نتمنى أن تكونوا وأن تقودوا بحذر إذا كنتم على الطرقات.
3: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
2: عبر أثير إذاعة ميديا نوجه لكم أجمل التحايا وشكرا لضيوف الكرام الذين أبوا إلى المشاركة في هذه الحلقة التي تنصب في بحث وأيضا نبش الذاكرة المغربية في تراثها اللغوي، مكونين من مكونات الهوية المغربية وتراثها الأصيل، اللغة الأمازيغية والمكون الحساني، نقاط التمازج ونقاط الالتقاء. برفقة ضيفين كريمين باحثين أكاديميين لهما الكثير من البحوث الأكاديمية وأيضا الإصدارات، أسعد باستضافة السيد سعيد كويس وهو صاحب إصدار ثمين جدا في كتابه المغيب الحاضر في ثقافة الصحراء، تأثير الأمازيغية في الحسانية. أهلا ومرحبا بك الأستاذ سعيد كويس.
4: أهلا بك أستاذ عياش.
2: يا أهلا بك. وعلى الطرف الآخر الأستاذ يحيى شوطة وهو من الباحثين الأكاديميين أيضا المتخصصين في اللسانيات وتحديدا الثقافة الأمازيغية واللغة الأمازيغية. أستاذ يحيى شوطة أهلا ومرحبا بك.
5: أهلا وسهلا أستاذ فرحانة وشكرا على الاستضافة.
2: طبعا المكونين الرئيسيين في الثقافة والهوية المغربية تراثنا اللغوي بالحسانية والأمازيغية. أستاذ سأبدأ بك أستاذ سعيد كويس، وأنت الذي قضيت سنوات في البحث والتنقيب عن نقاط التمازج ما بين الهويتين الحسانية والأمازيغية، لماذا

0: دأبت على اختياري هذا المسار، البحث في نقاط التمازج ما بين الحسنية والأمازيغية.
1: نعم، شكرا للأخت عياش على هذه الاستضافة في هذا البرنامج، يعني المهم جدا. بالنسبة لأسباب اختياري، كنت دائما منذ صغري أتأمل في الحسانية لسانا وشعرا، وأسمع يعني كلمات وأنتبه إلى كلمات ومعطيات يعني غير عربية، وأنا لست ناطقا بالأمازيغية. وبعد البحث وجدت أن مثلا تلك الكلمات وذلك المعجم وتلك المعطيات يعني مرتبطة بلسان آخر لم أكن أعرفه وأنا طفل صغير. نعم، إذن وصغت يعني كل هذه الأمور في إطار مشروع علمي سميته المغيبة الحاضرة في تاريخ وثقافة صحراء المغرب، وركزت فيه على المكون الصنهاجي في الثقافة الحسانية في اللسان وفي الشعر بالخصوص. وفعلا يعني لما أصررت على المضي في التنقيب والتأثير في هذا الجانب أو في هذا المكون، يعني اكتشفت كثيرا من المعطيات التي تستحق والمكونات الثقافية التي تستحق فعلا أن نقف عليها يعني بصفتنا مغاربة حتى نفهم هويتنا وثقافتنا المغربية. وأستطيع أن يعني أفصل لك أكثر إذا
0: طبعا في اللاحق من الحديث. نفس السؤال أسأله. نعم. للشاب يحيى شوطة، دواعي هذا الاهتمام باللغة الأمازيغية؟
2: شكرا مجددا أستاذة فرحانة، وأجدد التهنئة للشعب المغربي على التأهل التاريخي في المونديال. بخصوص السؤال الذي تفضلتم بطرحه، لفهم يعني خلفيات الاهتمام لابد لنا أن نستحضر التصدير الذي نص عليه دستور المملكة 2011، الذي بالحقيقة يعني وفق بشكل كبير في رسم معالم يعني الشخصية الثقافية المغربية، حيث أكد على ثلاث أمور. أولا ميز بين المكون وميز بين الرافد، فنص على أن مكونات الهوية المغربية هي المكون العربي الإسلامي والمكون الأمازيغي والمكون الصحراوي الحساني. فمن هذا المنطلق يعني جاء الاهتمام يعني الهوية المغربية التي هي في حقيقة فسيفساء يتكامل فيها كل هذه المكونات، بالإضافة إلى ما يعني الغناء بروافدها الأخرى التي نص عليها الدستور. ومن هنا يعني جاء الاهتمام، أضيف إلى ذلك كل ما تناسل عن دستور المملكة من ترسانة قانونية، خاصة القانون 26-16 الخاص بتفعيل الطبع الرسمي للغة الأمازيغية، والقانون 04-16 القانون التنظيمي كذلك الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي نص على يعني هذا الاهتمام بالبعد الثقافي المغربي الذي تتكامل فيه كل هذه المكونات سواء الأمازيغية أو الحسانية أو يعني العربية الإسلامية.
0: وهنا الجميل في الأمر في هذه الدراسات، سواء التي قمتما بها أنتما ضيفي الكريمين أو حتى التي يقوم بها مفكرون ومثقفون وأكاديميون في الجامعات المغربية، هو إبراز هذه النقاط التداخل، وأعني بذلك كتابكم أيضا بالتداخل ما بين الحسانية والأمازيغية. نقف على أوجه هذا التداخل أستاذ سعيد.
1: نعم، إذن هذا التداخل أنا شخصيا أسميه التوارد، كما سماه محمد شفيق في كتابه الدارجة المغربية مجال للتوارد بين العربية والأمازيغية أو بين الأمازيغية والعربية. هذا التوارد هو من الأصول، يعني من يعني تراكمات تاريخية من يعني من التوارد بين المكونات الثقافة المغربية واللغات المغربية إلى آخره. ففي الحسانية مثلا إذا وقفنا على اللسان يعني الكلام، سنجد أن مثلا في الحسانية كثير من الظواهر الأمازيغية اللغوية. فأنت عندما تقول مثلا أن المعجم العربي في الحسانية يقبل التثنية، لأن التثنية قاعدة عربية مرتبطة بالفصحى مرتبطة بالعربية، نقول طفل ولا طفلة طفلتين طفلات، لأن كلمة طفلة كلمة عربية. بينما نقف مثلا على أردين أو تيدينيك، لا يمكن أن نقول في الحسانية وغير فصيح الحسانية أن يقال تيدينيتين ولا أردينين، بل تقال أردين

0: بديع بالجمع فقط. إذن المعجم الصنهاجي في الحسانية لا يخضع لقاعدة التثنية، لا يخضع لقواعد اللغة العربية، بينما يخضع لها في جانب التثنية. نعم، مثلا التصغير، نعرف أن التصغير في العربية نقول راجل رويجل في الحسانية، أو امرأة مرية، لكن نجد بعض التصغيرات، النوع من التصغير كأن نقول البن البينة، يعني التصغير بالمؤنث، وهذه قاعدة أمازيغية. أدرار تدرار، أدرمي تدرمي، أدرار تدرار، أدرمي تدرمي، هذا في الحسانية، كذلك في الأمازيغية. معناها أنه عندما نقول البينة، عندما نقول البينة، فكأن الذي صغرها في بداية يعني اختلاط بني حسان بصنهاجة، كالطفل السوسي اليوم الذي يأتي من يعني القرية يتكلم بتشلحيت ويدخل المدينة، فيقول وهو يتعلم الدارجة، وهو حديث عهد تعلم الدارجة، يقول مثلا الماء سخنو، لأن في ذهنه الماء بصيغة الجمع أمان. فكذلك ذلك الصنهاجي الصحراوي لما اختلط ببني حسان ناطقين بالعربية في بداية الاختلاط كان يقول البينة، يصغر البن وهو مذكر بالمؤنث. وهذه يعني أمور يجب أن ينتبه إليها بشكل يعني يجعلنا نفهم هويتنا الصحراوية أولا، ثم يعني تموضع تلك الهوية في الهوية المغربية الأم أو في الثقافة المغربية الموحدة. ويعني هناك كذلك في الشعر أريد أن أدلي ببعض المعطيات المهمة جدا في شعر الحسانية إن أتيح لي الوقت. نعم،
1: هل نفس الشيء حدث بالنسبة للغة الأمازيغية، تم إدخال فيها كلمات من الحسانية؟
2: صحيح أستاذ فرحانة، وكما أشار الأستاذ سعيد، أنا كنت شاركت يعني تقريبا منذ يعني ما يزيد على عقد من الزمان في حاضرة الصحراء بمدينة العيون في بحث سميته تمازج بين سوس والصحراء، دراسة في الأصول والامتدادات، وكشفت فيه هذا التلاقح الجميل أو التكامل ما بين اللغة الأمازيغية واللغة الحسانية، خاصة في المعجم، الجانب المعجمي. كثير من الكلمات التي تستعمل في اللغة الحسانية هي ذات يعني أصل أمازيغي، وهذا يكشف يعني ما أشار إليه آنفا الأستاذ، هذا التلاقح الذي كان بين يعني السكان الصحراء يعني من الحسانيين، ويعني المكون الأمازيغي الصنهاجي الذي كان يعني يقطن يعني الصحراء، فأعطانا يعني تمازج جميل يعني سواء على المستوى المعجم أو على المستوى البنية اللغوية، وحتى على مستوى العادات والثقافات. فكثير يعني من الثقافات التي ربما نجدها في حواضر الصحراء المغربية هي تتقاطع في جزء منها أو في كثير منها مع يعني ما تعيشه يعني القرى والبوادي الأمازيغية، خاصة المجاورة في منطقة سوس. لذلك فتكامل هذين يعني المكونين، فأنا يعني في الدراسة كنت نشرتها في تكامل يعني المكون العربي والأمازيغي في المغرب، أشرت إلى أن المكون الحساني هو في الحقيقة تمازج جميل بين المكون العربي والمكون الأمازيغي، وخلق لنا ثقافة متفردة ويعني ثقافة يعني متميزة، ذات يعني متميز هي الثقافة الحسانية. فلهذا هناك يعني أوجه تدخل كثيرة سواء المجال الثقافي أو حتى في المجال اللغوي يعني اللساني بين يعني اللسان الأمازيغي واللسان الحساني.
1: ولكن هل يدرك جيل اليوم، دعونا ننتقل الآن، كنا بالأمس، جيل اليوم تعلمان على أننا في العالم القرية الصغيرة، وبالتالي مسألة مراهقينا وشبابنا، وهذا الأمر نلمسه في كثير من الأسر المغربية التي لدينا نقاش على مستوى اللغة وعلى مستوى الخوف على الهوية المغربية بكل تلاوينها المختلفة، وجنوحنا إلى أن يتعلم أبنائنا اللغات الأجنبية سواء الإنجليزية أو الفرنسية لدواعي هذا العالم الذي نشتغل ونعمل معه، العالم الخارجي وعلاقاتنا أيضا بشركات من الخارج. أمام هذا التغير والتحول كله، نجد في المقابل أيضا هذه الشكوى من الأجداد في البيت، يقول لك أبنائنا أنا أصولي أمازيغية أتحدث الأمازيغية، لكن حفيدي الصغير لا يتحدث الأمازيغية حتى لا يفهمها عندما يشاهد الأمازيغية، ونفس الشيء أيضا في الأسرة الحسانية. فهل هذا أنها لغة في تراجع، أو أن هذين المكونين للهوية المغربية في تراجع،

0: سعيد.
1: طبعا الحسانية والأمازيغية، يعني الإجابة عن هذا السؤال، هذا التراجع تتعرض له كل اللغات، حتى اللغة العربية في المغرب في تراجع، اللغة الفرنسية في فرنسا وفي العالم الفرنكوفوني في تراجع. هذا ليس مشكل، المشكل عندي شخصيا هو ضرورة أن يفهم الأطفال وأن يفهم المغاربة أن هذا التنوع اللغوي تكمن وراءه وحدة ثقافية تحملها كل تلك التنويعات يعني اللغوية. فأنت مثلا، نحن قبل أن نتحدث عن الخوف من ضياع الحسانية ومن ضياع اللهجات الأمازيغية، علينا أن نعرف أولا ما الذي يجمع هذه اللغات، أن نفهم يعني الأطفال وأن نفهم المغاربة ما الذي يجمع. فكثير من الباحثين والأكاديميين والتلاميذ والطلبة والأساتذة لا يعرفون مثلا لا في الصحراء ولا في الشمال ولا، نحن نحتاج إلى جهد تنسيقي يجمع كل الجهود التي يقوم بها المغاربة في شتى أنواع يعني البحث العلمي وكذا إلى آخره. فالكل تقريبا أو الجل لا يعرف أن كلمة أحويويض في الحسانية أو كلمة حاص في الحسانية أو حواطة ما هي إلا حاض بتشريح سوس أو أريد حواظ، ولا يعرفون أنه أحويويض وزن شعري قصير، يعني قصره هو الذي جعله يسمى في الحسانية أحويويض، ولا يعرفون مثلا أن أبو عمران في الحسانية الذي منه يا الناس جويم عليمان كل يمين علي به ما يتمد لي لينهان ما اندخلت خيمة حظيه ما هو إلا وزن أمازيغي يان إدن دار لحبابي واي بالغصن السلامي والصغير اللي ذو ليام قابل من منتغيلات به القلمات قابل به الناس سبح اسم ربك البارين نقنوان بتشحيس وبير تطرار في الحسانية نحن الاثنين بلان زاع بطينا عن البطينة وانا وانت الاثنين قاع ماني عارف البطينة ما هو إلا وزن محمد أبو لانوار تظليت في اللاكار صول إعزاك الباري تعال يمقور شنانكي يفيوري غي كملي ذو زنزار انت فوقتي. فنحن اليوم في المغرب في حاجة مثلا في الإعلام إلى أن ننتج لأطفالنا الصغار الذين يتحدثون شتى أو كل أنواع تنويعات لغوية في المغرب أن تغنى لهم مثلا أغنية من قبيل هكذا يكتشفوا، وإن كان صوتي غير يعني غير غير يعني كذا ولست مغنيا، اللحن الصحراوي المشهور قوات يا مكاملات والضيق منين يفاتن طبحوا عنده متراجمات اليوم التدنات يفيري غي كملي ذنزار انت فوقتي يفيري غي كملي ذنزار انت فوقتي. يجب على المغاربة،
0: ولكنك أطربتنا في الحقيقة، يكفي أن مخرج الحلقة يدندن برأسه معناها أنك توفقت في ذلك،
1: معناها يجب أن يشعر المغاربة وخصوصا الأطفال أن التنوع الثقافي واللغوي في المغرب ليس إلا تنوعا تكمن وراءه ثقافة مغربية موحدة، ثقافة مغربية موحدة ومشترك ثقافي يجمع كل المغاربة ويجب. طيب
0: كيف السبيل
1: عليه؟
0: إلى ذلك؟ من خلال في بعض الأحيان عندما نتحدث هكذا في برامجنا بطبيعة حال تباعا نتحدث ونثير الموضوع، ولكن ما يعلق في ذهن ونوجه دائما العناية بشبابنا ومراهقينا بسبب هذه العولمة التي أصبحنا نعيشها والهواتف الذكية التي سرقت منا كل شيء حتى يبدو أنها تطرق أبواب الهوية الوطنية. فالأستاذ يحيى، كيف السبيل إلى كل هذا الإبداع الجميل الذي غناه وتغنى به الأستاذ سعيد كويس أن يبقى أو على الأقل أن يفهم شفرته؟ مراهق اليوم عندما يسمع هذه الأشعار وأمازيغية أو حسانية يجدها هي تعني له شيء، هي مغربية بالأساس، ولكن لا يفهمها، لا يفك رموزها إلا اللهم الباحثون الأكاديميون.
2: صحيح أستاذ فرحان، لا شك أنك أشرت إلى أمر مهم ومرتبط بضمور أو تراجع الاهتمام أو لا تعلم يعني الجيل الناشئ للثقافتين وللسانين سواء الأمازيغي والحساني، وهذا من تحديات العولمة والذي لابد للدولة أن تتخذ إجراءات من أجل حماية وتعزيز حضور هذه الجوانب.

0: كثير من يعني من المخاطره ذلك ان الثقافه هي لا تقاس دائما يعني بالاعمال وتقاس بهذه الامور، وانما الحفاظ عليها ومن الحتميات التي ستحافظ على الانسان ككينونه وكهويه.
1: وهذا حاصل يعني المجهود الحكوماتي والمؤسسات حاصل في تثمين الحسنية والأمازيغية، القنوات الرسمية أيضا في واجدة وحاضرة بإنتاجاتها بكل ما تقدمه في هذا الشأن، ولكن هل يعني هل تلقى هذا المشاهد الكل يعني اليوم انتقل من الوسائل الاتصال الكلاسيكية إلى كل ما هو رقمي؟ هل تماشينا نحن أيضا مع هذا التحول أو واكبنا هذا التحول من وسائل الإعلام التقليدية إلى رقمنا؟
0: فاستغلال وسائل التواصل واستغلال يعني التكنولوجيا الحديثة هو لا شك يعني باب واسع في إطار يعني يمكن خلاله يعني تلقين الشباب ويعني تعليمهم لهذه الأمور التي أشرت إلى أنها في كثير من الأحيان تكون عصية على الشباب ليفهمها إلا اللهم الباحثين يعني الذين يعني هم متمرسون ويعني لهم يعني باع في الموضوع. لذلك الاهتمام بهذا الجانب هو يعني مهم، خاصة في سياق يعني هذه التحديات العولمة وانفتاح الشباب على ثقافات أخرى وتعلم لغات أخرى. الآن نجد الشباب المغربي يتعلم كثير من اللغات لربما إلى الأمس القريب ربما قد تكون يعني مستعصية لانفتاحه على الثقافات اليابانية والصينية مثلا. فكل هذا إذا لم يعني نقوم يعني بتأهيل هذا البعد الثقافي الوطني في مزاحمة هذه الثقافات الصاعدة والثقافات العالمية التي تدخل يعني البيوت، فربما يعني قد نخسر مساحات لربما الشباب يعني أحوج ما يكون إلى أن يتعلمها وأحوج ما يكون إلى أنه يعي هذا الجانب الخصب من الثقافة الأمازيغية والذي ربما المغربية الذي لا شك هو سبب تميز الشخصية المغربية على الدوام، هو هذا التلاقح وهذا التكامل بين مكوناتها مما يعطيها بعدا متفردا ربما لا يشبه في يعني كثير من الثقافات المجاورة.
1: وهل نستثمر فيه يعني في البيت الأمازيغ اليوم؟ هل هناك إصرار من الآباء الناطقين بالأمازيغية أن يحدثوا أبنائهم الصغار بالأمازيغية؟
0: هذا تحدي كثير، وربما يعني الإحصاء الأخير للسكان والسكنة الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط وإن كان يعني فيه ملاحظات ولكنه يكشف أن هناك يعني دقة يعني جرس الخطر، خاصة أن كثير من المحاضن لأننا نعرف أن اللغة الأمازيغية محضنها الأساسي هو الأسرة، فكثير من الأسر وإن كان الأبوين أمازيغيين تراجعت يعني الحديث بها يعني في المنزل ربما عوضتها بعد إما اللغات الأجنبية أو بعض اللغات الأخرى، فيعني بدأت الأمازيغية تفقد مجالها الحيوي اللي هو الأسرة. فلهذا الوعي يعني الوعي الأسري والآباء بضرورة تعلم أبنائهم لهذا اللسان والتعلمه هو لا يمكن أن نقيسه دائما كما قلت يعني سابقا بمقاييس الاقتصادية وإنما يقاس بالأبعاد الهوياتية التي تتعالى على المستويات.
1: أستاذ سعيد كويس، بنفس السؤال وجهه لحضرتك، مساعي الحفاظ على الهوية المغربية والمكوناتها حسنية ومازيغية.
2: إذن كما يقال لا يستقيم الظل والعود أعوج. نحن في المغرب يعني وصلنا مرحلة يجب الحسم في المسألة الثقافية واللغوية بشكل يعني يعني يعني أكثر يعني أهم جدوى وأهمية وكذا إلى آخره وفعالية. نحن الآن راكمنا مثلا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية راكم في البحوث وكذا الأمازيغية، الحسانية كذلك يعني عندنا تخمة في الدراسات وفي الوصفية وكذا إلى آخره، التراث الأندلسي كذا إلى آخره، ولكن مع هذه التخمة يعني في في في في في, في كذا لا لا لا ينتبه أحد إلى أن مثلا الأوزان المسرومة كالبتيت التام في الحسانية وبت التيدوم والبتيت الناقص وبت التيدوم بالمناسبة هو الذي منه أغنية شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق غني إش علينا من الناس وإش على الناس مني، لا يعرف يعني الباحثون ولا المغاربة أن أوزان المسرومة في الحسانية موجودة في موسيقى الآلة الأندلسية وفي صنعات موسيقى الآلة الأندلسية وفي التراث الأندلسي، ولا يعرفون أن الأوزاع المجدوعة الأوزان المجدوعة أوزان أمازيغية صنهاجية. يعني

0: لدينا مثلا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قطع أشواطا في معيار اللغة الأمازيغية وجمع المعجم الأمازيغي، ولا يعرف الباحثون فيه أن الحسانية فيها أو هي خزان معجمي أمازيغي. يعني كلمة إيجيليو، كلمة إيجيليو وهو النسيم يعني اللي فيه رائحة البلل، كلمة أراش معروف أن في التنوعات الأمازيغية في المغرب يقال أمان مارور أو أمان ميرور وهو الطراب. والشيخ محمد المامي شاعر تيرس وعالمها يقول يا رب راش وتنقراش ووراش ورب التيدوم، أنت تعرف عني عطاش وأنا نعرف عنك معلوم في الاستسقاء. وأراش في الحسانية القديمة كلمة صنهاجية تعني السراب، فقد تكون كلمة أراش هي الكلمة المفقودة من المعجم الأمازيغي اليوم. أشكرك. إلى آخره، الحسانية هي خزان لغوي وثقافي أمازيغي يجب الانتباه إليه. لذلك نحن في حاجة إلى جهد تنسيقي بين هذه الجهود.
1: أشكركم ضيفي الكريم. للأسف شديد هذا ما صباح توقيت البرنامج. الأستاذ سعيد كويس الخبير في الثقافة الحسانية واللسانيات تحديدا، أشكرك جزيل الشكر. في المقابل أيضا أشكر الباحث الأكاديمي الأستاذ يحيى شوطة، والخبير هو الآخر في اللسانيات واللغة الأمازيغية. ممتنة لكم مستمعية في كل مكان.

0: جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا: بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
1: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à conditions.
2: ميديا لكل الأجيال.
3: مصداقية الخبر.
2: مصداقية الخبر.
4: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
5: بالمغرب أجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة شمال خطف جيك، الرشيدية، الدار البيضاء وبقية السواحل، مع احتمال أمطار رعدية على منطقة جيك وتفيلالت، فيما ستكون الأجواء صافية ببقية المناطق. درجات الحرارة المرتقبة: 34 بالرباط، 33 درجة تسجل بالدار البيضاء ووجدة، 31 درجة بكل من طنجة والعيون، 27 درجة بأكادير، 38 درجة بفاس، و43 درجة مرتقبة ببني ملال. بالجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس بالشمال الغربي ووسط غرب البلاد، فيما سيكون صحوا ببقية المناطق. 30 درجة متوقعة بالجزائر العاصمة، 27 درجة بوهران، 38 درجة بشلف وتمن راست، 38 درجة ببسكرة، و44 درجة مرتقبة بأدرار، و33 درجة مرتقبة بقسنطينة. بتونس سيكون الطقس صباحا غائما جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان على الساحل الشمالي وصحوا ببقية المناطق. درجات الحرارة المرتقبة: 36 درجة بتونس العاصمة، 29 درجة بطبرقة، 39 درجة بتوزر، 33 درجة مرتقبة بصفاقس والمنستير وجابس، و34 درجة متوقعة بالقصرين.
4: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
6: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. البيت الأبيض الأمريكي يعلن عن قرار استثنائي بإلغاء رسوم جمركية على واردات الأسمدة الفوسفاتية القادمة من المغرب، ما يفتح الطريق أمام صادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفات إلى الولايات المتحدة بعد سنوات من القيود. الاتحاد الأوروبي يبدأ اليوم تطبيق اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة التي تم التوصل إليها العام الماضي. الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين يفرض رسوما بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة مقابل إعفاء السلع الصناعية الأمريكية من الرسوم. حرب إيران، محادثات فنية غير مباشرة تعقد اليوم في الدوحة بين مبعوثين إيرانيين وأمريكيين في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. أزمة الشرق الأوسط

0: الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس يحذر من أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة وأن تقليصا إضافيا لتمويلها قد يدفع الأوضاع إلى ما بعد نقطة الانهيار. إسبانيا أكثر من 1,000,000 طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين في إطار خطة ضخمة أطلقتها الحكومة منتصف شهر أبريل الماضي وانتهى العمل بها أمس، بينما أثارت معارضة من اليمين واليمين المتطرف. في الميدان الرياضي كرة القدم ومونديال 2026، فرنسا تتأهل إلى الدور ثمن النهائي بسهولة على السويد، والمكسيك تستفيد من دعم جماهيرها وتتجاوز عقبة الإكوادور. أعلن البيت الأبيض الأمريكي عن قرار استثنائي يقضي بإلغاء رسوم جمركية على واردات الأسمدة الفوسفاتية القادمة من المغرب، ما يفتح الطريق أمام صادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفات إلى الولايات المتحدة بعد سنوات من القيود. وجاء هذا القرار ضمن إعلان رئاسي وقعه الرئيس دونالد ترامب يربط بين استقرار سلاسل توريد الأسمدة الفوسفاتية والأمن الغذائي والاقتصادي للولايات المتحدة في ظل اضطرابات عالمية أثرت على إنتاج ونقل هذه المادة الحيوية. ويأتي القرار في سياق توتر يطبع تزويد السوق الأمريكية بالأسمدة الفوسفاتية، حيث أدت القيود المفروضة خلال السنوات الخمس الماضية إلى تقليص كبير في العرض المتاح في وقت تراجعت القدرة الإنتاجية الوطنية الأمريكية للفوسفات بأكثر من 50% منذ العام 1995. متابع تعليق رشيد ساري المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمية متحدثا من طنجة ليوسف النعماني.
1: قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق الرسوم على الأسمدة المغربية جاء لمجموعة من الأسباب. السبب الأول هو أنه اليوم هناك الحاجة الكبيرة للفوسفات المغربي من أجل إنتاج الأسمدة. الولايات المتحدة الأمريكية من بين المستهلكين الكبار للأسمدة وكذلك للفوسفات. العامل الثاني الذي يجب أن نسجله هو العلاقات التي تربط المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة نتحدث عن اتفاقية التبادل الحر. لا ننسى أنه هناك سبب ثالث، هو أنه المغرب من خلال المكتب الشريف للفوسفات قطع أشواط كبيرة في مجال الاستثمارات في مجال الإنتاج بجودة عالية. بالنسبة للنتائج سوف تكون مجموعة من النتائج اللي هي إيجابية بالنسبة للمغرب، لأنه سيرفع من حجم الصادرات مع الولايات المتحدة الأمريكية، الرفع من العملة الصعبة وكذلك الحد من عجز التجاري. إذن اليوم يمكن أن نقول بأنه هالثقة كذلك ستفتح الأبواب أمام شركاء آخرين، وكذلك يزيد الطلب على الفوسفات المغربية وعلى الأسمدة لأنه تتمتع بجودة عالية.
0: ابتداء من اليوم الفاتح من يوليوز يلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، وفاء بالتزامه في الاتفاق التجاري تم التوصل إليه العام المنصرم مع الولايات المتحدة. ويفرض الاتفاق الذي أبرم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليوز 2025 رسوما بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة مقابل إعفاء السلع الصناعية الأمريكية الداخلة إلى بلدان الاتحاد 27 من الرسوم. عن تطبيق هذا الاتفاق والغضب الذي صاحبه في أوساط قطاعات عدة داخل الاتحاد الأوروبي نسمع لمحمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية من بريكسل.
2: يأتي دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إثر الضغوطات التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدول الأوروبية وعلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، رئيسة المفوضية ورئيس المجلس. دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ أثار غضب العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع الزراعة، لأن الاتفاقية تضر بمصالح المزارعين الأوروبيين. أيضا هناك العديد من جماعات حماية المستهلك في الدول الأوروبية التي تعترض على تنفيذ هذا الاتفاق، وذلك لأنه سيتم السماح للمنتجات الأمريكية التي قد لا تطابق المعايير المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلك، خاصة فيما يتعلق باللحوم والدجاج وغيرها من المنتجات الزراعية. هذه المنتجات لا تحترم المعايير الأوروبية. هذا بالإضافة إلى أن فرض الرسوم على المنتجات الأوروبية وخاصة الزراعية وعلى بعض الصناعات أعلى من النسبة التي تفرضها الدول الأوروبية على المنتجات الأمريكية، وهذا أيضا يثير بعض القلق، خاصة وأنه سيسمح للعديد من المنتجات الأمريكية بمنافسة المنتجات والصناعات الأوروبية.
0: يعقد المبعوثون الأمريكيون والإيرانيون اليوم محادثات فنية غير مباشرة في الدوحة في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأفاد مصدر دبلوماسي مطلع أن الموفدين الأمريكيين والإيرانيين يجرون محادثات فنية غير مباشرة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين بشأن مذكرة التفاهم استنادا إلى التقدم المحرز خلال قمة بحيرة ليوسيرن في سويسرا. وأضاف إن الموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اللذين التقيا أمس رئيس وزراء قطر لن يشارك في المحادثات الفنية. وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف منذ اليوم الذي رفع فيه الحصار على الموانئ الإيرانية وحتى اليوم صدرت إيران أكثر من 40 مليون برميل من النفط، وفي المقابل خلال الأيام 50 إلى 60 السابقة تقريبا لم تكن فعلا قادرة على تصدير حتى برميل نفط واحد. كيف تمضي إذن المفاوضات حول بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وعملية تطبيق ما جاء في المذكرة؟ متابع تعليق أحمد رمضان مدير مركز مدى للرؤية الاستراتيجية من حلب، حاوره يوسف النعماني.
3: هناك حالة من عدم الثقة بين الطرفين، وحالة عدم الثقة الآن تتحول الحقيقة إلى نوع من الأزمة المتصاعدة فيما يتعلق بتطبيق بنود الاتفاق. وأعتقد أننا ربما نشهد يعني فترة قليلة من الهدوء تعود بعدها الأمور إلى مستوى من التصعيد خلال الشهر الجاري. هناك أزمة فيما يتعلق بتطبيق بنود المذكرة التي وقعت بين الجانبين الأمريكي والإيراني. حتى الآن هناك شعور إيراني بأن بنود المذكرة لم تطبق، وخاصة فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية. وهناك أيضا شعور أمريكي بأن إيران ما زالت تضغط باتجاه عدم فتح مضيق هرمز بشكل كافي، وتسعى أيضا كذلك للاستمرار بإثارة مزيد من التوتر في المضيق، وتحاول أيضا الالتفاف على المذكرة من خلال الدفع باتجاه فرض رسوم سواء سميت رسوم عبور أو غيرها على السفن التي تعبر المضيق. وأيضا هناك حالة من التوتر بين الجانبين ربما تؤدي إلى مستوى من التصعيد. التصريحات الأمريكية الأخيرة أشعرت الإيرانيين بأن ترامب ربما يعود إلى الحرب.
0: أعلن الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة، وأن تقليصا إضافيا لتمويلها قد يدفع الأوضاع إلى ما بعد الانهيار. وقال غوتيريس في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمانحين خصيصا للوكالة الأممية: بينما نجتمع هنا اليوم فإن سلامة ورفاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين باتت على المحك. وتطرق إلى الظروف المعيشية المروعة للغاية في قطاع غزة وعمل العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الغارات الإسرائيلية على لبنان، وأعرب عن صدمته إزاء الجهود المتواصلة لتهميش الأونروا وتقويضها عبر حملات تضليل وإجراءات تشريعية وقيود عملياتية وعراقيل دبلوماسية وأمور أخرى. نتابع تعليق عدنان أبو حسن المتحدث باسم الأونروا من غزة، اتصل به يوسف النعماني.
4: الوضع في الأونروا هو وضع سيء أيضا. هناك عجز حوالي 100 مليون دولار، نحن بحاجة ل 100 مليون دولار حتى استكمال عملياتنا في مناطق سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بما فيها دفع الرواتب وتقديم الخدمات الإنسانية في الصحة والتعليم والإغاثة. الأونروا اتخذت كل الإجراءات الخاصة والتقشفية، وليس بإمكانها بعد ذلك اتخاذ إجراءات جديدة، لأن هذا يعني انهيار هذه الخدمات. لذلك العالم مطالب أن يترجم الدعم السياسي الكبير للأونروا إلى دعم مالي حقيقي حتى تتمكن الأونروا من مواصلة عملياتها. وكما قال السيد غوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، الأونروا مستهدفة على كافة المستويات، ولكن في النهاية الأونروا هي منظمة قد تكون الأكبر بين منظمات الأمم المتحدة، لديها تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستستمر في تقديم هذه الخدمات. أن عمليات التهميش للأونروا ومحاولة منعها ستؤدي في النهاية ليس فقط إلى وقف الخدمات عن ملايين الفلسطينيين، ولكن إلى تهديد الاستقرار الإقليمي في المنطقة.
0: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس السلام سيبدأ خلال أسابيع مشروعا تجريبيا لإدارة مراكز إيواء إنسانية في مناطق بقطاع غزة، في حين عربت حركة حماس عن أملها في أن يساهم وصول القوات الدولية إلى القطاع في وقف الخروقات الإسرائيلية. إسبانيا شهدت تقديم أكثر من 1,000,000 طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير النظاميين في إطار خطة ضخمة أطلقتها الحكومة الاشتراكية في منتصف شهر أبريل الماضي، وانتهى العمل بها أمس الاثنين، أمس 30 من يونيو. وقال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز: نريد أن ينظر العالم إلى إسبانيا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتضمنها، مشيدا في خطاب له أمس بقرار جيد للاقتصاد مع إقراره بالتحديات المتعلقة بالاندماج. من مدريد هذا تقرير مراسلنا محمد لمدن.
5: انتهى المسار الاستثنائي الخاص بتقديم طلبات تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا، ومسار تجاوز كل التوقعات الرسمية، فقد قدرت الحكومة الإسبانية في البداية أن عدد المستفيدين المحتملين سيكون في حدود 500,000 شخص، لكن عدد الطلبات المقدمة بلغ نحو 1,200,000 إلى 1,300,000، ما يجعل من هذه العملية واحدة من أكبر عمليات التسوية في التاريخ الإسباني الحديث. وكان الهدف الأساس هو إخراج العمل من سوق الظل وتوسيع الحقوق العمالية وتعزيز المساهمات في أنظمة الحماية الاجتماعية في قطاعات تعاني من عجز هيكلي في اليد العاملة. الناطقة الرسمية باسم الحكومة إلما سايس وصفت هذا المسار بالناجح:
6: إن مسار التسوية حقق نجاحا على مستوى الإجراءات، لقد التقط هذا المسار شعلة تلك المبادرة التشريعية الشعبية التي وضعت فيها تقديرات متوقعة لكنها لم تكن تتضمن أرقاما محددة أو نهائية.
5: وتشترط هذه الإجراءات إثبات التواجد في إسبانيا قبل الفاتح من يناير 2026، وإثبات إقامة متواصلة لا تقل عن 5 أشهر مع خلو السجل من السوابق الجنائية، وهي شروط أدت إلى استبعاد ممن لا يملكون شهادة سكن أو عنوانا ثابتا أو يواجهون صعوبات في الحصول على الوثائق. المديرة العامة لمنظمة اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين سيار، مونيكا لوبيث مارتين، طالبت خلال التسوية بتسهيل الإجراءات:
7: نتطلع في أن تطبق المتطلبات بقدر من المرونة حتى يتمكن الأشخاص من تقديم تلك الوثائق.
5: وبالنسبة إلى عدد كبير من المهاجرين المغاربة الحاضرين بقوة في الأعمال الهشة والاقتصاد غير النظامي، تمثل هذه التسوية فرصة حاسمة للحصول على تصاريح الإقامة والعمل. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم ومنافسات مونديال أمريكا الشمالية 2026، المنتخب الفرنسي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على المنتخب السويدي بثلاثية نظيفة، والمكسيك تتجاوز عقبة الإكوادور. وفي برنامج اليوم، إنجلترا في اختبار حقيقي أمام منتخب الكونغو الديمقراطية. يوسف الشاطر.
8: فرنسا غير قابلة للإيقاف، تلتهم خصومها الواحدة تلو الآخر، يتتقدم في البطولة بشكل واثق يليق بواحد من المرشحين البارزين للفوز بلقب كأس العالم. الديوك بعد الدور الأول الذي بدأ سهلا للغاية بتحقيقهم للعلامة الكاملة، خاضوا أمس أول اختبار في مراحل خروج المغلوب أمام السويد. في دور 32 لعب الثلاثي ديمبلي، باركولا، ومبابي في خط الهجوم. الخيارات الكثيرة تمنح المدرب ديدي ديشان فرصة الاختيار بين إراحة بعض الأسماء والاستعانة بغيرها. سجل مبابي مرتين فبلغ هدفه السادس في البطولة، ووقع بركو للهدف الثالث. الفرنسيون حسموا الموضوع دون الدخول في التفاصيل مع السويد التي بدت عاجزة على رد الفعل حتى مع توفرها على إيزاك ويوكيريس. ديدي ديشان تحدث بعد المباراة:
9: لقد فعلنا ما كان يجب علينا فعله، رغم أننا بدأنا المباراة بربع ساعة أولى اتسمت بشيء من التردد والخجل، لكن بعد ذلك أظهرنا

0: قدرتنا على صناعة الفرص. للأسف الوحيد هو أننا لم نكن أكثر فعالية في الشوط الأول. لو استغللنا فرصنا بشكل أفضل لكان بإمكاننا حسم المباراة منذ ذلك الوقت، لكننا أجبرنا منافسنا على بذل مجهود كبير ولذلك ظهر عليه الإرهاق في الشوط الثاني.
1: في ثمن النهائي فرنسا ستواجه الباراغواي في مباراة بذكريات نسخة 1998 في وقت تأهل منتخب النرويج بشق الأنفس على حساب كوت ديفوار ليغادر ثاني منتخب إفريقي من المنتخبات التسعة التي تأهلت إلى هذا الدور. المباراة حسمت بفضل الهداف إيرلينغ هالاند في الدقيقة 86 لتتجه الأنظار بعدها لأصحاب الأرض المكسيكيون على ملعب أستيكا. أظهروا الكثير من الحزم في مواجهة الإكوادور، فازوا بهدفين من كينيونيس وخيمينيز. المكسيك تنتظر الفائز من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية اليوم. البرنامج يحمل أيضا لقاء بين السنغال وبلجيكا وفجر الخميس الولايات المتحدة أمام البوسنة.
2: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخذوا لكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
4: ليلى كيف تفعل؟ Tu prépares déjà les cartons ? On vient à peine de visiter la maison qu'on veut acheter.
5: Justement, avec Crédit du Maroc, on a une réponse définitive en deux jours et le déblocage du crédit en deux semaines. Donc je ferais mieux de prendre de l'avance sur les affaires des enfants. Il y a beaucoup à faire.
4: Tu as raison. Je commence par mes affaires ou la télé ?
6: Avec le crédit immobilier de Crédit du Maroc, vous êtes déjà chez vous. Votre accord définitif en deux jours, le déblocage en seulement deux semaines. Crédit du Maroc, vous d'abord.
7: Midi 1, Al Montasaf, Ibrahim Al Gharbi.
2: والآن إلى ضيف المنتصف. يوم غد الخميس 2 يوليو يتوجه الناخبون الجزائريون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني الغرفة السفلى للبرلمان، وتعد هذه أول انتخابات تشريعية تجري بعد التعديل الدستوري الذي أقر في مارس الماضي وما تلاه من تعديل لقانون الانتخابات وإقرار قانون تنظيمي للأحزاب السياسية. وتعد المادة 200 من أكثر مواد قانون الانتخابات إثارة للنقاش والجدل، وتعدد هذه المادة شروط ترشح للمجلس الشعبي الوطني، ويتركز الجدل على بند ينص على أن يكون المرشح معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة وبتأثيره المباشر على حرية اختيار الناخبين أو حسن سير العملية الانتخابية. وقد أثار تطبيق هذه المادة جدلا بعد استبعاد مئة الترشيحات قبل الاقتراع. وتتنافس في هذه الانتخابات عشرات الأحزاب والقوائم المستقلة، لكن أبرز القوى السياسية تتوزع على معسكرين: أحزاب الموالاة، المعسكر الرئاسي، وأحزاب المعارضة والتيار الديمقراطي. ويشهد هذا الاقتراع عودة عدد منها بعد مقاطعة انتخابات 2021. للحديث في الموضوع نستضيف شوقي بن زهرة، الناشط السياسي الجزائري من باريس. مرحبا شوقي بن زهرة.
8: مساء الخير، شكرا على الاستضافة الطيبة وتحية لمستمعيكم.
2: إذن شوقي بن زهرة، كيف هو المشهد الآن وما هي رهانات هذه الانتخابات؟
8: أولا المشهد بالنسبة للانتخابات التشريعية القادمة في هذه الفترة هو العزوف الشعب الجزائري على العملية الانتخابية مثلما هو الحال منذ 1992، يعني بعد توقيف المسار الانتخابي. وقتها كل المحطات الانتخابية شهدت عزوف على المشاركة في الحملات الانتخابية على التفاعل مع الأحزاب السياسية، لأنه هناك فقدان الاستقاء بين المواطن الجزائري وبين مؤسسات الدولة الجزائرية وخصوصا في تنظيم العمليات الانتخابية. فهذه المحطة في هذا الجانب في الجانب الشعبي لا تختلف تماما على سابقتها، معناتها غياب كلي للاهتمام، مع بطبيعة الحال قضية تقييد السلطة لهذه العملية الانتخابية أكثر من السابق.

0: ليس من سيتم تعيينهم بل انتقاء حتى من المترشحين، يعني قبل الوصول إلى أن الناخب يختار من يعني من سينتخبه في هذه الانتخابات البرلمانية كممثل للشعب، السلطة يعني حددت من هم المترشحين عبر مادة مطاطية خصوصا في بندها السابع الذي يمنع كل من يعني هو تقول بأنه يمنع كل من هو معروف لدى العامة بارتباطه بالمال المشبوه من المشاركة. معناتها قضية تطرح التساؤل، إذا كان شخص مرتبط بالمال الفاسد لماذا أصلا هو ليس في السجن؟ ولماذا تطرح المادة بهذا الشكل المبهم؟ بطبيعة الحال هي مادة مطاطية تسمح للسلطة باختيار حتى قبل أن تصل القضية إلى المواطن من سيترشح، واختيار يعني أشخاص سيكونون برلمانيين في يد السلطة 100%.
1: شوقي بزارة، من هم المقاطعون كما العدو، وكيف تبدو المعادلة في ظل هذا الواقع؟
0: المقاطعون كما هي العادة هي الغالبية الساحقة من يعني من الشعب. هذه القضية لم تختلف يوما، لأنه أصلا حتى قضية الأرقام التي يعلن عنها في كل مرة في نسبة المشاركة وغيرها هي أرقام متلاعب بها بشكل كبير، لهذا فقدت الثقة كليا في العملية الانتخابية من طرف الشعب. يعني من يشاركونهم فقط الفئات المحيطة المنتفعين من السلطة، المنتفعين من الأحزاب القاعدة، ما تبقى من القواعد النضالية لأحزاب الموالاة، يعني حزب جبهة التحرير الوطني، حزب التجمع، حزب أيضا التجمع الوطني الديمقراطي اللي هو يعني ربما هو المرشح أنه ينال في هذه المرة أكبر عدد من المقاعد، لأنه منذ 1997 مرة واحدة فقط هي اللي كانت الانتخابات الأولى بعد توقيف المسار الانتخابي حصل فيها التجمع الوطني الديمقراطي على الأغلبية المقاعد، لكن منذ ذلك الحين كان دائما جبهة التحرير الوطني هي من تحصل على الأغلبية. هذه المرة ربما التوجه هو نحو يعني تغيير هذا الأمر، لكن يبقى أن القضية في يد السلطة 100%، ولن يكون هناك أي تحول، بل أنه يعني هذا البرلمان هناك له وظائف ستستعمله فيها السلطة في المرحلة القادمة، لهذا يعني تم ضمان أنه يكون اليوم البرلمان القادم هو برلمان مقيد ومؤطر 100% من النظام السياسي الحالي.
1: إذن في هذا الإطار ما الذي ستحمله هذه الانتخابات شوقي مزارة؟
0: ما ستحمله الانتخابات هي الانتخابات مجرد كعملية، يعني كان خدها كعملية انتخابية، هي مجرد تحصيل حاصل يعني فقط في هذه الفترة، وهي أهمية هذه الانتخابات هي فقط بالنسبة كما قلت لكم السلطة الحاكمة لمشاريعها القادمة. يعني هناك التحضير إلى ربما قضايا مرتبطة بإمكانية تمرير عهدة ثالثة، يعني تغيير تعديل دستوري كما حدث سنة 2008 لما تم فتح العهدات، ربما في المرحلة القادمة هناك حتى إذا كانت هناك تضاربات في السلطة يعني توجه في هذا الإطار. هناك أيضا قضية ربما سيستخدم فيها، وهذه ربما تهم مستمعيكم أيضا بحكم التطورات في المنطقة، إلى استخدام البرلمان في صبغته الحالية، وأنه سيكون برلمان 100% في يد السلطة في ملف الصحراء أيضا اللي النظام الجزائري اليوم يعيش حالة سيئة جدا بعد يعني مراهنته على هذه القضية لأكثر من 50 سنة. يعني هناك ما يدور حاليا أنه سيستخدم البرلمان الحالي لمحاولة تمرير هذه الهزيمة عبر يعني القبول بالأمر الواقع وبالمفاوضات الأخيرة التي تحدث في هذا الإطار. معناتها هذا هو المستقبل الوحيد في هذه قضية الانتخابات هذه القادمة التي هي انتخابات تهم السلطة السياسية لوحدها وليس الشعب.
1: شكرا جزيلا شوقي بن زارة، كنت مباشرة معنا من باريس.
0: شكرا لكم على الاستضافة الطيبة.
2: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atif.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. السهله شرق أوسطيا، حيث تشهد اليوم الدوحة محادثات غير مباشرة ما بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء في إطار المساعي الدبلوماسية وجهود تهدئة التوترات بعد ضربات تبادرها طرفان هددت اتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف المحادثات بأنها جيدة جدا، وكانت الولايات المتحدة وإيران أعلنت أنهما ستفيدان مسؤولين إلى قطر لعقد اجتماعات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لكن إيران نفت أي توجه لإجراء مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين. وفي سياق متصل وعلى الجبهة اللبنانية، أكد اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. سمى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية على أن يعقد المجلس الاثنين المقبل أولى جلساته منذ إطاحة الحكم السابق. وتلا رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أسماء الأعضاء 70 المعينين بموجب مرسوم رئاسي، ويتوزع الأعضاء 70 وفق ما أوضح الأمين العام للمجلس محمد حمزة شموط بين 55 رجلا و15 امرأة، بينهم 13 معتقلا سابقا في سجون الأسد. أسفرت المظاهرات المناهضة للهجرة والمهاجرين التي شهدتها جنوب إفريقيا أمس، وعمت 7 من أصل 9 أقاليم في البلاد، عن توقيف أزيد من 900 شخص وفق ما أكدت السلطات اليوم. رئيسة الهيئة الوطنية المشتركة للعمليات والاستخبارات تيبيلو موسيكيلي وخلال لقاء صحفي قالت أن البلاد شهدت تنظيم 120 مظاهرة، 12 منها استدعت تدخل قوات الأمن في وقت من الأوقات. المسؤولة الأمنية أشارت إلى أن السلطات أخذت علما ببلاغ حركة مارش أند مارش المناهضة للمهاجرين الذي أعلنت فيه هذه المنظمة استمرار المظاهرات طيلة الأشهر 6 المقبلة، مؤكدة أن السلطات ستواصل تتبع تطورات الوضع عن كثب. في سياق آخر، هذه المرة مناخيا، أعلنت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الإسبانية اليوم أن نصف الأول من العام الجاري بصورة إجمالية كان الأكثر حرا المسجل على الإطلاق في إسبانيا منذ ارتفاع متوسط الحرارة بمقدار 1.6 درجة مئوية عن المستوى الاعتيادي. إسبانيا سجلت خلال شهر يونيو ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحرارة التي تجتاح أوروبا حاليا وفق بيانات

0: إن أصدرها اليوم معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. وفي سياق متصل، أعلن مرصد كوبرنيكوس مارين الأوروبي لليوم أن محيطات العالم شهدت الشهر الماضي شهر الأكثر حرارة على الإطلاق، وقد تسجل أرقاما قياسية جديدة في العام الجاري تحت وقع التأثيرات المشتركة لظاهرة النينيو والاحترار المناخي. متوسط درجة الحرارة حرارة سطح المحيطات بلغت 20.98 درجة مئوية شهر يونيو، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل يونيو 24/2000 ب 20.89 درجة مئوية. نختم بمنافسات كأس العالم. المباريات المؤهلة للدور الثمن، تمكن منتخب المكسيك أحد الدول المضيفة للدورة من تحقيق فوز سهل على الإكوادور بهدفين لصفر، وبلغ الدور الثمن النهائي، وهو نفس ما تمكن المنتخب الفرنسي من تحقيقه بحصة 3-0 على حساب السويد، بينما وجد المنتخب النرويجي بقيادة هالاند صعوبة في تجاوز خصمها الكوت ديفوار الذي قدم مباراة قوية، ولم تحسم النتيجة إلا بهدف قاتل لتنتهي المباراة بحصة 2-1 صالح النرويج. اليوم مع نفس الدور ينازل المنتخب الإنجليزي نظيره من الكونغو، بينما منتخب إفريقي آخر السنغال يلعب حظوظه في الاستمرار في الدورة أمام منتخب بلجيكا. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي متعلي باقي برامج الإذاعة التمهيدية، أتمنها لكم لحظات، وتلتقون الزميلة حنان سوري في طاقة إيجابية. إلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
2: إيجابية مع حنان سوري على ميديان.
3: سلام، شحال من مرة قلت لراسك آه لو كنت أكثر ثقة بنفسي، آه لو كنت بديت هذه سنوات، آه لو كنت بحال فلان، لكن الحقيقة أن أكبر منافس لنا ماشي الآخرين، وإنما الشخص اللي كنا عليه البارح. ماشي مطلوب من كل واحد فينا أنه يصبح نسخة من أحد، ولا أننا نقارنوا رحلة ديالنا برحلة غيرنا. المطلوب فقط أن نتقدم بخطوة، خطوة واحدة ربما كل يوم، لما لا، في اتجاه الإنسان اللي احنا كنحلموا أننا نكونوا. يمكن ما غادي حتى شي حد فينا يقدر يغير الماضي، لكننا نقدروا نقروا من نكون ابتداء من اليوم. ومرحبا بكم معنا طاقة إيجابية.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: أهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد وأنتم تتابعون طاقة إيجابية على ميدي آن. كل إنسان كيحمل بداخله إمكانات ربما هو لم يكتشفها بعد، لكن ما بين ما نحن عليه اليوم وشنو نقدروا نديروا وشنو نقدروا نوليو، هناك رحلة، رحلة كتحتاج إلى وعي، كتحتاج كذلك إلى شجاعة وعمل مستمر. كيف نكتشف أنفسنا؟ ولماذا يتوقف كثيرون عن تحقيق أحلامهم قبل أن يبدأوها؟ يسعدني جدا أن نرحب بضيف هذه الحلقة، أستاذ محمد مقداد، خبير في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد، مرحبا بك معي في طاقة إيجابية. مرحبا بك. كنسمعوا بزاف من المحيط ديالنا ملي كيبغي شي حد ينصحنا أو يوجهنا يقول لك وخاصك تعرف راسك، خاصك تعرف نفسك.
2: هو معرفة الذات دائما فاش نهضروا عليها تنهضروا أن الشيء الوحيد اللي ممكن يخلينا نعرفوا ذاتنا حقيقيا هو أن ما تندخلوها في تجارب، ما تندخلوا في تجارب هنا تخرج أحسن ما عندك. تبدا الى الى الى الى الى تخرجنا غير في المنتخب المغربي وفي الانجازات اللي تيدير كامله، غادي نلقاو ان ملي تنوقفوا ملي تندخلوا في دوك التحديات ملي تندخلوا في داكشي كامل عاد تيبان لنا فرقه اخرى، تيبان لنا منتخب اخر، تيبان لنا بزاف ديال الحوايج. علاش؟ لان اصلا اعتبر راسو ديك الفرصه باش انه يدخل في هذا التحدي. اذا نحن كاشخاص الى بغينا نطوروا من راسنا، بغينا نزيدوا القدام، بغينا نعرفوا راسنا مزيان، بغينا نغيروا من راسنا ونحققوا انجازات اخرى، فاول خطوه خصنا نديروها هي ان ما نبقاش غير نحلل فراسي ونقول اشنو العيب فيا واشنو هو الحوايج الايجابيه واشنو هما الحوايج السلبيه، بقدر ما انني نحط راسي في لاكسيون نبدا عاد ديك الساعه ملي وانا غادي غيخرجوا عندي صعوبات، غيخرجوا عندي تحديات، ونلقى اشنو هما الحلول اللي ممكن اننا نديرها.
1: ربما كل ما مريتي من ظروف صعبه، كل ما مريتي من مشاكل، كل ما مريتي من مطبات وحتى يعني واخفاقات، هنا ربما الانسان كيتعلم. وكنسمعوا دائما انه الا ما تعلمتيش فكتعلمك الحياة، لكن كيكون الثمن غالي جدا.
2: أنا بالنسبة لي ما عمر الثمن كيكون غالي، لأن كل حاجة تتوقع لنا في الحياة ديالنا تتعلمنا في هذه اللحظة، ممكن تبان لنا أننا خلصنا عليها بزاف، ولكن إلا جينا نتمعنوا فيها ونشوفوا أشنو كان ممكن يوقع بدل هذاك الشيء اللي وقع لنا، كنا دائما غادي نفرحوا بذاك المكتب اللي وقع لنا. دائما عندي واحد الاكسبيريونس نعاودها للناس، واحد تجربة، تنقول لي تخيل معي أنك غادي في الطريق واحد البيتالة بضربك، وحنا عندنا القدرة

0: أننا نحبسوها ما ضربتش. واش تبغي نحبسوها ولا لا؟ دائما الجواب تسمع هو تنقول لي واخا دابا كون ضربتك البيكالات انت غادي تحكي، وكيما اللي ما ضربتكش كملتي طريقك فبجيتينيش مع واحد الموضوع. حتى هو اذا كان عندنا القدره نحبسوه غنحبسوه، حبسناه فاوتوماتيكو ما غاديش تعطل وغادي هكاك. الا عرفتي السواغ وعرفنا ان من وراء البيكالا كاين موتور ومن وراء الموتور كاين كاميو وغيرها، غادي نسولك من جديد نقول لك واش اذا كانت البيكالا غتضربك نحبسوها ولا لا، غتختار انها تضربك. فعدم تقبلنا الاحداث اللي تتوقع لنا ماشي لان احنا تتبان لنا خايبه هذيك الساعه، ولكن اساسا لاننا ما كنتخيلوش اش كان ممكن يوقع خيب منها في المستقبل. دائما داك الشيء كنقولوا عندنا واحد القاعده دينيه حنا كنقولوا لو اطلعتم على الغيب لاخترتم ما كان عليكم، وبالتالي المشاكل اللي تتوقع لنا او الصدمات اللي تتبان لنا احنا كبيره في حياتنا هي اساسا هي خير عند الله سبحانه وتعالى. المشكل ديال اننا ما تتبانش لنا هكاك هو اننا ما شفناش اش كان ممكن يوقع أسوأ من هذاك السيناريو، ما شفناش اشنو غادي تفيدنا هذيك الصدمه او هذيك الطيحه اللي تبان لنا احنا ديك الساعه اللي ماتنا وضرتنا، ولكن هي في الحقيقه قد تكون هي السبب النجاح في الحياه ديالنا كامله.
1: يعني اي حاجه احنا مرينا بها في الحياه فهو كناخذ منها دروس وعبر، وكتثقل الشخصيه ديالنا وكتزيد ربما الثقه ديالنا في نفسنا. هنا ربما غيجي واحد السؤال اللي بزاف الناس كيقول لك مثلا واش انا ما عنديش امكانيات، ما عنديش طاقه التحمل، ما نقدرش على هذا الشيء، سورتو ملي كيشوف مثلا شي حد كيعيش مثلا شي ماساه ولا شي ظروف قاسيه كيقول له باز يا اخي ولا باز يا اختي انا لو كنت مكانك ما نقدرش نتحمل. واش ما كنعرفوش شنو الطاقه ديالنا غير حتى كنطيحوا في الاختبار؟
0: هو هنا اولا تنطيحوا في اول فخ ممكن يطيح فيه اي واحد بغى يتطور، واذا طاح فيه فيقول على التطور ويقول على التغيير ويقول على النجاح بسلامه، واللي هو المقارنه. هو انا جلست نقول انا فلان قد يدير وانا واش غنقد ندير ولا لا، او فلان واعر انا ما قدرش انني ننجح بحاله. هذه المقارنه هذه هي في الحقيقه مدمره وغير حقيقيه، بالتالي ما يمكنش نقارن راسي بالاخر. الاحسن مقارنه ممكن نديرها هو مقارنتي اليوم بكيف كنت البارح ومقارنتي بكيفاش غنكون غدا. يعني سبيل المثال الوحيد اللي ممكن نقول انا ما كنتش بحال هكا وليت بحال هكا هو راسي، لكن فلي تندخل في مقارنه مع الاخرين فانا ما عارفش. يقدر يبان لي واحد مثلا تعرض لواحد الصدمه ما بان عليه حتى شي حاجه، ولكن انا ما عارفش شنو طرا ليه الداخل ديالو. على العكس انا ممكن انني انا ما فاش طرا صدمه ولا طرا ليا مشكل انا تنوجه، انا تنغوت، انا تنهضر بواحد الطريقه فتيبان لي هو عنده قدره على التحمل وانا ما عنديش، في حين ان حقيقه اللي عنده قدره على التحمل هو انت. اذا الحكم على الاشياء هكا بطريقه او اصلا ندخلوا في هذا الحيز ديال المقارنات غادي يدمرنا وغادي يخلينا ما ننجحوش في الحياه وغادي يخلينا ما نكملوش. داكشي علاش يجب التوقف عليه، والمقارنه الوحيده اللي ممكن انا نديرو هو نقارنوا راسنا بكيفاش كنا البارح وكيفاش نتعاملوا اليوم وشنو هو التطورات اللي احنا غاديين فيها.
1: هادشي هذا ربما هو اللي كيخلي انه الشخص اللي كيكون ما عارفش نقاط القوه ديالو وما عارفش نقاط الضعف ديالو وما عارفش شنو القدرات اللي عنده هو اللي كيخليه يحط راسه في داك المقارنه مع الاخرين.
0: هو التربية ديالنا والتنشئة ديالنا هي اللي تخلينا دائما في مقارنة، لأن احنا تربينا على شوفوا دمك وشوفوا دخلك، وتربينا على أن في المدرسة كانوا تيقول لنا شوف التلميذ الآخر تيقرا أحسن منك وأنت ما تتقراش، علاش هذاك داير، علاش أنت ما درتيش. فتربات عندنا داخليا واحد المقارنة، واحد دائما أننا تنشوفوا الآخرين أشنو داروا وشنو حنا درنا. باش نحكم على راسي ونقول عندي قدرة ولا ما عنديش قدرة هي أصلا ظلم راسي. اللي خصو يطرا هو انني نحط راسي في لاسوسياسيون، وفي هذاك الموقف بيان سور العادي والطبيعي هو انني غنلقى صعوبات، غنلقى تحديات، عاد خصني ديك الساعه نقلب هذوك الصعوبات وذوك التحديات على شنو هما الحلول اللي غندير ليها وغادي نمشي. تنقول دائما الا شي واحد جلس وتيفكر دابا واش هو مؤهل انه يدير مشروع غيلقى راسو ماشي مؤهل.
1: يعني كتلقى مثلا بعض الناس اللي كيعيشوا ربما سنوات في واحد الوظيفه اللي هي ما عجبهمش وما كيبغيوهاش، أو ربما كيعيشوا في واحد العلاقة اللي هي غير صحية وسامة وكتؤديهم، أو كيعيشوا واحد الحياة اللي ماشي ليهم لغيرهم، ولكن خايفين أنهم يغيروا فقط من أجل الخوف.
0: لأن أنت قلتيها، كل واحد علاش عايش؟ أنا دائما نقسم الناس لثلاث أقسام في العيش ديالهم، اللي عايش على قبل الأشياء المادية، فلوس، خدمة، إلى غيرها. كاين اللي عايش على قبل الناس، وكاين اللي عايش على قبل الجانب النفسي ديالو، وكاين اللي الى بغينا نطلعوا الفوق منها كاين اللي عايش على قبل انجاح العلاقه ديالو مع الله. دونك فهمت هذو مره ديال الانواع او الاشياء اللي تخلينا نعيشوا هذه الحياه هذه. فإذا كنت عايش للناس فبالتالي أنت ضروري أن تنسى الأشياء اللي غادي يرضوك عليها وغادي تعجبك.

0: يعجبهم وغادي يشوف داك الحوايجات اللي غادي تريح المجتمع وغادي تمشي معاه. ظل انك انت غادي في هذه الطريق هذه اللي تريح المجتمع واللي عجب المجتمع واللي وهذا ماشي عيب انك تكون تدير شي حاجه عجب المجتمع، تكون تدير شي حاجه عجب المجتمع وانت تاذيك انت، فكل نهار انت تديرها تتمرد علاش انك درتها. داكشي شنو ندير دائما جوج ديال النقط خصنا نفرقوا بيناتهم، ما بين النجاح وما بين الصواب، ان نكون انني على صواب، هذا مصطلح فاش نقولوا تنقولوا مصطلح اجتماعي، انا على صواب فالمجتمع والدي يحكم واش الفعل اللي درت واش على واش صائب ولا خاطئ، ولكن مصطلح النجاح هو مصطلح ذاتي، يعني سيدير المعيار ديالو الوحيد اللي تيحطو هو نتايا. حتى التعريف في علم النفس وغيرها تنقولوا ان تعريف كل شيء هو التعريف الذي تضعه له. يعني بمعنى ان التعريف ديال النجاح الحقيقي هو التعريف الذي تضعه. فعندك جوج الحوايجات، يا اما ان تكون ناجحا يا اما ان تكون على صواب، فعلا المجتمع يرقمه انه صحيح. ما غاديش عندي واحد مثلا واحد الشاب ويقول لي انا بغيت نرتبط بواحد السيده مثلا كبر مني سنا مطلقه، ويعطيني بزاف ديال الصفات اللي مجتمعيا غادي يقولوا لي لا. ولكن اذا كان هو تيشوف ان الراحه ديالو والسعاده ديالو والهناء ديالو كاين تما، ف راه ما كاين حتى شي مانع انه يرتبط بها. وحنا دائما فاش نبغيو نحددوا واش هذوك المعايير المجتمعيه معايير اصلا سويه ولا غير سويه، تنرجعوها للمعيار اللي هو اسوا منها واللي هو مقاد واللي حنا عارفينه صحيح واللي هو الدين ديالنا. فبالتالي في هذه الحاله هذه واش الدين تيمنع انه يتزوج بها ولا الدين ما كيمنعش انه يتزوج بها؟ اذا اوتوماتيكمون الناس بافكارهم باشنو غادي يقولوا باي حاجه غادي يقولها فغتبقى لهم.
1: وهي المجتمع راه كيف ما درتيها وحلا كيف ما يقال بالدارجه. دابا الانسان بعد مرات يخاف من التغيير فقط لانه يخاف من نظرة المجتمع، يخاف من أنه ربما بهذا التغيير يقفز نحو المجهول، يخاف كذلك لأنه ربما غادي يخرج من منطقة ديال الراحة ديالو، يخاف يخاف يخاف. اليوم كيفاش يمكن لنا ربما الناس اللي كيتابعونا والناس اللي كيستمعونا وصوت الشباب، كيفاش أنه الإنسان يقدر يقرر أنه يدير التغيير في حياته شي حاجة اللي ما عجبهاش ويبدأ؟
0: فاش نهضروا هو علاش عايش بعدا اصلا. التغيير اساسا تيكون هدف ديال الانسان ما مرتاحش. لا يمكن ان انسان دابا يلقى واحد الانسان عايش مرتاح في حياته ياك ويرغب في تغيير هذيك الصراحه. ما غنلقاوش مثلا اي مراه طلبت الطلاق من راجلها ما غنلقاوهاش انها مرتاحه مع راجلها فطلبت الطلاق فبتغير هذيك العلاقه الزوجيه. او لما غاديش نلقى واحد مرتاح في واحد الخدمه تعطيوه الصالير اللي بغا، تعطيوه الكونفور اللي بغا، تعطيوه كل شيء والخدمه عاجباه ومرتاح فيها، يعني تبدا من كاع النواحي وباغي انه يبدلها. فبالتالي اوتوماتيكيا الانسان اللي ما مرتاحش هو الذي يرغب في التغيير. فبالتالي اش اللي كيخليه ما يخرجش هو ما مرتاحش وما يخرجش للتغيير؟ لانه مرتاح من واحد الناحيه اخرى اللي هي اش؟ اللي هي الهضره ديال الناس، وبالتالي هذه اهم حاجه عنده. اما على المستوى ديال الشيء نفسه فهو ما مرتاحش فيه. فبالتالي انا دائما الفكره تنقول دائما للناس، واذا لم تكن مرتاح في داكشي اللي انت فيه فما عندك ما تخسر الا غيرتي هذيك الحاجه اللي انت ما مرتاحش فيها.
1: او لا ربما كيخاف من انه غيغير داكشي اللي ما عجبوش الحال باشياء اخرى أسوأ.
0: انت اصلا ما مرتاحش فعندك جوج ديال الحويجات، يا اما ان تحاول انك تخرج من ديك البلاصه فيمكن تكون احسن ويمكن تكون أسوأ ويمكن تكون بحال. فاذا جينا نقسموها غنقسموها لثلاثه ديال المستويات، اما احسن من داكشي اللي انت فيه، اما بحال داكشي اللي انت فيه، اما اقل من داكشي اللي انت فيه. بمعنى اخر ان بنسبه 66% فانت اما غتكون في حاله بحال داكشي اللي كنتي فيه او احسن منه، وبنسبة 33% قدرت تكون في حالة أقل. إذا أوتوماتيكيا النسبة المئوية ديال أنك تكون في حاجة أقل فهي نسبة ضعيفة بغابوغ النسب الأخرين. بمعنى آخر أنك أنت في كاع الأحوال حالتك ستكون أحسن أو بحال هذيك الحالة اللي أنت كاين فيها. الإشكالية اللي كاينة في التغيير دائما هي أن حنا فاش نبغيو نديرو هاد لي شونجمون هذا ما تنسمعوش غير راسنا وما تنسمعوش أو لا غير الدراسات والأبحاث، ولا تمشيو عند المتخصص ونستولوه ونسميتو، ولكن تنمشيو عند بزاف ديال صحابنا بزاف ديال الناس اللي دايرين بينا وتنجمعوا الآراء ديالهم. بيان سور أنت هنا فاش تجمع الآراء ديال بزاف ديال الناس كل واحد تينصحك سينو لا سيتياسيون ديالو هو وصلوا للحاجة اللي أنت بالنسبة ليك أنت مريحك، فهو بالنسبة ليه هو أنت شنو باقي بغيتي. تتقول لي مثلا انا بغيت نبدل الخدمه لانني ما مرتاحش فيها، فتقول لي شنو بغيتي ياك الصالير مزيان علاش بغيتي تبدلها؟ او لا تقول لي انا ما عجبنيش هذا الدومين اللي انا تنقرا فبغيت نبدل دومين اخر او لا بغيت ندير تخصص اخر. سيدي يقول لك ياك كاين عندك هذه، او لا شي مره مثلا سي با راجل هادي كنت تضربها الصباح وعشيه وسمعت تقول لها تاكلي وتشربي وجالسه في دارك اش باقي بغيتي؟ فبالتالي انت هنا فاش تخرج من انك تقيم انت الحاله اللي كاين فيها او لا تمشي عند متخصص فيحدد معاك اشنو هي الحاجه اللي واش غديرها

لو شونجمون اصلا واش في مصلحتك كلها فاش في مصلحتك تمشي عند واحد تنصحك بناء على لوبيراج ديالو يعني صافي تنصحك بناء على هو بالنسبه ليه اشني هي الحياه بالنسبه ليه.

0: ديالك اللي عنده نفس الاهتمامات ديالك اللي عنده نفس الاولويات ديالك اللي عنده بزاف ديال الحويجات باش يخدم معك، او لانك تشوف متخصص اللي يقدر انه يعاونك ويحلل معك بطريقه حياديه ما يدخلش فيها الذاتيه ديالو ويوجهك واش ان في مصلحتك هذا لو شونجمون هذا ولا لا. فبالتالي كل واحد يبان ليه واش هذيك الحاجه مزيانه ولا ما مزيانهش سولو الاهداف ديالو وسولو هو اشنو باغي يكون واشنو باغي يحقق وفين هو تيشوف راسو. دونك النصيحه او الاستشاره او غيرها سيكو ضروري اننا ناخذوها من شي حد اخر. الحاجه الاخرى اللي كنشوفها انا سبب ديال بزاف ديال الناس علاش ما تيبقاوش يديروا التغيير، لانهم تيديروا المحاوله ديال التغيير الاولى وما تينجحوش فيها وما تيعرفوش علاش ما نجحوش وتيحكموا باغ لا سويت انهم ما خصناش نديروا لو شونجمون، ما خصناش نديروا ندير التغيير لانني حاولت المره اللي فاتت وما تغيرتش. وهنا ضروري نعرفوا اشنو هما المراحل ديال التغيير اصلا ديال اي حاجه بغيتي نديرها. التغيير اساسا تيدور من بعض المراحل الاساسيه. المرحله الاولى هي مرحله الادراك، مرحله الفهم ديال اننا ان هذا سيتياسيون او هذه الفكره هذه بغيت نغيرها. المرحله الثانيه تسمى بمرحله المقاومه. مرحله المقاومه هي انني باقي تنتجبد انا وراسي، مثلا نقولوا ان انا بغيت نغير انني تنكمل الكارو فبالتالي بغيت نحيدو. هي متفقين انها حاجه سلبيه وان متفقين ان التغيير هنا تغيير ايجابي وهو عارف ان التغيير ايجابي وما عنده ما يخسر وما الى ذلك. وكان شو تيترايك يعني الفكره الاولى اللي هي فكره الادراك او هو ادرك انه سيدراك لو شونجمون. المرحله الثانيه مرحله المقاومه اللي هي ايش؟ من كل 100 محاوله تيديرها تنجح في وحده ولا جوج. فبالتالي ملي تحس براسك انك درتي مجهود كبير وما نجحتيش في انك تتجاوز هذيك الخطوه تطلاشي وتترجع.
1: كيجي هذاك الاحباط ديال انه كيتسنى النتائج بسرعه.
0: فبالتالي هذا الاحباط اللي تيطرى ليه هنا هو الناتج لانه ما عارفش اصلا شنو هما المراحل ديال التغيير. فبالتالي هذه المرحله اللي انت فيها دابا هي مرحله طبيعيه من مراحل التغيير العاديه اللي هي تتسمى مرحله المقاومه. بالتالي شنو فيها؟ في انك مع راسك ماشي باش تحصل على نتائج كبيره ولكن غتحصل غدير ايفور كبير وغتحصل على نتائج صغيره بزاف. عاد من بعد تدوز المرحله الازدواجيه، يعني صافي تكون تدير النص والنص لا، أو لا تكون في هذاك التغيير انت كاين فيه وشك في راسك تقول واش انا في الطريق الصحيح ولا لا، واش انا غادي مزيان ولا ما غاديش مزيان. عاد المرحله الاخيره اللي هي اش؟ اللي هي انني نوصل للتغيير اللي انا بغيت ليه. فبالتالي اغلبيه ديال الناس تيتوقفوا في المرحله الثانيه اللي هي اش؟ مرحله المقاومه. كيحس براسو خصو يدير افور كبير وخصو يدير ان شونجمون كبير باش انه مثلا نعطيك مثال، واحد مثلا خدام واحد الخدمه، فهو في هذيك الخدمه عنده واحد المكانه، عنده واحد البوست، عنده واحد البوفوار، عنده واحد بزاف ديال الحوايج. فملي غيقرر انه يغير هذيك الخدمه، دونك هنا خدا لا ديسيزيون وقرر وادرك ان هذيك الخدمه ماشي هي ديالو وماشي هي البلاصه اللي هو مرتاح فيها وممكن انه الا مشى لبلاصه اخرى يعطي اكثر وما الى ذلك. فبمجرد ما انه تيحاول يدير التغيير تجي مرحله المقاومه. شنو هي؟ صافي ديال انه غادي يبدا يدير افور كبير في الخدمه الجديده ولا في البلاصه الجديده اللي غيمشي ليها، ولكن النتائج لن تكون بحال المره اللي بحال الخدمه اللي كان فيها. هذا طبيعي انه في هذيك البلاصه يلا غادي يبدا يتبدا يسوق، يلا غادي يبدا يعرفوه الناس، يلا غادي يبدا يقلب. فبالتالي في هذه المرحله هذه هي فين تيبدا يتحسر على كل هي بقيت في بلاصتي. إلا دارها في واحد المرة من حياته تيوقف هنايا وتيقول ما تيكرهش أنه يرجع لتما، تيكون محبط ما بقاش يدير هذاك ليفور. فسواء بقى في خدمة جديدة أو رجع للخدمة الأولى تيولي في قرار نفسه صعيب عليه أنه يتخذ قرار ديال التغيير في المراحل الجاية أو لا في حويجات أخرى.
1: يعني ربما إلا ما قدرناش نغيروا الظروف اللي حنا كنعيشوا اللي كنعيشوها، نقدروا على الاقل اننا نغيروا الطريقه اللي كنواجهوا بها هاد الظروف. ما بقاش الوقت داز معاك في الوقت بسرعه سي محمد. الا سولتك واحد السؤال شخصي، شنو اكثر درس غير حياتك انت شخصيا وتمنيتي لو كنت عرفتيه في سن اصغر؟
0: هو انني ملي فهمت ان الرزق هو محدد لا يتغير من الله سبحانه وتعالى، وان النتائج اللي غنوصلوا لها هي نتائج محسومه لن تتغير كما الله سبحانه وتعالى كتب لنا نوصلوا لها. الحاجه الوحيده اللي احنا غنتحاسبوا عليها واللي احنا مسؤولين عليها اللي هي الطريقه باش وصلنا لهذاك الشيء كامل، اللي هي طريقه السعي وطريقه الوصول والطريقه اللي سلكنا. هذاك الشيء قلنا وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. الاشكاليه اللي كاينه في هذه هو اننا تنفهموها وتندركوها على اساس اننا خصنا نسعوا في الدنيا باش نوصلوا، في حين ان هذه الايه هذه فاش نمشيو نقلبوا فيها تلقاوها انها مرتبطه اساسا بالاخره، مرتبطه اساسا بلقاء الله سبحانه وتعالى. يعني ان في هذه الحياه ان الرزق ديالنا وكاننا كنجيو باش نبسطها بشكل بسيط، وكاننا كنجيو لهذه الدنيا هذه وعندنا جوج ديال الشكاير. هذا واحد الشكاره فيها الرزق ديالنا اللي فيه الانجازات اللي غنوصلوا ليهم واللي فيهم الفلوس اللي غادي يكونوا عندنا واللي فيهم ماكلتنا واللي فيهم كاع اش كاع الانواع ديال الرزق ديالنا. الحاجه الوحيده اللي كنجيبو في الشاكوش الثاني كنجيبو خاوي، وتنعموه باش بكيفاش غنوصل لهادشي داكشي علاش الله

0: سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على النتائج بل يحاسبنا على السعي والطريق اللي احنا سلكناه. إذن الفكره اللي فهمت واللي غيرت فيها بزاف ديال الحوايج هي ان المهمتي ماشي هي اشلاش غنوصل بقدر ما مهمتي انني نقلب على اشنو هي الطريق اللي هي مزيانه ولا اللي ما مزياناش باش انني نمشي معها.
1: سي محمد مقداد كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي، شكرا بزاف على هذه المعلومات وعلى هذا النقاش الشيق، وإن شاء الله نتلقاو في حلقة قادمة وموضوع آخر.
0: شكرا
1: لكم مستمعينا الكرام، نتلقاو إن شاء الله في حلقة جديدة من طاقة إيجابية. أمان الله.

0: ميديا لكل الأجيال.
1: مصداقية الخبر.
0: مصداقية الخبر. أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. وأسهل شرق أوسطيا، حيث تشهد اليوم الدوحة محادثات غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء في إطار المساعي الدبلوماسية وجهود تهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان هددت اتفاق وقف إطلاق النار الهش. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف المحادثات اليوم بأنها جيدة جدا، وكانت الولايات المتحدة وإيران أعلنت أنهما ستفيدان مسؤولين إلى قطر لعقد اجتماعات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لكن إيران نفت أي توجه لإجراء مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين. وفي سياق متصل، وعلى الجبهة اللبنانية، أكد اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان إضافة لسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. نبقى دائما في المنطقة، حيث سمى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر اللجان الانتخابية على أن يعقد المجلس الاثنين المقبل أولى جلساته منذ إطاحة الحكم السابق. أسفرت المظاهرات المناهضة للهجرة والمهاجرين التي شهدتها جنوب إفريقيا أمس، وعمت 7 من 9 أقاليم في البلاد، عن توقيف أزيد من 900 شخص وفق ما أكدت السلطات اليوم الأربعاء. رئيسة الهيئة الوطنية المشتركة للعمليات والاستخبارات تيبيلو موسيكيلي، وخلال لقاء صحفي، قالت أن البلاد شهدت تنظيم 120 مظاهرة، 12 منها استدعى تدخل قوات إنفاذ القانون في وقت من الأوقات. المسؤولة الأمنية أشارت إلى أن السلطات أخذت علما ببلاغ حركة مارش أند مارش المناهضة للمهاجرين التي أعلنت فيه عن استمرار المظاهرات طيلة الأشهر 6 المقبلة، مؤكدة أن السلطات ستواصل تتبع تطورات الوضع عن كثب. دخل اليوم حيز تنفيذ قانون جديد في الصين يهدف إلى تعزيز الوحدة العرقية، على رغم تحذيرات تايوان والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية من أنه قد يهدد الحريات خصوصا لدى الأقليات. قانون تعزيز الوحدة والتقدم العرقي يهدف إلى صياغة هوية وطنية مشتركة بين المجموعات العرقية وتعزيز التماسك في المجتمع الصيني، فيما يعتبر ناشطون أنه سيقوض حقوق الأقليات خاصة الإيغور والتيبيتيين الذين تتهم منظمات حقوقية بكين باضطهادهم. ويشير منتقد القانون وخاصة المنظمة الحقوقية الدولية إلى بند ينص على إمكانية ملاحقة المخالفين حتى خارج الصين، وهو ما يمنح الحكومة الصينية ذريعة إضافية لاستهداف معارضيها في الخارج. ودانت تايوان بشدة القانون، معتبرة أنه يريد أو يزيد التهديدات والترهيب ضد مواطنيها. مناخيا، سجلت النمسا شهر يونيو موجة حر هي الأطول مع تجاوز درجات الحرارة المستويات القياسية السابقة بمعدل درجة فاصل 4 بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليوم. هيئة الأرصاد أوضحت أن درجات الحرارة وصلت بحسب المنطقة إلى 30 درجة مئوية على الأقل لمدة تتراوح ما بين 10 و14 يوما، وحتى في ارتفاعات لا تقل عن 800

0: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
1: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
2: pour la Coupe du Monde et
0: débats, tactiques et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match au week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
3: في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
4: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. شرق أوسطيا تشهد اليوم الدوحة محادثات غير مباشرة ما بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء في إطار المساعي الدبلوماسية وجهود تهدئة توترات بعد ضربات تبادلها الطرفان هددت اتفاق وقف إطلاق النار الهش. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف المحادثات بأنها جيدة جدا، وكانت الولايات المتحدة وإيران أعلنت أنهما ستفيدان مسؤولين إلى قطر لعقد اجتماعات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لكن إيران نفت أي توجه لإجراء مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين. نبقى في المنطقة، حيث سمى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية على أن يعقد المجلس الاثنين المقبل أولى جلساته منذ الإطاحة بالحكم السابق. وتلا رئيس اللجنة العليا انتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أسماء الأعضاء 70 المعينين بموجب مرسوم رئاسي، ويتوزع الأعضاء 70 وفق ما أوضح الأمين العام للمجلس محمد حمزة شموط بين 55 رجلا و15 امرأة، بينهم 13 معتقلا سابقا في سجون الأسد. في فنزويلا تتواصل جهود الإنقاذ بمساعدة فرق متخصصة من حاء العالم بحثا عن ناجين بعد أسبوع من زلزالين عنيفين متتاليين تسبب بمقتل نحو 2000 شخص وفقدان آلاف آخرين، ويعاني 10,000 ناجين نقصا في الغداء والملاجئ، لكن عمليات البحث في عشرة المباني السكنية المدمرة استمرت وأنقذت أرواحا جديدة. ووصلت فرق الإغاثة بعد انقضاء فترة 72 ساعة الحرجة لبقاء العالقين تحت الأنقاض على قيد الحياة. مناخيا، سجلت النمسا شهر يونيو موجة حر هي الأطول مع تجاوز درجات الحرارة المستويات القياسية السابقة بمعدل درجة فاصلة 4 بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليوم. هيئة الأرصاد أوضحت أن درجات الحرارة وصلت بحسب المنطقة إلى 30 درجة مئوية على الأقل لمدة تتراوح ما بين 10 و14 يوما، وحتى في ارتفاعات لا تقل عن 800 متر. وأضافت الهيئة أن النمسا لم تشهد أحوالا جوية مماثلة في أشهر يونيو من قبل. في إسبانيا، أعلنت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الإسبانية اليوم أن النصف الأول من العام الجاري بصورة إجمالية كان الأكثر حرا المسجل على الإطلاق في إسبانيا، مع ارتفاع متوسط الحرارة بمقدار درجة 0.6 على المستوى الاعتيادي. إسبانيا سجلت خلال شهر يونيو ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا، وفق بيانات أصدرها اليوم معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. البرتغال المجاور، أعلنت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية اليوم أنه سيتم يوم غد الخميس وضع منطقتي لشبونة وسيتوبال بجنوب البلاد في حالة إنذار من المستوى الأحمر بسبب توقعات بتسجيل درجات حرارة مرتفعة. في منافسات كأس العالم، وفي المباريات المؤهلة لدور الثمن، تمكن منتخب المكسيك أحد الدول المضيفة للدورة تحقيق فوز سهل على الإكوادور 2-0، وبلغ الدور الثمن النهائي، وهو نفس ما تمكن المنتخب الفرنسي من تحقيقه بحصص 3-0 على حساب السويد، بينما وجد المنتخب النرويجي بقيادة هالاند صعوبة في تجاوز خصمه الكوت ديفوار الذي قدم مباراة قوية ولم تحسم النتيجة إلا بهدف قاتل لتنتهي المباراة بحصص 2-2 صالح النرويج. اليوم عن نفس الدور ينازل المنتخب الإنجليزي نظيره من الكونغو، بينما منتخب إفريقي آخر سنغال يلعب حظوظه في الاستمرار في الدورة أمام منتخب بلجيكا.

0: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
1: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.com.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: ليلى اش كديري؟ مالك بديتي كتجمعي في الكراتن؟ راه يلاه شفنا الدار اللي بغينا نشريو.
4: ياك مع مصرف المغرب، الموافقة النهائية في يومين والفلوس تيوجدوا في جوج سيمانات، وراه يلاه نجمع حوايج الدراري.
3: عندك الصح، نبدا بحوايجي ولا نجمع التلفازة؟
4: مع القرض العقاري ديال كريدي دو ماروك، دار دارك في أول خطوة. الموافقة النهائية في يومين وصرف مبلغ القرض في جوج سيمانات.
2: مصرف المغرب، أنتم أولويتنا. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
5: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. شرق أوسطيا، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات الجارية في الدوحة بأنها جيدة جدا، ولم يتضح بعد ما إذا جرت مفاوضات مباشرة. طرفان الولايات المتحدة وإيران كان قد أعلن أنهما سيوفدان مسؤولين إلى قطر لعقد اجتماعات في إطار تنفيذ بنود مذكرة تفاهم، لكن إيران نفت أي توجه لإجراء مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين. في المنطقة دائما، سمى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر اللجان الانتخابية على أن يعقد المجلس الاثنين المقبل أولى جلساته منذ إطاحة الحكم السابق. ويتوزع الأعضاء 70 وفق ما أوضح الأمين العام للمجلس محمد حمزة شموط بين 55 رجلا و15 امرأة، بينهم 13 معتقلا سابقا في سجون الأسد. جرى اليوم بباريس تسليط الضوء على مؤهلات المملكة باعتبارها وجهة استثمارية ذات إمكانات واعدة، وذلك خلال اليوم الاقتصادي فرنسا المغرب، وهو لقاء رفيع المستوى يهدف إلى التعريف بفرص الأعمال وتشجيع الاستثمارات المتبادلة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الرباط وباريس. أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس أن الشباب المغربي قادر على الاضطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. لقجع وفي مداخلة على هامش اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب شدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني لكرة القدم تؤكد أنه ليس ببعيد عن ريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. بالإجماع انتخب إدريس القراوي من قبل الجمعية العامة للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي المنعقدة بنيروبي يوم 28 يونيو 2020 نائبا للرئيس لولاية تمتد لأربع سنوات كأول إفريقي وعربي يتولى هذا المنصب في المجلس منذ تأسيسه سنة 1928. المجلس الذي يقع مقره بمدينة أوتريخت الهولندية يضم مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية، وتتمثل مهمته الأساسية في النهوض بأشكال تنمية الاجتماعية والاقتصادية قصد الحد من الفقر ومن الهشاشة في العالم. مناخيا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط للبرد من اليوم إلى ما بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر تتراوح ما بين 44 و 46 درجة بعدد من عمالات وأقاليم المملكة: مكناس، فاس، قلعة سرغنة، شيشة ومراكش، سرودانت، زاغورة، طاد أسا زاق بجدور سمارة وأوسد ووادي الذهب ومناطق أخرى. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمترا مع هبات رياح وتساقط للبرد بعاملات وأقاليم توريير تجرادات غير زاقورة، وذلك بداية من اليوم الأربعاء من الساعة الثانية زوالا لغاية الساعة 11 ليلا. مناخيا دائما سجلت النمسا في شهر يونيو الحالي موجة حرية الأطول مع تجاوز درجات الحرارة المستويات القياسية السابقة بمعدل درجة 0.4 بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية. اليوم هيئة الأرصاد أوضحت أن درجات الحرارة وصلت لأول مرة إلى 30 درجة مئوية في عدد من المناطق النمسا لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 14 يوما، وحتى في ارتفاعات لا تقل عن 800 متر. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعالي باقي برامج إذاعة مدي، أتمنها لكم لحظات وتكون معكم زميلة أمنة في أنفوزيون. إلى اللقاء.
6: إيزابيل دائما بجنبكم لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طون ماتيجا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر

0: دي ان حصاد اليوم. أمين عزماني،
1: أهلا بكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. في نقاش الحصاد حديثنا اليوم عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعليق المؤقت للرسوم المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاتية المغربية، فكيف ينعكس ذلك على اقتصاد المملكة ودورها كمورد عالمي موثوق؟ قصة اليوم عن حارس عرين الأسود المغربي ياسين بونو، الذي أكد مرة أخرى خلال مونديال 2026 مكانته كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من الرباط، التي تحولت إلى قبلة فنية عالمية خلال الدورة 21 من مهرجان موازين، وجديده هذه السنة سهرات المسرح الملكي الكبير. وفي نافذة كتاب في دقيقتين، نتعرف اليوم رفقة شكر البكري على كتاب عقلاء المجانين لأبي القاسم النيسابوري. بضع دقائق تفصلنا مستمعين عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها مولاي هاشم العلوي في الطقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه مع الشمس في جل النواحي الساحليه الغربيه، بحال حتى في شرق الخط وجده الجديده السماره. اما في المناطق الباقيه الحال صافي ومشمش، ويمكن يعطي شي رعدات مشتيه في ناحيه الحوز. الريح الشرقي في غالب النواحي ما عدا في السول الغربيه تادلا وناحيه الحوز فاش غادي صوت غربي، القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو هابطه لقل من 35% في غالب المناطق ما عدا في الريف دكالة عبدة والمنطقه الشرقيه بحال حتى السواحل الصحراويه فاش غادي تتعدى 45%. الحراره وسط النهار طالعه بالمعقول ما بين 23 و 43 درجه في واد الذهب، ما بين 26 و 41 درجه في السوس، ما بين 28 و 38 درجه الساقية الحمراء، ما بين 29 و 41 درجة في ناحية عبدة، ما بين 30 و 33 درجة في ناحية الريف، ما بين 30 و 40 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 33 و 36 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 33 و 41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34 و 38 درجة في ناحية التفيلات، ما بين 36 و 40 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 39 و 42 درجة في ناحية الحوز، ما بين 39 و 44 درجة في اللوكوس، 41 و 42 درجة في الشاوية وناحية سايس، 43 و 44 درجة في ناحية تادلا، و 46 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس من أهم المسائل اللي خاصنا نضلهم البال في البوادي والضيعات الفلاحية ديالنا، بالخصوص اللي فلحوا الحبوب وحصدوهم هاد الأيام القليلة الفايتة، هي مسألة الوقاية من أسباب الحريق والعافية اللي في هاد الجو يمكن تبدأ وتشد بسهولة كبيرة في الحصيدة والنوادر ديال التبن وتدير فيهم خسائر كبيرة. الله يحفظ وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة مساء، موعد نشرة المغربية. النشرة المغربية من إعداد وتقديم نهى يوسف. نهى مساء الخير.
3: مساء الخير أمين، أهلا بكم مستمعينا. نسهل النشرة من المغرب، حيث تتوقع مديرية الأرصاد الجوية اليوم في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط للبرد، وذلك اعتبارا من اليوم وإلى غاية بعد غد بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة بحسب النشرة الإنذارية قد تصل في بعض المناطق إلى 46 درجة مئوية، وهو عامل هام قد يسهم في اندلاع الحرائق في المناطق ذات الغطاء الغابوي والحرجي الكثيف. في خطوة استباقية واعتبارا من يومه الفاتح من يوليوز، تصدر الوكالة الوطنية للمياه والغابات خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية. ما الذي توفره هذه الخرائط من معلومات، وكيف يمكن أن تسهم في استباق مخاطر اندلاع الحرائق؟ الجواب مع هشام علوي أمحرزي، رئيس قسم تدبير المخاطر المناخية والبيئية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات. اتصل به يوسف النعماني.
4: تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات بإعداد واحد الخرائط تنبؤية دقيقة تعتمد على معطيات علمية وميدانية تأخذ بها الاعتبار العديد من المعطيات، من بينها الغطاء الغابوي، كنشوفوا كذلك الظروف المناخية مثلا الرياح، سرعة الرياح، درجة الرطوبة، الارتفاع ديال بعض المناطق، والعوامل كذلك الطوبومناخية اللي كتاخذ بعين الاعتبار العديد من المعطيات بهدف استباق خطر الحرائق وتقليل من أثارها اللي كيكون عبر التموضع المسبق لبعض الموارد اللوجستيكية اللي كتكون في المناطق اللي كيكون فيها واحد احتمالية ولا كيكون فيها واحد الاحتمال اندلاع ديال الحرائق يكون كبير. مثلا خلال هذه الفترة الممتدة من الفاتح إلى 8 يوليوز من هذه السنة، ظروف المناخية المواتية لاندلاع وانتشار الحرائق الغابوية نتيجة لارتفاع درجة الحرارة وكذلك جفاف الغطاء الغابوي، تم تسجيل مستويات متفاوتة من الخطورة بعدد من الأقاليم، بعضها مصنف في درجة خطورة قصوى، من بينها مثلا على شمال المغرب طنجة، أصيلة، العرائش، قنيطرة، نجد كذلك إقليم إفران، تازة، تونات، الصويرة، كذلك مصنفة في درجة خطورة قصوى، فيما تم تصنيف أقاليم أخرى ضمن مستوى الخطورة القصوى المرتفعة أو المتوسطة.
3: نواصل من باريس. احتضنت اليوم اللقاء رفع المستوى اليوم الاقتصادي فرنسا المغرب الذي خصص لإبراز مؤهلات المملكة كوجهة استثمارية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. اللقاء عرف مشاركة أكثر من 300 من رجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، شكل مناسبة لاستعراض فرص الاستثمار خاصة في قطاعات الصناعة والرقمنة والانتقال الطاقي والخدمات، مع التأكيد على تطوير مشاريع مشتركة وتعميق المبادلات الاقتصادية بين الرباط وباريس. نواصل المغاربية من الجزائر. على وقع حملة انتخابية وصفت بالباهتة، تتجه الجزائر غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد وسط جدل رافق إسقاط عدد من المترشحين وإلغاء قوائم انتخابية بعد تعذر تعويض الأسماء المقصاة ضمن الآجال القانونية. وفي ظل المخاوف من استمرار ضعف الإقبال على التصويت، منعت السلطات الجزائرية نشر أو بث أو استطلاعات نوايا الناخبين إلى غاية إغلاق مكاتب الاقتراع. أي مشهد مرتقب يوم غد؟ وهل تنجح هذه الانتخابات في استعادة ثقة الناخب الجزائري ورفع نسبة المشاركة؟ بعض عناصر الإجابة مع شوقي بن زهران، ناشط الحقوقي والسياسي الجزائري، كان في حوار من باريس مع إبراهيم الغربي.
5: المشهد بالنسبة للانتخابات التشريعية هو عزوف الشعب الجزائري على العملية الانتخابية، مثل ما هو الحال منذ 1992، يعني بعد توقيف المسار الانتخابي. وقتها كل المحطات الانتخابية شهدت عزوف على المشاركة في الحملات الانتخابية، على التفاعل مع الأحزاب السياسية، لأنه هناك فقدان الاستقاء بين المواطن الجزائري وبين مؤسسات الدولة الجزائرية وخصوصا

0: في تنظيم العمليات الانتخابية، فهذه المحطة في هذا الجانب في الجانب الشعبي لا تختلف تماما على سابقتها، معناتها غياب كلي للاهتمام، مع بطبيعة الحال قضية تقييد السلطة لهذه العملية الانتخابية أكثر من السابق. المادة 200 من قانون الانتخابات تكمم أفواه كل من يريد أنه مثلا يتكلم في الرئيس أو في انتقاد مثلا النظام الحالي. المقاطعون كما هي العادة هي الغالبية الساحقة من الشعب، هذه القضية لم تختلف يوما، لأنه أصلا حتى قضية الأرقام التي يعلن عنها في كل مرة في نسبة المشاركة وغيرها هي أرقام متلاعب بها بشكل كبير، لهذا فقدت الثقة كليا في العملية الانتخابية.
1: نتابع بالشأن الليبي، حدة الجدل السياسي تصاعدت مع تجدد الانتقادات لتعطيل الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية والمحلية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية. الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أعربت عن استيائها من استمرار تعطيل الاستفتاء، معتبرة أن المراحل الانتقالية المتعاقبة وما صاحبها من تمديد للسلطات وإعادة تشكيلها ساهم بشكل كبير ومباشر في تعميق الانقسام الداخلي وفتح المجال أمام تدخلات خارجية. نتابع في الموضوع وجهة نظر إلياس البارونية، المحلل السياسي وعميد كلية العلوم السياسية والاقتصادية بجامعة نالوت. اتصل به يوسف النعماني.
2: نتيجة التحرك الأمريكي ويعرف بمبادرة بولس في رسم خارطة جديدة، وبالمقابل أيضا تعطيل الاستفتاء على الدستور التي قامت هيئة صياغة الدستور بالتصويت عليها في تاريخ 29 يوليو 2017، هذا يعتبر في الحقيقة عرقلة إلى إنهاء المراحل الانتقالية وعدم جدية في إجراء عملية انتخابية. وذلك ما يحدث اليوم هو العبث وأيضا تمديد للمراحل الانتقالية، وبالتالي هناك جدل الآن قوي في الشارع الليبي، وكذلك أيضا يتعلق بالهيئة صياغة الدستور التي يعتبر أي خطوة تقوم بها أمريكا أو البعثة المتحدة تعتبر مخالفة إلى ما توصل إليه الشارع الليبي في عام 2017 يتعلق بالاستفتاء على الدستور، وكذلك أيضا تعطيل من قبل البرلمان أو الأجهزة التشريعية سواء كان البرلماني أو الأعلى لعدم إحالتها إلى الشارع الليبي للاستفتاء عليه، وبالتالي تعتبر هذه المبادرات في الحقيقة هي مخالفة إلى نص الإعلان الدستوري التي بني عليها عقب 2011.
1: في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أكد اليوم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. القجاع ذكر بأن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم المغربية. نجوم من الأكاديمية كعز الدين أناحي يتألقون الآن في مونديال 2026، ومساء اليوم يبدأ أسود الأطلس تحضيراتهم بهيوستن الأمريكية تأهبا لملاقاة كندا في ثمن النهائي يوم السبت المقبل. وديع أحتي.
3: بعد وصوله إلى يوستن الأمريكية، دخل المنتخب المغربي المرحلة الأخيرة من تحضيراته لملاقاة نظيره الكندي في الدور ثمن النهائي من العرس العالمية. بعثة أسود الأطلس وصلت إلى يوستن في الساعات الأولى من صباح اليوم قادمة من مدينة مونتيري المكسيكية التي أقام بها المنتخب خلال الفترة الماضية عقب نجاحه في تجاوز المنتخب الهولندي بركلات الترجيح وحجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل. وسيبشر المنتخب المغربي مساء اليوم أول حصة تدريبية بحضور جميع اللاعبين بعدما بددت الفحوصات الطبية المخاوف بشأن الحالة الصحية لكل من شادي رياض واسماعيل السيباري اللذين تعرضا للإصابة خلال المباراة الماضية، غير أن إصابتيهما لا تدعوان إلى القلق ومن المنتظر أن يواصل تدريبات بشكل طبيعي. الطاقم التقني بقيادة محمد وهبي يعول على استثمار الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها اللاعبون بعد إقصاء هولندا التاريخي مع التركيز على الجوانب الجوانب البدنية والتكتيكية تأهبا لملاقاة منتخب كندا البلد المنظم، ولو أنه سيلعب خارج الديار في الولايات المتحدة الأمريكية. نذكر أن أسود الأطلس يواجهون كندا يوم السبت المقبل انطلاقا من الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المغربي، والعين على التأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الثانية تواليا.
1: طبعا نتمنى حظا طيبا للمنتخب الوطني المغربي. وعشية نزال المغرب كندا، أطلقت الخطوط الملكية المغربية الأرام جسرا جويا جديدا لتمكين المشجعين من مؤازرة أسود الأطلس خلال مباراتهم. بهذا ننهي النشرة المغربية، أشكر لكم طيب متابعتها ووفاءكم لمديئة. ابقوا معنا، حصاد اليوم يتواصل رفقة أمين عزيماني، ولكن بعد هذا الفصل إلى اللقاء.
4: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9:00 على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
5: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
6: مع بنك أوف أفريكا تيمك الحل.
7: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
8: نرحب بكل من التحق بنا على الأثير في حصاد اليوم المتواصل لغاية 8:00 مساء، واللحظة نبدأ بنقاش الحصاد. أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بتعليق مؤقت لبعض الرسوم المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاتية من المغرب لمدة 8 أشهر، وذلك عقب اضطرابات في توفير الأسمدة يواجهها المزارعون الأمريكيون إثر تأثر سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. فكيف يساهم هذا القرار في تعزيز مكانة المغرب كمورد رئيسي وموثوق للفوسفات بالعالم؟ وكيف يساهم أيضا في تقوية مكانة المملكة في علاقتها مع الولايات المتحدة من جهة، ومع باقي شركائها من جهة أخرى؟ أسئلة وأخرى نطرقها اليوم في نقاش الحصاد. وللنقاش نستضيف اليوم البروفيسور أمين لغيدي، رئيس الاتحاد الإفريقي للمعادن والطاقة والعضو المبرز بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية. أهلا ومرحبا بك سي أمين، وشكرا على قبول الدعوة.
9: يسعدني بل ويشرفني أن أكون ضيفكم اليوم سي الزماني.
8: أهلا ومرحبا سيدي الكريم. إذن كيف يعزز قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية عن الفوسفات المغربي مكانة المملكة كلاعب محوري لا محيد عنه في سلاسل القيمة العالمية؟
9: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الأرقام عندما نتكلم عن فوق الفرتيلايزر أو الأسمدة نتكلم عن ما يناهز 280 مليار دولار على المستوى العالمي. 12% من هذا الرقم أي بالضبط 33 مليار دولار هي السوق المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية. نتكلم عن سوق مهمة جدا، غير موجهة فقط للإنتاج المحلي بل موجهة كذلك للإنتاج العالمي، إنتاج غذائي مهول، خبرة في إنتاج الفلاحي مهولة ومشرف بها المستوى الدولي، وكذلك سلاسل تصديرية لكل دول العالم لها باعها ولها جودتها ولها قوتها. كذلك بالنسبة للمقارنة، عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية 350 مليون، أي ما يناهز 4% من سكينة العالم، 4% من سكينة العالم، ذلك 12% من السوق الدولية للفوسفات. لماذا الولايات المتحدة؟ لأنها شركة استراتيجية للمملكة المغربية. لماذا المغرب؟ لأنه شركة استراتيجية كذلك للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا المملكة المغربية؟ لأنها تقوم بدولة محورية ليس فقط على مستوى شمال إفريقيا، على مستوى إفريقيا، على مستوى الشرق الأوسط، على مستوى البحر الأبيض المتوسط، واليوم على المستوى الأطلسي بقيادة صاحب جلالة المبادرة الملكية المغربية لإفريقيا الأطلسية وللساحل. اليوم لنا المساندة الدولية بشكل عام، والمنتدى مساندة الولايات المتحدة بشكل خاص. لأنها نبراس للأمن والأمان، لأنها نبراس للتنمية ولخلق الثروة للجميع. نتكلم عن مساندة الولايات المتحدة للمغرب اقتصاديا، واعترافها كذلك بالدولة التي تقوم بها المملكة.

0: الكائن الأساسي وكحتى زيت في الأمن الغذائي العالمي. وهنا يجب أن نقف ونحترم اختيارات المملكة المغربية خصوصا فيما يتعلق بعناصر اللغة. هي الكلمات مهم جدا. المملكة المغربية لم تقل يوما أنها الرائد الدولي، لم تقل يوما أنها تطمح لأن تكون رائدا فيما يخص الأمن الغذائي، لأن الأمن الغذائي استراتيجي وموضوع حساس جدا. كانت دائما تقول بأنها شريك موثوق به، استراتيجي يمكن الاعتماد عليه وحفاز لسلاسل الأمن الغذائي العالمي. وهذا الاعتراف بهذا الدور هو اعتراف كذلك بذكاء المملكة المغربية وبما يسمى قوتها الإيجابية. لا أحبذ مصطلح القوة النائمة، القوة إيجابية. المغرب له قوة إيجابية معترف بها، ناجئة جدا، توحد ما بين المصالح، في حين أن الآخرين قد يفرقون ما بينهم. كل اعتراف وكل مساعدة للصادرات المغربية والصادرات المغربية فيما يخص الفوسفات هي صادرات استراتيجية جدا، لأن المنتجات الفوسفاتية وليس فقط الفوسفات تشكل في أوقات كثيرة أهم صادرات المغربية جنب إلى جنب مع منتوجات أخرى كصناعة صناعة السيارات. كل مساندة لهذه المنتوجات عن طريق رفع أو إلغاء كل تأشيرات الجمركية للصادرات المغربية بخصوص هو مساندة لإطراء المملكة المغربية لصادراتها لاقتصادها ولدورها الاستراتيجي على مستوى العالم.
1: طيب سي أمين، يعني الفوسفات المغربي شكل دائما ورقة نفوذ للمملكة في الاقتصاد العالمي باعتبار أن المغرب هو صاحب يعني الاحتياطي الأكبر في العالم لهذه المادة. كيف يمكن أو كيف تمكن المغرب من جعل هذه الورقة دليلا على موثوقيته كمورد وكحليف معتمد بما يخدم مصالحه وعلاقته الدولية؟ طبعا
0: اسمح لي سيد أمين، أنا أقول أنا لا أحبذ مصطلح نفوذ خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات، مع علاقات قوية مع دولة شريك استراتيجي كبير مساند لنا في القضية الوطنية. نتكلم على عن جسور والتواصل، عن جسور إثراء مشترك، عن جسور تعاون مشترك. والفوسفات نعم سواء حجارة كما كنا نصدر الولايات المتحدة الأمريكية، سواء عن طريق تحويله إلى حمض فوسفوري وهو منتوج مهم لنا خبرة كبيرة بتصديره إلى الهند، إلى الولايات المتحدة وعدد من دول العالم، أو عن طريق تحويله إلى منتوج أكثر طلبة يسمى بالدي أي بي أو الام اي بي، وهو عن طريق إضافة الأمونيوم. الأمونيوم لمن لا يعرف ذلك يأتي من الغاز، وعن طريق إضافة كذلك الكبريت. والكبريت له مصدران، ثانيهما هو المناجم نظرا لضعف الجودة، وأهمهما هو تكرير البترول. وهذا المصدران تأثر كثيرا بما يحصل في الشرق الأوسط وبالأزمة في مضيق هرمز، وسلسلة الإمدادات هنا كانت ضعيفة جدا ولم تكن مستمرة. ورغم ذلك استمرت المملكة المغربية في قدرتها وفي نشاءاتها، وأثبتت طلبة سلسلة اللوجستية والبيئية واستمراريتها، بل وكذلك قدرتها في تحويل هذا نقطة ضعف إلى نقطة قوة ونقطة منافسة على المستوى الدولي. وهذا القرار الأمريكي من طرف أعلى سلطة الولايات المتحدة الأمريكية، من طرف السيد الرئيس الأمريكي شخصيا، هو إثراء واعتراف كذلك بدور المملكة المغربية مرة أخرى في تحقيق الله وأيده كدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والتنمية في المنطقة، وكذلك بقوة اقتصادنا وبقدرته على سد ثغرات السلاسل البنيوية الدولية وهو ما نطمح له دائما. في هذا الإطار يجب أن نفهم أن الفوسفات لا يصدر كما الدخان فقط أو كحمض فوسفوري فقط بعد معالجته أو كمادة شبه صلبة اللي هي الام اي بي او دي اي بي.
1: وهذا ربما كثيرة. وهذا سي أمين ربما كان ذكاء أيضا من المملكة لتفكيك هذه المادة من نسختها الصلبة إلى كل هذه
0: صحيح.
1: المواد
0: صحيح. اليوم نصدر سيد أمين وسؤالكم وجيه، نصدر ما يسمى بالانتي كي بي للفوسفيت وهو المنتج الأهم والاستراتيجي، كي للبوتاسيوم، وكندا من أكبر المصدرين ومجار للولايات المتحدة الأمريكية. ويجب علينا التساؤل لماذا لم يتم رفع هذا الجمارك على المنتجات الكندية، وكندا بلد صديق كذلك، وهو يصب في سياق ما قلته سابقا قوة العلاقات المغربية الأمريكية، وأن من نيتروجين عن طريق في الهواء. وهناك منتوجات صراحة للفرتيلايزر للأسمدة لا تعتمد على الفوسفات في العالم، منتوجات تعتمد على النيتروجين فقط، وسؤال الرائد العالمي فيها هي سويسرا، منتوجات تعتمد فقط على البوتاسيوم الرائد فيها هي كندا. لكن الولايات المتحدة اختارت خيار الصلب والاختيار الأدوم والاختيار الأكثر نجاعة المستوى الدولي من ناحية الإنتاج الفلاحي وكذلك من طرف الاستدامة واحترام الطبيعة واستدامتها، وهو المنتوجات الفوسفاتية المغربية، وهي الNPK مسمى بالسيرفيس فيرتيلايزر، هي أسمدة الصرف والتي تساهم بشكل كبير في تقليص الهوامش وفي تقليص الفقر الغذائي وفي تقليص كذلك الهوامش ما بين الشعوب في مدى الانتاج الفلاحي ومدى الامن الغذائي. وجب علينا ان نفهم قصه اخرى، وان المغرب اليوم لم يعد يصدر فقط الفوسفيت او الان تي كي، يصدر خبره، يصدر تجربه. المغرب اليوم بوابه للاستثمار الفلاحي كذلك في القاره الافريقيه، والولايات المتحده من اكبر المستثمرين في القاره الافريقيه، وفي هذا القرار اعتراف كذلك بهذا الدور المملكه المغربيه كبوابه ماليه للاستثمار في افريقيا، وكذلك بوابه للتصدير من افريقيا لحول العالم ولامداد السلاسل العالميه. وهو كذلك اعتراف بان المغرب دوله ثابته رواسخها قويه لها استمرار، وإلا لماذا نستمر فيه كشركة استراتيجية في أمرين في أمرين أكثر الأمور أهمية بالنسبة للدولة، وهي أمنها الغذائي. أي أنه الولايات المتحدة ترى في المغرب ما هو عليه فعله، ما نراه نحن في أنفسنا، بلد استمرارية، بلد أمن وأمان، بلد ثوابت، بلد مقدسات، وكذلك بلدون يتحمل مسؤوليته على المستوى الإفريقي، المستوى العالمي بشكل واضح جدا. والمغرب اليوم يصدر خبرته في المجال الفلاحي كما قلت، خبرته المالية، خبرة الإنتاجية، وخبرة اللوجستية، ودور كذلك سوف تلعبه الموانئ الجديدة من ميناء الدخل الأطلسي أو ميناء المازور الجديد المتوسطي كموانئ كذلك للتصدير والاستيراد بالنسبة لقارتنا الأم، وعن طريق صوامع غذائية تضمن مخزونا استراتيجيا دائما واستقرارا في الأثمنة وفي الأداء.
1: طبعا الأمر دائما يصب في تكريس مكانة المملكة ضمن سلسلة الإمدادات العالمية. المملكة المغربية سي أمين يعني جعلت من التعاون الاقتصادي مدخلا للعلاقات السياسية في كثير من المناسبات. كيف نقرأ هذه البراغماتية خصوصا في وضع جيوسياسي متقلب كما نعيشه اليوم؟
0: عندما يكون هناك تقلب في مياه البحر، الكل يبحث عن ثوابت في النجوم يتمكن من الملاحة، أو عن ميناء منير واضح. والمملكة المغربية لهما معا هناك ثوابت قوية الحمد لله حبنا بها، وهي الملكية التي نتوحد جميعا كمغاربة حولها. هناك نظرة تشرفية قوية للمستقبل، هناك قيادة رشيد الفحيد جلالة الملك محمد صلى الله عليه وسلم، هناك خبرات ميدانية، وهناك كذلك أوراق دبلوماسية ومراكز دبلوماسية اقتصادية قوية. فإذا كان الأمن الطاقي يلعب في دور استراتيجي عن طريق الطاقات المتجددة وعن طريق من أهم الوجهات استثمار مجموعة من الطاقات المتجددة وتطويرها كذلك لأوروبا، نتكلم كذلك عن أنبوب طاقي أطلسي من نيجيريا إلى المغرب يساهم في أمن طاقي للدول الإفريقية وكذلك في الأمن الطاقي لأوروبا، نتكلم عن أمن غذائي استراتيجي نلعب دوره بطرق كثيرة عن طريق الموانئ وعن طريق صوامع تخزين، نتكلم عن الفوسفات وعن طريق تحويره إلى منتوج استراتيجي في خدمة العالم وليس للبحث عن الرياضة. فلا يمكننا أن نقول أن نبحث عن الرياضة، والمصالح مهم جدا عندما نتكلم عن موضوع استراتيجي، لا يجب أن نستعمل مصطلح الرياضة بالقرب منه لأنه نستفيد به قيادات عالمية، بينما عندما نقول أننا نلعب دورا استراتيجيا ونساعد السلاسل العالمية فالكل سوف يدعم المغرب في ذلك، لأننا نصير حفازا لهذه السلاسل ونجمع ما بين حتى فرقاء دوليين نجمع ما بينهم لضمان الأمن الغذائي لهم وللعالمين كذلك.
1: في علاقة رابح رابح.
0: وما نقوله رابح رابح وخلق فرص خلق قيمة مضافة. ويجب بدأت بالكلام عن الأرقام، 33 مليار اللي هي السوق المحلي، الولايات المتحدة من أكبر المنتجين العالميين كذلك الفوسفات، شركة موزايك ليدر عالمي، ولكن في ذات الآن من شأن فتح السوق هو أنه تشجيع الشراكات ما بين المغرب وما بين الولايات المتحدة على مستوى الشركات وعلى مستوى الدولة، وكذلك تشجيع نجاعة وكفاءة الاقتصادية كذلك للمنتج الفلاحي الأمريكي وقدرته على التصدير، لأن في مجال الفلاحي عندما نصدر فمن شأننا كذلك أن نضمن أن الغذائي لأنها علاقة أرقام وليس علاقة نجاعة فقط. نتكلم كذلك عن دعم طارئ كذلك لبلدنا، لأن إذا ما رفعنا القيمة المبروكية وهي تتراوح عادة ما بين 15% إلى 20% مع متوسط يصل إلى 16-18%، نتكلم عن إثراء مباشر للمغرب بالعملة الصعبة وبالدولار، ونتكلم كذلك عن استثمارات مستقبلية قد تكون في قطاعات فلاحية

قطاعات صناعي فلاحي في المغرب، لان هناك تقارب ما بين القطاعين. يجب ان ننظر للكبير، يجب ان نفهم ان هذا القرار ياتي من اعلى السلطه مره اخرى في الولايات المتحده والسيدة.

0: وحيدة ناجئة للاستثمار في القارة الإفريقية، وعن طريق الاستقرار نضمن كذلك نقل خبرات أمريكية أو من دول أخرى إلى القارة الإفريقية استغلال وجود عربي فلاحية خطبة ويد عاملة كذلك يافعة، خلق فرص الشغل وخلق فرص الشغل وخلق الثروة وضمن الاستقرار في إفريقيا وفي العالم وضمن كذلك الأمن الغذائي.
1: البروفيسور أمين لغيدي رئيس الاتحاد الإفريقي للمعادن والطاقة والعضو المبرز بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية، ممتن لك سيدي الكريم على كل هذه التوضيحات وعلى كل هذا الوقت، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا سيدي.
1: فصل قصير مستمعينا، وباقي فقرات الحصاد ستتجدد معنا بعد قليل.
2: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
4: L'été en version mini, c'est voir plus grand, partir plus loin et profiter pleinement de chaque instant. Embarquez à bord du Mini Countryman édition limitée, suréquipé au prix exceptionnel de 384 000 dirhams. Toit panoramique pour profiter de chaque rayon de soleil. Écran circulaire nouvelle génération, affichage tête haute, recharge sans fil et service Mini Connected pour rester connecté où que vous soyez. Plus spacieux, plus technologique, plus aventureux. Le Mini Countryman édition limitée est le compagnon idéal de votre été.
2: Média, الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
5: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
1: قبل المرور لنشرة السادسة والنصف نتعرف اللحظة على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية مع سلمى.
6: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral entre Tanger et Assila, sur l'oriental, Tafilelt, Dra, au sud d'Agadir ainsi que sur le reste du littoral au sud d'El Jadida et clair ailleurs. Côté température, il fera 37 degrés à Rabat, prévoir 34 degrés à Casablanca, 31 degrés à Tanger avec un temps partiellement nuageux et venteux, il fera 28 degrés à Laayoune, 42 degrés à Marrakech, prévoir 36 degrés à El Rachidia, il fera 28 degrés à Agadir, 41 degrés à Fès ou encore 36 degrés à Oujda. En Algérie, le temps sera le matin ensoleillé, à souvent ensoleillé sur le centre-est et le tiers nord-ouest du pays, puis clair ailleurs. Le thermomètre de son côté affichera 29 degrés à Alger, 38 degrés à Chlef, il fera 40 degrés à Tamanra Rasset, il fera 45 degrés à Adrar, 29 degrés à Oran et à Naba, ou encore 30 degrés à Constantine. Et en Tunisie, le temps sera le matin partiellement nuageux, à souvent ensoleillé sur le centre du pays et clair ailleurs. Et enfin, pour les températures, il fera 34 degrés à Tunis, 34 degrés également à Médénine, prévoir 32 degrés à Djerba, 34 degrés à Gabès, 36 degrés à Sousse ou encore 32 degrés à Bizerte.

0: ثم تنبض مجددا بالاطمئنان. اسمه ياسين بونو.
1: المؤشر.
2: المفارقة أن هذه الحكومة تعهدت في مستهل الولاية بإتمام تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناته قبل انقضاء عهدتها، بما في ذلك تعميم الاستفادة من حق التقاعد، غير أن هذا المكون الأساسي في ورش الحماية الاجتماعية لم يتم وضع أي لبنة في مسار بنائه.
1: ميديا ريبورتاج.
3: مهرجان موازين علامة غنائية مغربية بسمعة عالمية، فعلى امتداد 21 عاماً التقت جماهير العاصمة المغربية بالأسماء الغنائية الأكبر والأشهر عالمياً على منصات نجوم من الشرق ومن الغرب ومن كل إفريقيا ومن المغرب.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

0: مفاجئة. حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: نواصل رحلة الحصاد مستمعينا إلى غاية الثامنة مساء، ونرحب بكل من التحق بنا اللحظة على أثير ميديا. قصتنا اليوم في هذه الحصة الإذاعية عن الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، الذي أكد مرة أخرى مكانته كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما قاد أسود الأطلس إلى ثمن نهائي مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بتألقه في ركلات الترجيح أمام هولندا. في إشادة جديدة وصفت صحيفة آس الإسبانية بونو بأنه أحد أهم ركائز نجاحات الكرة المغربية خلال العقد الأخير، لكن وراء هذا التألق تختبئ قصة حارس شق طريقه بالإصرار والعمل حتى أصبح أحد أفضل حراس العالم. قصة ياسين بونو نتعرف عليها اليوم مع أيمن الأحمد.
2: poder asistir a algo así y
3: نجم إشبيلية السابق ونجم أسود الأطلس والهلال حاليا ياسين
4: في عالم كرة القدم هناك لاعبون يصنعون الأهداف ويثيرون الصخب، وهناك لاعب واحد يجعل ملايين القلوب تتوقف لثوان ثم تنبض مجدداً بالاطمئنان. اسمه ياسين بونو.
3: بونو يعطيك إمكانية أنك تحكم لما يكون عندك حارس عالمي. ياسين بونو إضافة كبرى.
4: في مونتريال الكندية وسط الصقيع والثلج ولد هذا الطفل عام 91-900 ألف، لكن الأقدار كانت تخبئ له دفئاً من نوع آخر. عاد إلى الدار البيضاء صغيراً وفي شوارعها كبرى، وهناك بدأت الحكاية. من مدرسة نادي الوداد الرياضي العريق تعلم أبجديات الحراسة، التقط الكرات وتلقى الصدمات ورسم حلمه الأول.
2: الطفولة ديالي كاملة كانت في كازابلانكا. في الأول كنا ساكنين في حي وسيجو، ومن بعد تحولنا للمرسولبان. فين دوز الطفولة ديالي؟
4: ومن العاصمة الاقتصادية للمملكة طار نحو الملاعب الإسبانية، حيث لم يكن الطريق مفروشاً بالورود. تنقل بين دكة أتلتيكو مدريد واختبر قسوة الغربة مع ريال سرقسطة ثم جيرونا. كان يقاتل في الظل، يرفض الاستسلام وينتظر تلك اللحظة التي يبتسم فيها القدر. ثم جاءت اللحظة في إشبيليا، هناك سطع نجم بونو ليملأ الآفاق. تحول من حارس طموح إلى أحد أفضل حراس المرمى في العالم. انتزع جائزة زامورا التاريخية كأفضل حارس في الدوري الإسباني، وقاد فريقه ببراعة الأبطال للتتويج بلقب الدوري الأوروبي. لكن شهرة بونو الحقيقية ومكانته في قلوب الناس لم تكتب بقميص الأندية، بل كتب بدموع الفرح وعرق العطاء، بقميص المنتخب المغربي. في مونديال قطر 2022 لم يكن ياسين بونو حارس مرمى، كان جدارا سميكا تكسرت عليه أوهام المنافسين. كان بطلا خارقا يبتسم في وجه الضغط، وكان عنوانا لأعظم قصة سينمائية في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية. تصدى لركلات الترجيح أمام إسبانيا، أغلق المرمى بقفل ومفتاح في وجه البرتغال وكبار العالم، وقاد أسود الأطلس إلى مربع الكبار، إلى إنجاز تاريخي غير مسبوق حفر في ذاكرة الأجيال. اليوم كلما وقف ياسين بونو بين الخشبات الثلاث يشعر المهاجمون بعقدة النقص، وكأن المرمى خلفه أصبح أصغر بكثير مما هو عليه، لأن خلف هذين القفازين يقف رجل اعتاد أن يحرس أكثر من مجرد شباك. إنه الرجل الذي يحرس حلم أمه.

كريغ ديفيد في أغنية ميرسي ميرسي مي. اللحظة مستمعين نواصل بالموسيقى دائما لكن بنغم شرقي مع أميمة الخليل.

0: كانت هذه أغنية يا حبيبي للراحلة المصرية إسمهان بصوت الفنانة اللبنانية أميمة الخليل. اللحظة مستمعينا قبل المرور لنشرة السابعة نتعرف من جديد على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. في المغرب يتوقع أن يظل الطقس حارا بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك جنوب وشرق الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى والماس وداخل منطقة سوس. درجات الحرارة 26 درجة بالصويرة، 28 بأقادير والعيون، 31 بطنجة، 34 بالدار البيضاء، 36 درجة بوجدة، 37 بالرباط، 41 درجة بفاس، و42 درجة تسجل بمراكش. بالجزائر أجواء مشمسة على وسط وشرق البلاد والثلث الشمالي الغربي وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 27 درجة ببجاية، 29 بوهران والجزائر العاصمة وعنابة، 30 بقسنطينة، 38 بشلف، و40 درجة تسجل بتمرست. بتونس طقس غائم جزئيا إلى مشمس بوسط البلاد وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 درجة بطبرقة، 32 بجربة وبنزرتة، 34 بصفاقس والقصرين وتونس العاصمة، و36 درجة تسجل بسوسة. هذه تمام السابعة مساء، موعد نشرة الإخبارية المفصلة معك نهى يوسف. نهى مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك أمين، مساءكم سعيد مستمعينا. إلى العناوين. الدوحة تستضيف محادثات فنية بين واشنطن وطهران، محادثات غير مباشرة تمر عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين، والرئيس دونالد ترامب يتحدث عن تقدم في مسار التفاهم. الشارع يستكمل تشكيل مجلس الشعب الانتقالي بتعيين آخر 70 عضوا، والجلسة الأولى الاثنين المقبل.

0: وسط ترقب لاختبار المرحلة الانتقالية. الصين تفعل قانون الوحدة العرقية الجديد اعتباراً من اليوم. القانون مثير للجدل ويواجه انتقادات من هيئات حقوقية وأممية. في السابعة نفهم أكثر عما يقوم عليه هذا القانون ودواعي سنه من قبل بكين. المغرب يعزز حضوره داخل المنظمات الدولية بالإجماع. انتخاب إدريس القراوي في نيروبي نائباً لرئيس المجلس العالمي للعمل الاجتماعي. تصاعد الإساءات العنصرية في مونديال 2026. الفيفا تدق ناقوس الخطر بعد رصد عشرات الآلاف من المنشورات المسيئة وتحقيقات قضائية تطال مئات المستخدمين عبر منصات التواصل. ملف السابعة الأول، المواجهة الأمريكية الإيرانية ما بعد وقف إطلاق النار. إيران أعلنت قبل لحظات عن انتهاء محادثات فنية غير مباشرة بينها وبين واشنطن جرت اليوم في الدوحة بوساطة قطرية وباكستانية لبحث تنفيذ بنود مذكرة تفاهم الموقعة منتصف يونيو الماضي، والتي تشمل وقف تصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وذلك تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد. وبينما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفه بالاجتماعات الجيدة جدا، تتواصل المشاورات وسط تباين في المواقف بشأن آليات تنفيذ الاتفاق والتحديات التي ما تزال تعترضه، لا سيما مسألة المعبر المائي الاستراتيجي مضيق هرمز. حتى الآن لا تفاصيل رشحت عن هذه الجولة المنتهية، ويحدثنا عن آفاقها المحتملة أحمد رمضان مدير مركز مدى للرؤية الاستراتيجية في حلب، اتصل به يوسف النعماني.
1: هناك حالة من عدم الثقة بين الطرفين، وحالة عدم الثقة الآن تتحول حقيقة إلى نوع من الأزمة المتصاعدة فيما يتعلق بتطبيق بنود الاتفاق. وأعتقد أننا ربما نشهد يعني فترة قليلة من الهدوء، تعود بعدها الأمور إلى مستوى من التصعيد خلال الشهر الجاري. هناك أزمة فيما يتعلق بتطبيق بنود المذكرة التي وقعت بين الجانبين الأمريكي والإيراني. حتى الآن هناك شعور إيراني بأن بنود المذكرة لم تطبق، وخاصة فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية. وهناك أيضا شعور أمريكي بأن إيران ما زالت تضغط باتجاه عدم فتح مضيق هرمز بشكل كافي، وتسعى أيضا كذلك للاستمرار بإثارة مزيد من التوتر في المضيق، وتحاول أيضا الالتفاف على المذكرة من خلال الدفع باتجاه فرض رسوم، سواء سميت رسوم عبور أو غيرها، على السفن التي تعبر المضيق. وأيضا هناك حالة من التوتر بين الجانبين ربما تؤدي إلى مستوى من التصعيد. التصريحات الأمريكية الأخيرة أشعرت الإيرانيين بأن ترامب ربما يعود إلى الحرب.
0: إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية، هذا ما أكده اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، مشددا على أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في كل من غزة ولبنان وسوريا دون تحديد جدول زمني للانسحاب. وفي سوريا، بعد عقود ارتبط فيها مجلس الشعب بسلطة الحزب الواحد والتبعية للرئاسة، يجد السوريون أنفسهم اليوم أمام مؤسسة تشريعية جديدة ينتظر منها أن تؤدي دورا مختلفا في ظروف سياسية ودستورية لم تعهدها البلاد من قبل. السلطات السورية استكملت تشكيل مجلس الشعب الانتقالي بعد تعيين الرئيس أحمد الشرعة أعضاء الثلث الأخير من هذا المجلس. والتفاصيل من دمشق في ريبورتاج مراسلنا يمن ديب.
2: لم يكن الإعلان عن تشكيل مجلس الشعب الجديد مجرد استكمال لمسار دستوري بدأ بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، بل محطة مفصلية في إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية. فبعد أشهر من اختيار ثلثي أعضاء المجلس عبر لجان انتخابية، أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما بتسمية أعضاء الثلث الأخير. فما هي أبرز تطلعات الشارع السوري من هذا المجلس؟
3: ننتظر اليوم مجلس الشعب قوانين جريئة وثورية تخدم الحالة المجتمعية السورية، نص قوانين تساهم في تحقيق العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار.
4: أول ملف ينفتح هو ملف المفقودين،
5: يبادروا بسن قوانين اقتصادية وإنسانية وتثبت العدالة الانتقالية.
4: أبناء الشهداء وأهالي الشهداء هذا أهم شيء.
2: اللجنة العليا لانتخابات مجلس

0: الشعب أوضحت أن قائمة الأعضاء المعينين تشمل عدداً من ذوي الشهداء والناجين من المعتقلات والهجمات الكيميائية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءات ووجهاء المجتمع. في خطوة تحمل دلالات رمزية حدثنا عنها المحامي أحمد سليمان:
1: نعتقد من خلال الجلسات الأولى سنعرف ما هي الأولويات لدى هذا المجلس، إصدار القوانين، إصدار التشريعات، دراستها، تشكيل اللجان. يعني هو لديه صلاحيات مؤطر فيها، ولكن يستطيع من خلال قوة أعضائه وفعاليتهم أن يحصل على صلاحيات أوسع.
0: ومن المقرر أن تشهد الجلسة الأولى للمجلس انتخاب هيئة الرئاسة وإقرار النظام الداخلي ووضع جدول لأعمال المرحلة القادمة، بما يمهد لانطلاق أعماله التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية. ميديا يامن ديب، دمشق.
2: بين بكين وواشنطن تحسين العلاقات يتطلب اتخاذ إجراءات، قال اليوم وزير الخارجية الصيني وانغ يي في محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو. وزير الخارجية الصيني شدد على أن إقامة علاقة بناءة ذات استقرار استراتيجي ليست مجرد شعار، بل تتطلب التقارب ومواصلة بذل الجهود وتقصير لائحة المشاكل وإدارة تهديدات ومخاطر متسترة كثيرة. في هذا الباب حذر وانغ يي صراحة نظيره الأمريكي من أن مسألة تايوان لها ارتدادات بعيدة المدى، معربا عن الأمل في أن تتعامل معها الولايات المتحدة بأقصى درجات الحذر. ونواصل من الصين، حيث دخل اليوم حيز التنفيذ قانون الوحدة العرقية الجديد الذي أثار جدلا واسعا وانتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وأيضا من سلطات جزيرة تايوان، تحذر من أن القانون قد يوسع نطاق استهداف الأقليات والمعارضين بما في ذلك خارج الصين. من جهتها تؤكد بكين أن القانون يرمي إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي، كما يهدف إلى مكافحة التحريض على الانفصال وحماية الأمن الوطني. عن أبرز أهداف هذا القانون ومضامينه سأل أيمن الأحمد الأستاذة الباحثة دين ويلينغ، لنسمع إليها متحدثة من بكين.
3: هناك يعني ناس في الصين تأثروا بالتأثير الخارجية يعني الأجنبية. إيه هذا القانون هو خط جديد لتعزيز الوحدة للأمة الصينية وتقوية التعاون والوحدة بين القوميات في الصين. إن هذا العمل طبيعي وله تاريخ الحزب الشيوعي، ولذلك من أجل الاستقرار والأمن القومي الصين تقدم هذا القانون لتعزيز العمل في هذا المجال. الصين تدعو إلى التبادل والتعلم المتبادل والتكامل بين ثقافات مختلف القوميات، وأيضا هناك بنود داخل هذا القانون للتطورات الاقتصادية والثقافية في المناطق الخاصة التي يعيش فيها الأقليات.
2: نفتح صفحة للنبأ المغربي من تونس وملف الحريات التي يتواصل التضييق عليها. الصحفي السجين مراد الزغيدي وجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس قيس سعيد يطالب فيها بالإفراج عنها. الزغيدي استند في رسالته إلى تصريحات الرئيس الأخيرة بشأن آلية الصلح الجزائي، مؤكدا أنه قام بتسوية وضعيته المالية مع وزارة الإيرادات منذ يناير الماضي، وبالتالي يحق له استعادة حريته وفقا للمبدأ الذي أعلنه رئيس الدولة. الوجهة الآن نيروبي في تتويج جديد للحضور المغربي داخل الهيئات الدولية. انتخب إدريس القراوي بالإجماع نائبا لرئيس المجلس العالمي للعمل الاجتماعي ليصبح أول شخصية إفريقية وعربية تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المجلس عام 1928. ويأتي هذا الانتخاب الذي جرى خلال الجمعية العامة للمجلس في نيروبي ليعزز تمثيلية المغرب داخل منظمة استشارية لدى الأمم المتحدة تعنى بقضايا العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة وحماية الحقوق الاجتماعية الأساسية. إدريس القراوي نائب رئيس المجلس العالمي للعمل الاجتماعي خص ميديا بتصريح عن دلالات هذا الانتخاب ومكانة المغرب داخل هذه المؤسسة الدولية، لنسمع إليه متحدثا من نيروبي لأيمن الأحمد.
4: انتخاب المغرب في الأجهزة السيرية والتنفيذية لهذه المؤسسة الدولية هو مكسب تاريخي ليس فقط للمغرب بل من خلال بلادنا لإفريقيا والعالم العربي، وذلك منذ إحداثها سنة 1928. ورمزية هذا الانتخاب هو أنه يأتي في ظرفية عالمية خاصة تلعب فيها إفريقيا والعالم العربي دورا ما تخلفه الأحداث الدولية الحالية على إفريقيا والعالم العربي، وبالتالي فإسماع مواقف وتصورات ومقاربات إفريقيا والعالم العربي هو شيء من الناحية السياسية والجيوستراتيجية مهم جدا. ويكتسب كذلك هذا الانتخاب أهمية أكثر من رمزية لأنه يتوج عمل المغرب منذ التحاقه بهذه المنظمة سنة 2010، يتوج مجهودات لإسماع كذلك مواقف المغرب وتصوراته للعمل الاجتماعي والتضامني من خلال التجربة المغربية، وكذلك من خلال عطاء خبرائها وعلمائها وفاعليها في المجتمع المدني المنظم في مجال التنمية الاجتماعية بصفة عامة.
2: في رأي له جرى تقديمه اليوم بالرباط، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد سياسة عمومية مندمجة للقضاء على عمل الأطفال في المغرب تقوم على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل من هم دون سن 16. طبعا سنعود للموضوع بمزيد من التفصيل على أمواج مدينة. الآن زاوية للرياضة في السابعة وما يدور في فلكها، نبدأها من ميونخ. نادي بايرن ميونخ أنهى أسابيع من التكهنات وأعلن اليوم رسميا ضم المهاجم المغربي إسماعيل الصباري الذي يتألق ضمن كتيبة محمد وهبي لأسود الأطلس في مونديال 2026. معركة الأسود في المونديال تتواصل السبت المقبل أمام منتخب كندا في هيوستن، ولكن خارج المستطيل الأخضر تتسع معركة أخرى في هذا المونديال ضد خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي. الاتحاد الدولي لكرة القدم كشف عن ارتفاع غير مسبوق في التعليقات المسيئة خلال دور المجموعات، من بينها نسبة لافتة من الإساءات العنصرية. والتفاصيل معك محمد الغولة.
5: 89,000 منشور مسيء خلال دور المجموعات، بينها 11% بطابع عنصري تفعل جرس الإنذار لدى المؤسسة. بيان الفيفا أوضح أن تحليل أزيد من 6 ملايين منشور وتعليق على الإنترنت بزيادة قدرها 33% مقارنة بالمرحلة ذاتها خلال آخر نسخة من المونديال سمح حتى الآن بإخفاء 181,000 تعليق مسيء وإطلاق تحقيقات بحق نحو 1000 مستخدم. الجهاز المكلف داخل الفيفا كشف أن التعليقات العنصرية ارتفعت بشكل واضح على شبكات ممثلة تهديدا لسلامة اللاعبين الذهنية والنفسية، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن رصد عدد أكبر ب13 مرة من المنشورات المسيئة مقارنة بدور المجموعات في مونديال قطر، كما تم تحديد أكثر من 100 حالة تدخل ضمن إطار قانوني يسمح باتخاذ إجراءات قضائية بحق المستخدمين المعنيين. حالة المنتخب الهولندي كانت واحدة من أبرز الأمثلة في هذا السياق. مسؤولو كرة القدم الهولندية نددوا بإساءات عنصرية استهدفت عددا من اللاعبين عقب خروجهم من المنافسة أمام المغرب، خاصة منهم ذوي البشرة السوداء. الاتحاد الهولندي قال أن كرة القدم تجمع الناس بغض النظر عن الأصل أو الخلفية، مشددين لا مكان للعنصرية أو التمييز في كرة القدم، لا على الإنترنت ولا في مجتمعنا.
2: شكرا لك محمد الغول، معك نضع نقطة نهاية السابعة. أشكركم على طيب متابعتها. الآن تواصلنا باقي فقرة الحصاد مع أمين عزيماني. إليك أمين.
6: شكرا لك نهى، حصادنا متواصل مستمعينا بركن المؤشر وحديثه اليوم عن إصلاح التقاعد في المغرب، الورش الاجتماعي الكبير الذي ظل يراوح مكانها. فمع اقتراب نهاية الولايات الحكومية تتزايد التساؤلات حول مصير وعود تعميم التقاعد على جميع المغاربة، وحول تأخر الإصلاح الشامل لمنظومة مهددة بعجز مالي متفاقم. بين الوعود غير المنجزة والقرارات المؤجلة في هذا الملف يتوقف ركن المؤشر لهذا الأسبوع من توقيع زهير التومي.
7: قبل 5 سنوات رفعت حكومة عزيز أخنوش شعار الدولة الاجتماعية وقدمت تعميم الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناتها

0: باعتباره أحد أكبر الأوراش الإصلاحية في تاريخ المملكة، لكن مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية يبرز ملف التقاعد كأحد أبرز الملفات المهمولة، سواء في شقه المتعلق بتعميمه على كافة المغاربة أو بشقه الآخر المتعلق بإصلاح منظومة التقاعد. المفارقة أن هذه الحكومة تعهدت في مستهل الولاية بإتمام تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناته قبل انقضاء عهدتها، بما في ذلك تعميم الاستفادة من حق التقاعد، غير أن هذا المكون الأساسي في ورش الحماية الاجتماعية لم يتم وضع أي لبنة في مسار بنائه، فجزء كبير من العاملين في القطاع غير المهيكل والعمال المستقلين وصغار المهنيين والمقدرة عددهم بالملايين لا يزالون خارج منظومة التقاعد. معطى يولد سؤالا بديهيا، كيف يمكن الحديث عن دولة اجتماعية في غياب معاش يضمن الحد الأدنى من الكرامة بعد انتهاء الحياة المهنية؟ ناهيك عن تساؤلات أخرى مرتبطة بهذا الملف كهزالة المعاشات لمن يتوفر عليها والتناقضات الصارخة بين قيمة معاشات موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص. الشق الثاني الأكثر قتامة في هذا الملف الاجتماعي الحيوي هو استمرار تأجيل الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد، فمنذ سنوات تدق المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المحلية والدولية ناقوس الخطر بشأن التوازنات المالية لصناديق التقاعد، محذرة من أن بعضها يتجه نحو عجز متزايد، ورغم ذلك لم تخرج الحكومة بإصلاح عملي وهي في خريف ولايتها يعالج الاختلالات القائمة بعيدا عن لغة التسويف وشماعة الدراسات التقنية المعلقة وبيروقراطية اللجان غير المفعلة. لقد اختارت الحكومة على ما يبدو سياسة تأجيل القرارات الصعبة، والسبب مفهوم سياسيا، فإصلاح التقاعد يعني الدخول في ملفات حساسة تتعلق برفع سن الإحالة على التقاعد وزيادة نسب المساهمة وانتقاص قيمة المعاشات، وهي قرارات غير شعبية قد تكون لها كلفة انتخابية. لكن الحكومات الرشيدة لا تقاس كفاءتها فقط بقدرتها على اتخاذ القرارات المريحة، بل أيضا بجرأتها في مواجهة ملفات الشائكة ولو على حساب مستقبلها السياسي. إن الاستمرار في تأجيل هذا الملف من حكومة إلى أخرى يزيد من كلفة الإصلاح مستقبلا، ويجعل الإجراءات المطلوبة أكثر قسوة على الأجيال المقبلة، وكل سنة تمر من دون إصلاح حقيقي هي سنة إضافية من استنزاف التوازنات المالية لصناديق التقاعد. في نهاية المطاف ستغادر حكومة خنوش المشهد وقد حققت بعض التقدم في ورش الحماية الاجتماعية، خاصة تعميم التغطية الصحية بما لها وما عليها وإطلاق الدعم الاجتماعي بما له وعليه هو أيضا من انتقادات، لكنها تترك وراءها ملفين ثقيلين، عهد منكوث بتعميم التقاعد على جميع المغاربة وإصلاح مؤجل لمنظومة تقاعد مهددة بالعجز.
1: شكرا لك زهير. اللحظة مستمعينا نواصل حصادنا بمساء الرياضة. يحضر معنا اليوم في مساء الرياضة زميل وديع حتي. وديع مساء الخير.
2: مساء الخير أمين، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
1: إذن وديع، قبل لحظات فاز المنتخب الإنجليزي على فريق الكونغو بهدفين لهدف واحد في ثمن أو في دورة 32 من كأس العالم.
2: ممتاز أمين، يتابع بشكل دقيق مباريات كأس العالم بطبيعة الحال الكل الآن يتابع المونديال، لأننا دخلنا مراحل حاسمة كما ذكرت أمين. الدورة 32، إنجلترا فازت على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف واحد، علما بأن كانت الكونغو قريبة من تفجير مفاجأة جديدة ضد المنتخب الإنجليزي. هدفين مقابل هدف واحد، منتخب الكونغو سجل عبر سيبينغا في الدقيقة 7، ثم ثنائية هاريكين في الدقيقتين 75 و76. إنجلترا ضربت بذلك موعدا مع المكسيك التي تهادت على حساب الإكوادور بهدفين نظيفين. في 9 مساء لتذكير مباريات الدورة 32 تتواصل والعين على منتخب إفريقي آخر وصيف بطل إفريقيا السنغال، سيلاقي بلجيكا بداية من الساعة 9 مساء. مباراة قوية، كل شيء وارد في هذه المواجهة على اعتبار أن على الورق 50% لكل منتخب. بخصوص مباريات فجر الغد، الولايات المتحدة الأمريكية البوسنة والهرسيك، أمريكا على الورق الأفضل. في 8 مساء إسبانيا تلاقي منتخب النمسا. هذا بخصوص النتائج والمباريات المرتقبة إذن في المونديال الدورة 32. بخصوص المنتخب المغربي نذكر بأنه صدر أطلس خاضوا قبل

0: قليل أول حصة تدريبية بهيوستن الأمريكية بعد وصولهم قادمين من مونتيري المكسيكية. هيوستن الأمريكية هي التي ستحتضن مباراة المغرب وكندا في الدور الثمن النهائي يوم السبت المقبل بداية من الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب. الناخب المغربي محمد وهبي أشرف على هذه الحصة التدريبية وركز خلالها على استرجاع الطراوة البدنية خاصة بعد المباراة الماراثونية ضد هولندا في الدور الماضي، ما يعني بأن التحدي أيضا سيكون بدني في مباراة كندا القادمة. كيف يجب تدبير هذه المرحلة، مرحلة التحضير لمباراة كندا، خاصة بعد الأفراح التي تلت التأهل التاريخي ضد هولندا؟ نستمع لسمير الزكرومي اللاعب الدولي المغربي السابق حل ضيفا صباح اليوم على برنامج بوديوم.
1: من بعد واحد المجهود كبير ديال اللاعبين، فمن حقك تفرح، من حقك تاخذ وقتك في الفرحه ديالك. من بعد كتاخذ واحد لحظه تامل على اللاعب، بحال كدير واحد الفيدباك، كتشوف العمل اللي درتيه، كتحس بالمجهود اللي درتيه، ولكن من بعد صافي كترجع لليطا نورمال ديالك على انك كتبدا تشوف في المستقبل او في المقابله اللي جايه. هنا فين كيبدا العمل ديال المدرب على انه كيبدا يبريباري في اللاعبين المقابله، كيشوف اللاعبين اللي هما مصابين، كيشوف العياء، كيشوف اللحظات الاستشفائيه، كيشوف يبدي يشوف لادفيرسير المقبل، كيبدي يشوف النقاط القوه ونقاط الضعف ديالو.
0: اذا مباراه المغرب ضد كندا يوم السبت المقبل بدايه من الساعه 6 مساء بتوقيت المغربي. هذا اذا بخصوص كل ما يرتبط بكاس العالم. نذكر بان الاثاره متواصله، ولكن في كرة القدم أيضا قد تصنع بطولة كبرى ككأس العالم مجد لاعب وقد تغير مسيرته بأكملها، وهذا تماما ما يعيشه الدولي المغربي إسماعيل الصيباري الذي لم يكتفي بخطف الأنظار في كأس العالم 2026، بل حول تألقه سابقا وحاضرا إلى خطوة هي الأكبر في مشواره الاحترافي. ففي خضم المونديال أعلن اليوم بايرن ميونخ رسميا تعاقده مع الصيباري نجم المنتخب المغربي بعقد يمتد حتى صيف عام 2031 في صفقة بلغت قيمتها 55 مليون يورو لتصبح الأغلى في مسيرة اللاعب. هذا التألق إذن جاء امتدادا لمسار تساعدي بدأ في هولندا أساسا مع نادي بي اس في ايندهوفن الذي استثمر قبل 6 مبلغا لا يتجاوز 200,000 يورو للتعاقد مع اللاعب من جينكا البلجيكي قبل أن يحول اللاعب إلى أحد أهم نجوم الدوري الهولندي خلال سنوات طويلة. خلال 142 مباراة بقميص الفريق سجل السيباري 42 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة وأسهم في التتويج بثمانية ألقاب ليصبح أحد أبرز الأسماء المطلوبة في القارة الأوروبية. مدرب النادي البافاري فانسون كومباني كان صاحب التأثير الأكبر في قراره بعدما أقنع السيباري بالمشروع الرياضي للنادي وبالدور المنتظر منه داخل الفريق. انتقال السيباري إلى بايرن ميونخ ليس سوى تتويج لتألق استثنائي في مونديال أمريكا المتواصل بعدما فرض نجم المنتخب المغربي نفسه واحدة من أبرز اكتشافات البطولة بعدما هز الشباك في جميع مباريات دور المجموعات في إنجاز غير مسبوق للاعب إفريقي في تاريخ كأس العالم قبل أن يتحول إلى بطل ليلة هولندا بتسجيله ركلة الترجيح الحاسمة التي منحت أسود الأطلس بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي. أداء لافت جعل السيباري أحد أبرز نجوم المونديال ورسخ قناعة النادي البافاري أنه استثمر في لاعب بلغ مرحلة النضج الكروي، ويستعد إذن الصيباري لكتابة فصل جديد مع أحد عمالقة أوروبا. اقترح عليكم مستمعينا الكرام أن نستمع لهذه الكلمات الأولى ولو أنها مختصرة للصيباري يعبر فيها عن فرحته وأيضا يرحب بجماهير البايرن.
2: السلام عليكم بايرن فانز، أنا إسماعيل سلام من نيويورك، أنا فرحان بزاف نلعب في البايرن ونشوف إن شاء الله في أليانز أرينا.
0: إذا إسماعيل السيباري يلعب لبايرن بعد أن سبق لكل من نصير مزراوي اللاعب أيضا في صفوف البايرن، دون أن ننسى أيضا المهدي بن عطية سابقا الذي كان لاعبا للبايرن، ونتمنى أن يتواصل الألق المغربي في الدوري الألماني هذه المرة باسم إسماعيل السيباري الذي نذكر بأنه يعتبر الضوء الكبير في هذا المونديال بعدما اختار محمد وهبي أن يلعب به مهاجم وهميا بالنسبة للمنتخب المغربي. دائما ارتباطا في بأخبار المونديال هذه المرة نذكر بأن كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم

القدم أكد وألمح لنا الحكم جلال جيد الحكم المغربي اتخذ القرار الصائب عندما ألغى هدف جوناثان تاه في الوقت الإضافي من مباراة ألمانيا وباراغواي.

0: مفاجأة حصاد اليوم. أمين عزيماني.
1: ككل عام تحولت الرباط إلى عاصمة للغناء من كل العالم في الدورة 21 من مهرجان موازين، سهرات إفريقية في منصة أبي رقراق، وسهرات لفنانين من المشرق في منصة النهضة، وفي جديد المهرجان سهرات في المسرح الملكي الكبير وفي ملعب الأمير مولاي عبد الله بحضور جماهيري قياسي. المزيد في ميديا روبورتاج مع مراسلنا من الرباط عادل زبيري.
2: شكرا ميدي ام، شكرا.
3: انا جيت من طنجة وانا شوية عندنا غران فان ديال خالد وحتى ديال الدوزي.
4: إلى منصة أبي رقراق للفن الإفريقي في مهرجان موازين أمتعت جيلي كابا بنتو فنانة من غينيا الجمهور بعرض غنائي بنكهات إفريقية سمراء. الرباط تتحول في مهرجان موازين إلى عاصمة لكل الفنون الإفريقية.
5: إنه لشرف وفخر كبير لي أن أكون في المغرب من أجل مهرجان موازين، لأنه أحد أكبر المهرجانات العالمية. المغرب بلد أعشقه وأحبه كثيرا، وهو حقا بلد مضياف. أشعر بارتياح وسعادة غامرة في المغرب ومع المغاربة خاصة لعيش تجربة موسيقى العالم على منصة أبي رقراق.
4: كل افتخار بمغربيتها بعد أن وصلت نجوميتها إلى العالم العربي. أطلت أسماء المنور بكامل أناقتها بالقفطان المغربي مع ابتسامة عريضة على الجمهور في ليلة صيفية من مهرجان موازين.
6: فخورة بمهرجان بهذا القيمة في بلادي. كنت من الموازين التألق والألق والاستمرارية. مهرجان كيسعد الجمهور المغربي بزاف ديال الريجيستر اللي كيحب يسمع أي نوع موسيقي كيلقاه. يعني كنوعد الناس إن شاء الله يعني مجموعة من الأغاني المغربية وألبوم خليجي إنتاجات قادمة، يعني هي في الكوزينة دابا، يعني في مرحلة الميكساج ماسترينج.
4: انضاف ملعب الأمير مولاي عبد الله لأول مرة إلى منصات مهرجان موازين في دورته 21 أمام حضور جماهيري قياسي. الكل جاء من أجل الدوزي والشاب خالد وطوطو.

0: الاحتفالات في المغرب كيعجبوني بزاف، كيجيبوا اسماء اللي كبار ومحترمه جدا بحال الشاب خالد بحال الدوزي. بغيت نشكر الدوله ديالنا على هذه الفعاليات.
1: جيت لهنايا المهرجان ديال الموازين باش نشطوا شويه، وهذا وكيبان لي بان راه التحسن في الموازين عبر لي زانير ولا مزيان توب. لي زارتيست عاوتاني اللي كيجيبوا ولاو ما يمكنش، وانا فخور نجي لهذا، وفين كان ديما كنحس براسي مزيان.
2: سي فريمون اون سونساسيون مانيفيك لو فات دو نكونو فهاد لا بيلوز بحال هكا، سي مانيفيك لو تيران اي لي مانيفيك.
3: لا لا طوطو مراد
4: اوني فريمون دو غراند فان، كنسمعوا ليهم من قبل كنسمعوا ليهم.
5: انا بصراحه عزيز عليا طوطو بزاف،
6: جينا ليهم جوج ولكن طوطو كثر. وفيستيفال موازين واعر.
7: في مهرجان موازين انتظر المعجبون في باب فيلا الفنون طويلة من أجل تقديم باقات ورد ومن أجل لقاء مع فنانهم المفضل. المغني المصري تامر حسني ومع ابتسامات استسلم أمام المعجبين لصور تذكارية.
8: سمير حسني كيعيط لي ماما زي ابني بلغتهم وبحال ولدي، ما يمكنليش نسقنا لي ابدا.
9: سمير حسني من الفنان المفضل ديالي، وهذه 10 سنين فايت جيت لهنا تسنيتو، وفي اي مره سمير حسني كيجي فيها المغرب ضروري خصني نجي نشوفه.

0: يواصل الفنانون المصريون حضورهم السنوي بكل ثقلهم في سهرات ليالي الشرق في مهرجان موازين. المصري سعد الصغير عاد إلى موازين الرباط من أجل تقديم القديم والجديد من أغانيه التي صنعت نجوميته في كل العالم العربي.
1: نفسي اعمل دويتو مع مطرب شعبي مغربي، ودي من خلال حضرتك بقى طبعا والراديو الجميل بتاعك دوت، تشوفوا لنا بقى وانا اللي هعمل هنا على حسابي والكليب كمان على حسابي. نفسي اغني مغربي مع حد، عشان انا خلينا صراحه ما حدش هيعرف يغني، اي مطرب هيغني مغربي مش هيغني زي ابن البلد. الجمهور هنا ذواق، مش كل شطور ما بيقعدوش هيصوا على طول. سميعه
2: يعني
1: سميعه وسميعه سميعه يعني.
0: مهرجان موازين علامة غنائية مغربية بسمعة عالمية، فعلى امتداد 21 عاماً التقت جماهير العاصمة المغربية بالأسماء الغنائية الأكبر والأشهر عالمياً على منصات نجوم من الشرق ومن الغرب ومن كل إفريقيا ومن المغرب. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديان.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: يعتبر كتاب أخبار الحمقى والمغفلين للمؤرخ والفقيه أبي الفرج بن الجوزي أوسع كتاب تراثي جامع لنوادر الحمقى والمغفلين، لكن أدباء الآخرين ألفوا في هذا الباب مثل الجاحظ وأبي القاسم النيسابوري في كتاب عقلاء المجانين، وهو الكتاب الذي نطالعه اليوم في فقرة كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: يوصف المؤلف الحسن بن حبيب النيسابوري بالأديب والمفسر وإمام عصره في علوم القرآن ومعانيه، ويؤكد بأنه ألف هذا الكتاب نزولا عند رغبة بعض أصحابه، فنظر فيما صنف في هذا الباب مثل كتب الجاحظ وابن أبي الدنيا وأحمد بن لقمان وسهل بن علي البغدادي، ووضع هذا الكتاب على غير منوال تلك الكتب حتى يكون غير مسبوق في بابه. ويستهل الكتاب بأصل وأسماء المجنون في اللغة، ومنها الأحمق والمعتوه والأخرق والممسوس والرقيع لأنه تمزق عليه عقله. والمجنون عند الناس من يسمع ويسب ويرمي ويخرق الثوب، أو من يخالفهم في عاداتهم فيجيء بما ينكرون، ولذلك دعت الأمم الرسل مجانين لأنهم شقوا عصاهم فنبذوهم وأتوا بخلاف ما هم فيه. ومن ظروف المجانين العاشق لأن الحب تيمه وأجنه، أي ستر عقله، والجنون لغة الاستتار. وسئلت أعرابية عن العشق فقالت ذل وجنون. والمجنون عند أهل الحقائق من ركن إلى الدنيا وعمل لها وطاب عيشا. وسئل سفيان الثوري من المجنون فقال من لم يميز غيه من رشده. وقيل لآخر من المجنون؟ قال من لم يبالي بما نقص من دينه بعد أن سلمت له دنياه. ومر أحدهم بقوم قد اجتمعوا على رجل مقيد قالوا إنه مجنون، فقال لا تقولوا مثل هذا، إنما المجنون مثلي ومثلكم، يعمر الدنيا ويخرب الآخرة. طبع كتاب عقلاء المجانين لأول مرة في دمشق عام 1924، وصدر محققا عام 1987 بعناية عمر الأسعد الذي اعتمد أساسا مخطوطة الإسكوريال لأنها مؤرخة وجيدة الضبط. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: نتعرف من جديد مستمعينا على أحوال الطقس في سماء منطقتنا المغاربية قبل المرور لموجز الثامنة. بالمغرب يتوقع أن يظل الطقس حاراً بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك جنوب وشرق الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى والماس وداخل منطقة سوس. درجات الحرارة 26 درجة بالصويرة، 28 بأقادير والعيون، 31 درجة بطنجة، 34 بالدار البيضاء، 36 بوجدة، 37 درجة بالرباط، 41 درجة بفاس، و42 تسجل بمراكش. بالجزائر أجواء مشمسة على وسط وشرق البلاد والثلث الشمالي الغربي وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 27 درجة ببجاية، 29 بوهران والجزائر العاصمة وعنابة، 30 بقسنطينة، 33 بتياريت، و38 درجة تسجل بشلف. في تونس طقس غائم جزئياً إلى مشمس وسط البلاد وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 درجة بطبرقة، 32 بجربة وبنزرتة، 34 بكل من صفاقس والقصرين وتونس العاصمة. هذه تمام الثامنة مساءً، وهذا موعد الموجز الإخباري. نستهل هذا الموجز بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم اختتام جولة المحادثات في الدوحة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا عن نائب وزير الخارجية الإيرانية قوله إن المشاركين اتفقوا على إنشاء قناة اتصال بحلول ليوم غد للإبلاغ عن انتهاكات المذكرة ورصدها. اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم قوة الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر بين عامي 2024 و2025، ودعت إلى تحرك لمنع تكرار هذه الممارسات. ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسفرت بحسب الأمم المتحدة عن مقتل الآلاف من الأشخاص ونزوح الملايين، ويتهم الطرفان بارتكاب فظائع. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 50 آخرين اليوم في قصف روسي طال مناطق عدة في أوكرانيا، وفق ما أفادت به السلطات المحلية. مغاربياً، وجه الصحفي الفرنسي التونسي مراد زغيدي المسجون في تونس رسالة مفتوحة للرئيس قيس سعيد يطالب فيها بالإفراج عنه، مستنداً إلى تصريحات أدلى بها الرئيس بشأن الصلح الجزائي. وكان من المفترض الإفراج عن الزغيدي في يناير من العام الماضي بعد قضائه 8 أشهر في السجن، ملاحقات جديدة فتحت بحقها على خلفية شبهات فساد مالية. أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالنيابة ديلسي رودريغيز اليوم الحداد 7 أيام على ضحايا زلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 2295 شخصا في آخر حصيلة، وترك آلاف الأشخاص الآخرين في عداد المفقودين. ويواصل الفنزويليون

0: يوم بمساعدة فرق متخصصة من أنحاء العالم البحث عن ناجين بعد أسبوع من الزلزالين. في الخبر الرياضي، وبعد أسابيع من التكهنات بات انتقال المهاجم المغربي إسماعيل صيباري إلى بايرن ميونخ رسميا بعد إعلان النادي الألماني اليوم قدومه من أيندهوفن الهولندي. ويعد صيباري البالغ من العمر 25 عاما من بين أبرز لاعبي المنتخب المغربي حاليا في مشواره نحو ثمن نهائي كأس العالم المقامة في أمريكا الشمالية، بعد أن بات أول لاعب إفريقي يسجل في مباريات دور المجموعات الثلاثة. وفي الخبر الرياضي دائما، في أخبار المونديال، أنقذ المهاجم هاري كين منتخب إنجلترا من السقوط في فخ الإقصاء المبكر بعدما سجل ثنائية في الربع ساعة الأخيرة من مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية ليفوز الإنجليز بهدفين مقابل هدف واحد، ويمر الأسود الثلاثة إلى دور 16 من كأس العالم اليوم في أتلانتا. يدا مستمعينا، ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد حصاد اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن، والشكر موصول أيضا لمخرجي هذه الحصة حمزة التمار. بهذا مستمعينا أترككم اللحظة مع برنامج فام دو جوردوي مع ياسمين، إلى اللقاء.
2: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا. ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنوار النبوة من نوره برزت، وأنواره من نوره ظهرت، وليس في الأنوار نور أنور وأقدم في القدم سوى نوره صلى الله عليه وآله وسلم. همته سبقت الهمم، ووجوده سبق العدم، واسمه سبق القلم، لأنه كان قبل الأمم والشيم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

ما كان في الآفاق ووراء الآفاق ودون الآفاق أظرف وأشرف وأعرف وأنصف وأرأف وأخوف وأعطف من سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد أهل البرية الذي اسمه أحمد ونعته أوحد وأمره أوكد وذاته أجود وصفاته أمجد وهمته أفرد، الإمام مولانا الحسين بن منصور الحلاج رضي الله عنه.

ما أدرك الناس من حقيقة أمر مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخفي سره إلا ما ظهر لهم على قدر عقولهم، فما بان من ذلك أنعم الله به عليهم ليعرفوا قدره ويعظموا أمره، وما خفي عنهم منه فهي رحمة من الله بهم، إذ لو ظهر لهم مع عدم قيامهم بالحقوق لكان فتنة لهم، والله تعالى أرسله رحمة للعالمين، فكانت النعمة فيما ظهر والرحمة فيما استتر، صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا مراكش 105.3 فاس 101.4 على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 9 مساء.
2: جماعة أهلا بكم. جرى اليوم بمدينة العيون التدشين الرسمي لمقر التحالف الفرنسي، وهو فضاء مخصص لتعلم اللغة الفرنسية وتعزيز التبادل الثقافي والنهوض بالإبداع الفني، وذلك بحضور سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو. ويهدف هذا الفضاء الجديد على الخصوص إلى النهوض باللغة الفرنسية لدى مختلف الفئات وتطوير عرض بيداغوجي وثقافي ذي جودة وتشجيع الحوار بين الثقافات والمساهمة في إشعاع الجهة ثقافيا من خلال برمجة منفتحة وعلى التبادل والتنوع الثقافي. وأكد سفير فرنسا بالمغرب في كلمة بالمناسبة أكد أن افتتاح هذا الفضاء يندرج في إطار تنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها الرئيس مانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب سنة 2024 بدعوة من العاهل المغربي. نظمت اليوم بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2006، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. بعث العاهل المغربي برقية تهنئة إلى السيدة كيكو فوجي موري، وذلك بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية البيرو، معربا عن أحر تهانئه مباركا لها الثقة الغالية التي حظيت بها من لدن الشعب البيروفي للمضي به قدما نحو ما يصب إليه من مزيد التقدم والازدهار. أعلن نائب وزير خارجية إيران كاظم غريب باختتام جولة محادثات في الدوحة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، وذكر مصدر إيراني أن المشاركين اتفقوا على إنشاء قناة اتصال

0: حلول يوم غد للإبلاغ عن انتهاكات المذكرة ورصدها. في الرياضة، أنقذ المهاجم هاري كاين منتخب أنجلترا من السقوط في فخ الإقصاء المبكر بعدما سجل ثنائية في ربع ساعة الأخيرة من مواجهة الكونغو الديمقراطية، لتنتهي المباراة بفوز أنجلترا بهدفين لهدف وتتأهل بالتالي إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم هذا المساء في مدينة أتلانتا. وبعد أن افتتح برين سبينغا تسجيل باكرا لمنتخب الكونغو الديمقراطية المشارك للمرة الثانية في البطولة، انتظر الإنجليز حتى الدقائق الأخيرة لقلب الطاولة بهدفين عن طريق قائدهم كاين في الدقيقتين 75 و86، ليبقي بذلك على حدود منتخب أنجلترا في التتويج بلقبه الثاني في كأس العالم والأول منذ 60 عاما. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

0: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
2: الافتتاح الرسمي لمقر التحالف الفرنسي بمدينة العيون المغربية فضاء ثقافي لتعلم اللغات الفرنسية ونافذة للتعرف على الثقافة الفرنكوفونية في النشرة تصريح لسفير فرنسا في المغرب. إطلاق الأسبوع الوطني في المغرب للوقاية وتعزيز القدرات حول مكافحة التسممات تعزيزا لثقافة الوقاية وتحسينا لسبل التكفل بالمصابين. ختام جولة محادثات في الدوحة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب بالاتفاق على إنشاء قناة اتصال بحلول يوم غد للإبلاغ عن انتهاكات المذكرة ورصدها. الائتلاف الحاكم في ألمانيا يطلق مناقشات حاسمة بشأن إصلاحات تعد أساسية لتعزيز الاقتصاد المتعثر والتصدي لتنامي اليمين المتطرف. الرياضة بايرن ميونخ الألمانية تعاقد رسميا مع هداف المنتخب المغربي في المونديال إسماعيل الصبري قادما من أيندوفن الهولندي بعقد يمتد إلى عام 2031. عمر بجمعة أهلا بكم في هذه النشرة. جرى بمدينة العيون اليوم التدشين الرسمي لمقر التحالف الفرنسي وهو فضاء مخصص لتعلم اللغة الفرنسية وتعزيز التبادل الثقافي والنهوض بالإبداع الفني وذلك بحضور سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو. ويهدف هذا الفضاء الجديد على الخصوص إلى النهوض باللغة الفرنسية لدى مختلف الفئات وتطوير عرض بيداغوجي وثقافي ذي جودة وتشجيع الحوار بين الثقافات والمساهمة في إشعاع الجهة ثقافيا من خلال برمجة منفتحة على التبادل والتنوع الثقافي. وأكد سفير فرنسا بالمغرب في كلمة بالمناسبة أن افتتاح هذا الفضاء يندرج في إطار تنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها الرئيس مانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب سنة 2024 بدعوة من العاهل المغربي. نستمع إلى تصريح سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو من مدينة العيون.
3: في المجموع سيصبح لدينا نحو 15 مؤسسة ستستقبل الشباب وكذلك البالغين الذين يرغبون في تعلم اللغة الفرنسية واكتشاف الثقافة بمختلف أبعادها من الكتب والسينما إلى الأشكال الثقافية الأكثر ارتباطا بالتراث أو على العكس الأشكال الأكثر حداثة. كما ستساهم هذه المؤسسات في تعزيز التقارب أكثر مما هو قائم حاليا بين المجتمعين المدنيين المغربي والفرنسي.
4: Les sociétés civiles marocaines et françaises et ainsi contribuer à nourrir, à porter, à enrichir la relation franco-marocaine.
3: وبالتالي الإسهام في تغذية ودعم وإغناء العلاقات الفرنسية المغربية وهي علاقة كما تعلمون غنية جدا بحكم عراقتها وبفضل مشاريعها والطموح الذي نحمله بشكل جماعي من أجل العلاقات بين بلدينا. ندرك أن هذه الجهة تعرف دينامية خاصة وفرنسا سعيدة جدا بمواكبة هذه الدينامية.
2: نظمت اليوم بعرض السواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. وقد عرف هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بصفتها المنسق الوطني وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة. وينظم هذا التمرين طبقا لتعليمات الملكية وفي إطار الاستعداد لمكافحة حالة التلوث البحري الطارئ. انطلاق الأسبوع الوطني للوقاية وتعزيز القدرات حول مكافحة التسممات تزامنا مع فصل الصيف، وأعطيت أمس الانطلاقة رسمية للأسبوع الوطني للوقاية وتعزيز القدرات حول مكافحة التسممات الناجمة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي المنظم من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2026، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الوقاية وتحسين سبل التكفل بالمصابين خاصة في المناطق القروية والنائية. هذه توضيحات الدكتورة حنان الشاوي مسؤولة بالمركز المغربي لمحاربة التسممات من الرباط حول رئيس النماني.
5: الوزارة كتنظم هذا الأسبوع لتحيين الكفاءات ديال مهني الصحة، يعني كنعاود نديروا لهم التكوين باش يطبقوا التوصيات اللي هي معتمد بها والإجراءات العلاجية اللي هي كتحطها الوزارة. كذلك هذا الأسبوع من بين الأهداف ديالو هي تعزيز وتحسيس الساكنة بالمخاطر المرتبطة بالتسممات الناتجة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي. وكذلك واحد النقطة مهمة من بين أهداف هذا الأسبوع واللي كتأكد عليها الوزارة، بما أنه هذه الآفة هي آفة للأسباب ديالها هي متعددة القطاعات، كاين هناك كثير متدخلين، فمن بين الأهداف هو تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين اللي كتوقع اللسعة ولا كتوقع اللدغة. الأسبوع الوطني للوقاية ومكافحة التسممات الناتجة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي كيعزز كذلك الاستراتيجية الوطنية اللي دارتها وزارة الصحة منذ 2001 لمحاربة هذه الآفة، وهذه الاستراتيجية عطت النتائج اللي هي جد مرضية. نسبة الإماتة بالنسبة لسعات العقارب هبطت حتى 0.13%، وكذلك نسبة الإماتة بلدغات الأفاعي هبطت حتى 4.4% في 2025. يعني هذو نتائج اللي هي مرضية، ولكن مازالين باغيين نعزز الجهود باش نوصلوا للهدف اللي هو صفر وفاة داخل المستشفى.
2: دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي قدمه للرباط لاعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16 سنة. وأكد رئيس المجلس عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب، أكد أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية مؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات الملكية. بعث العاهل المغربي برقية تهنئة إلى السيدة كيكو فوجيموري، وذلك بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية البيرو، معربا عن أحر تهانئه مباركا لها الثقة الغالية التي حظيت بها من لدن الشعب البيروفي للمضي به قدما نحو ما يصبو إليه من مزيد التقدم والازدهار، مؤكدا بهذه المناسبة وانطلاقا مما يجمع المغرب والبيرو من علاقات ممتازة تطلعه لإعطاء زخم جديد لهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. أعلن نائب وزير خارجية إيران كاظم غريب اختتام جولة محادثات في الدوحة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب و

0: ذكر مصدر إيراني أن المشاركين اتفقوا على إنشاء قناة اتصال بحلول يوم غد للإبلاغ عن انتهاكات المذكرة ورصدها. وانخرطت واشنطن وطهران منذ منتصف يونيو في مفاوضات من المقرر أن تستمر 60 يوما قابلة للتجديد بموجب مذكرة التفاهم المبرمة في 17 يونيو بوساطة باكستانية وقطرية. هذا تعليق أحمد رمضان مدير مركز مدى للرؤية الاستراتيجية من حلب، حاور يوسف نعماني.
1: هناك حالة من عدم الثقة بين الطرفين، وحالة عدم الثقة الآن تتحول حقيقة إلى نوع من الأزمة المتصاعدة فيما يتعلق بتطبيق بنود الاتفاق. وأعتقد أننا ربما نشهد يعني فترة قليلة من الهدوء، تعود بعدها الأمور إلى مستوى من التصعيد خلال الشهر الجاري. هناك أزمة فيما يتعلق بتطبيق بنود المذكرة التي وقعت بين الجانبين الأمريكي والإيراني. حتى الآن هناك شعور إيراني بأن بنود المذكرة لم تطبق، وخاصة فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية. وهناك أيضا شعور أمريكي بأن إيران ما زالت تضغط باتجاه عدم فتح مضيق هرمز بشكل كافي، وتسعى أيضا كذلك للاستمرار بإثارة مزيد من التوتر في المضيق، وتحاول أيضا الالتفاف على المذكرة من خلال الدفع باتجاه فرض رسوم، سواء سميت رسوم عبور أو غيرها، على السفن التي تعبر المضيق. وأيضا هناك حالة من التوتر بين الجانبين ربما تؤدي إلى مستوى من التصعيد. التصريحات الأمريكية الأخيرة أشعرت الإيرانيين بأن ترامب ربما يعود إلى الحرب.
0: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قوته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان، سوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. وقال خلال مراسم تأبينية للجنود الذين قتلوا في الحرب مع حزب الله في 2006 إن القرار اتخذ من أجل حماية الساكنة والبلدات الحدودية من العناصر المتطرفة حسب تعبيره. وحذر كاتس طهران مجددا من أنها ستتعرض بكل قوة لضربات في حال هاجمت القوات الإسرائيلية التي تقاتل في لبنان. وللتعليق على هذا التصريح نستمع إلى عمر معربني المحلل العسكري والاستراتيجي من بيروت، حاور أيمن الأحمد.
2: في الواقع ما نشهده اليوم من سلوك إسرائيلي في جنوب لبنان ليس مجرد تناقض سياسي، بل هو استراتيجية قدم ومحاولة لفرض معادلة ميدانية جديدة خارج إطار أي اتفاقات دولية أو تفاهمات لوقف إطلاق النار. أصلاً العقيدة العسكرية الإسرائيلية تقوم على فرض الشروط بالقوة، وبالتالي فإن التلويح بالبقاء في جنوب لبنان تحت ذريعة يعني وجود تهديدات أو ضمان الالتزام أو منع الخروقات هو الخرق الأكبر والأساسي لأي تهدئة. وهنا لا يمكن لإسرائيل أن تطالب الأطراف الأخرى باحترام الاتفاق في وقت تبقي فيه على قواتها في الأراضي اللبنانية وتحتل الأراضي اللبنانية. هذا المنطق يحول الاتفاق يعني عملياً من وثيقة تهدئة إذا صح التعبير إلى صك استسلام مقنع، هو ما لا يمكن القبول به. وطبعا هذه الرسالة المزدوجة التي تواظب يعني إسرائيل على إرسالها عبر اتهام أطراف إقليمية بتقويض الاتفاق وفي نفس الوقت الإصرار على الاحتلال العسكري تكشف عن نية مبيتة. يعني الهدف الإسرائيلي هنا هو شرعنة وجود عسكري مؤقت يتحول مع الوقت إلى دائم، وهم يعني يتكلمون بصراحة عن خلق منطقة أمنية عازلة يحاولون يعني فرضها بحكم الأمر الواقع. إذن هذا الإصرار الإسرائيلي لن يؤدي إلى تثبيت الاستقرار.
0: أطلق الائتلاف الحاكم في ألمانيا مناقشات حاسمة بشأن إصلاحات تعد أساسية لتعزيز الاقتصاد المتعثر والتصدي لتنامي اليمين المتطرف. وقال المستشار فريدريش ميريتس قبيل بداية المحادثات التي تتمحور على مسائل متنوعة من العمل والضرائب إلى الرقمنة، يتوقع القيام بقفزة كبيرة إلى الأمام في تحديث ألمانيا. هذه توضيحات الطيب السعدوي الخبير الاقتصادي والمالي من فرانكفورت، حاور أيمن الأحمد.
3: في الواقع الإصلاحات هي في إطار حزمة لأولا المحاولة إنعاش الاقتصاد الألماني، ولكن أكثر من هذا هو التصدي للمخاطر التي تحدق بألمانيا من خلال تصدر الحزب البديل الألماني للمشهد السياسي في بعض الولايات الألمانية مؤخرا. لعل تحالف يركز هذا التحالف طبعا على الجانب الاجتماعي، فالإصلاحات بالدرجة الأولى هي ستكون مؤلمة لشريحة من المجتمع، خاصة العاطلين وكذلك ذوي المعاشات الزائدة.

0: شهيدة، لأن كلها ستكون اقتطاعات فيما يتعلق بهذه المعاشات مثلا، كذلك الإعانات في الإطار الاجتماعي. لكن النقطة الأساسية التي تم الخلاف عليها مسألة الضرائب، بحيث أنها سيتم تفادي الرفع من الضرائب رغم الضغوطات القوية من الحزب الاشتراكي في هذا الاتجاه، وذلك لتجنب فرملة المسار الاقتصادي الذي أساسا يعاني من تداعيات الأزمة العالمية والحروب، سواء الحرب الأوكرانية أو الحرب في الشرق الأوسط.
1: في عز المونديال تعاقد فريق بايرن ميونخ رسميا مع هداف أسود الأطلس إسماعيل الصبري قادما من أيندوفن الهولندي بعقد يمتد إلى عام 2031، ليصير الصبري رابع مغربي يرتدي ألوان النادي البافاري بعد كل من بن عطية، مزراوي وأدم أزنو. في المتابعة وديع أحتي.
2: السلام عليكم بايرن فانز، انا اسماعيل، سلام من نيويورك. انا فرحان بزاف نلعب في الباير، نشوف ان شاء الله في أليانز أرينا.
3: في كرة القدم قد تصنع بطولة كبرى مجد لاعب، وقد تغير مسيرته بأكملها، وهذا تماما ما يعيشه الدولي المغربي اسماعيل السيباري الذي لم يكتفي بخطف الأنظار في مونديال 2026. ففي خضم المونديال اعلن بايرن ميونخ رسميا تعاقده مع نجم المنتخب المغربي. بايرن ميونخ تعاقد مع السيباري بعقد يمتد حتى العام 2031 في صفقة بلغت قيمتها 55 مليون يورو لتصبح الأغلى في مسيرة اللاعب. هذا الألق لم يكن وليد الصدفة، بل جاء امتدادا لمسار تصاعدي بارز أساسا في هولندا مع نادي أيندهوفن الذي استثمر قبل 6 سنوات مبلغا لا يتجاوز 200 ألف يورو للتعاقد مع السيباري من جينكا البلجيكية، قبل أن يحول اللاعب إلى أحد أهم نجوم الدوري الهولندي. وخلال 142 مباراة بخميس الفريق سجل السيباري 42 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة وأسهم في التتويج بثمانية ألقاب. لم يكن انتقال السيباري إلى بايرن ميونخ سوى تتويج لتألق استثنائي في مونديال 2026 وإيمان مدرب النادي البافاري كومباني بموهبة اللاعب. فقد فرض نجم المنتخب المغربي نفسه واحدا من أبرز اكتشافات المونديال بعدما هز الشباك في جميع مباريات دور المجموعات، قبل أن يتحول إلى بطل ليلة هولندا بتسجيل ركلة الترجيح الحاسمة التي منحت أسود الأطلس بطاقة العبور إلى ثمن النهائي. أداء لافت جعل السيباري أحد أبرز نجوم المونديال، ورسخ قناعة النادي البافاري بأنه استثمر في لاعب بلغ مرحلة النضج الكروي ويستعد لكتابة فصل جديد مع أحد عمالقة أوروبا.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
5: Du lundi au jeudi 21h minuit, les nocturnes avec Jawad. Du rock'n'roll à l'électrodance, la compile de rêve sur Média.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بوجمعة أهلا بكم. جرى يوم الأربعاء بمدينة العيون التدشين الرسمي لمقر التحالف الفرنسي، وهو فضاء مخصص لتعلم اللغات الفرنسية وتعزيز التبادل الثقافي والنهوض بالإبداع الفني، وذلك بحضور سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو. ويهدف هذا الفضاء الجديد على الخصوص إلى النهوض باللغات الفرنسية لدى مختلف الفئات وتطوير عرض بيداغوجي وثقافي ذي جودة وتشجيع الحوار بين الثقافات والمساهمة في إشعاع الجهة من خلال برمجة منفتحة على التبادل والتنوع الثقافي. وأكد سفير فرنسا بالمغرب في كلمة بالمناسبة أن افتتاح هذا الفضاء يندرج في إطار تنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها الرئيس مانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب سنة 2024 بدعوة من العاهل المغربي. بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيدة كيكو فوجيموري، وذلك بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية البيرو، معربا عن أحر تهانئه مباركا لها الثقة الغالية التي حظيت بها من لدن الشعب البيروفي للمضي به قدما نحو ما يصبو إليه من مزيد التقدم والازدهار. أعلن نائب وزير خارجية إيران كاظم غريب اختتام جولة محادثات في الدوحة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، وذكر مصدر إيراني أن المشاركين اتفقوا على إنشاء قناة اتصال بحلول يوم الخميس للإبلاغ عن انتهاكات المذكرة ورصدها. أطلق الائتلاف الحاكم في ألمانيا مناقشات حاسمة بشأن إصلاحات تعد أساسية لتعزيز الاقتصاد المتعثر والتصدي لتنامي اليمين المتطرف. وقال المستشار فريدريش ميريتس قبيل بداية المحادثات التي تتمحور على مسائل متنوعة من العمل والضرائب إلى الرقمنة، يتوقع القيام بقفزة كبيرة إلى الأمام في تحديث ألمانيا، والتباين كبير بشأن بعض المسائل الشائكة في أوساط الائتلاف من رفع سن التقاعد إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية وتخفيف عبء الضرائب على الطبقة الوسطى. في الرياضة، السنغال يودع المونديال من الدور الثاني بحصة 3-2، تفوق منتخب بلجيكا هذه الليلة على نظيره السنغالي وضمن المرور إلى الدور ثمن النهائي من هذه النهائيات المقامة بأمريكا الشمالية. وكان المنتخبان قد احتكم إلى التمديد إثر تعادلهما بهدفين لمثلهما في الوقت الأصلي على ملعب سيارة ضمن الدور الثاني للمونديال. في المباراة الأخرى، أنقذ المهاجم هاري كاين مساء الأربعاء في أتلانتا منتخب أنجلترا من السقوط في فخ الإقصاء المبكر بعدما سجل ثنائية في ربع ساعة الأخيرة من مواجهة الكونغو الديمقراطية، لتنتهي المباراة بفوز أنجلترا بهدفين لهدف وتتأهل إلى الدور ثمن النهائي، مبقية على حظوظها في التتويج بلقبها الثاني والأول منذ 60 عاما. نهاية هذا المجاز، وانتم بخير وإلى اللقاء.
2: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. L'histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري على
1: الميديا. سلام، شحال من مرة قلتي لراسك آه لو كنت أكثر ثقة بنفسي، آه لو كنت بديت هذه سنوات، آه لو كنت بحال فلان. لكن الحقيقة أن أكبر منافس لنا ماشي الآخرين، وإنما الشخص اللي كنا عليه البارح. ماشي مطلوب من كل واحد فينا أنه يصبح نسخة من أحد، ولا أننا نقارن رحلة ديالنا برحلة غيرنا. المطلوب فقط أن نتقدم بخطوة، خطوة واحدة ربما كل يوم، لما لا في اتجاه الإنسان اللي احنا كنحلموا أننا نكونوا. يمكن ما غادي حتى شي حد فينا يقدر يغير الماضي، لكننا نقدروا نقروا من نكون ابتداء من اليوم. ومرحبا بكم معنا طاقة إيجابية. خاطف

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالم
1: أهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد وأنتم تتابعون طاقة إيجابية على ميدي آن. كل إنسان كيحمل بداخله إمكانات ربما هو لم يكتشفها بعد، لكن ما بين ما نحن عليه اليوم وشنو نقدروا نديروا وشنو نقدروا نوليو، هناك رحلة، رحلة كتحتاج إلى وعي، كتحتاج كذلك إلى شجاعة وعمل مستمر. كيف نكتشف أنفسنا؟ ولماذا يتوقف كثيرون عن تحقيق أحلامهم قبل أن يبدأوها؟ يسعدني جدا أن نرحب بضيف هذه الحلقة، أستاذ محمد مقداد، خبير في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد، مرحبا بك معي في طاقة إيجابية. مرحبا بك. كنسمعوا بزاف من المحيط ديالنا ملي كيبغي شي حد ينصحنا أو يوجهنا يقول لك وخاصك تعرف راسك، خاصك تعرف نفسك.
2: هو معرفة الذات دائما فاش نهضروا عليها تنهضروا أن الشيء الوحيد اللي ممكن يخلينا نعرفوا ذاتنا حقيقيا هو أننا مثلا ندخلوها في تجارب. مثلا ندخلوا في تجارب هنا تخرج أحسن ما عندك، تجد إلى إلى إلى إلى إلى تخرجنا غير في المنتخب المغربي وفي الإنجازات اللي تيدير كاملة، غادي نلقاو أن ملي تنوقفوا ملي تندخلوا في دوك التحديات ملي تندخلوا في داكشي كامل عاد تيبان لنا فرقة أخرى، تيبان لنا منتخب آخر، تيبان لنا بزاف ديال الحوايج. علاش؟ لأن أصلا اعطى راسو ديك الفرصة باش أنه يدخل في هذا التحدي. إذا نحن كأشخاص إلا بينا نطوروا من راسنا، بينا نزيدوا القدام، بينا نعرفوا راسنا مزيان، بينا نغيروا من راسنا ونحققوا إنجازات أخرى، فأول خطوة خصنا نديروها هي أنا ما نبقاش غير نحلل فراسي ونقول أشنو العيب فيا وأشنو هو الحوايج الإيجابية وأشنو هو الحوايج السلبية، بقدر ما أنا نحط راسي في الأكسون، نبدا عاد ديك الساعة ملي وأنا غادي غيخرجوا عندي صعوبات، غيخرجوا عندي تحديات، ونلقى أشنو هما الحلول اللي ممكن أننا نديرها.
1: ربما كل ما مريتي من ظروف صعبة، كل ما مريتي من مشاكل، كل ما مريتي من مطبات وحتى يعني وإخفاقات، هنا ربما الإنسان كيتعلم. وكسمعوا دائما أنه إلا ما تعلمتيش فكتعلمك الحياة، لكن كيكون الثمن غالي جدا.
2: أنا بالنسبة لي ما عمر الثمن تيكون غالي، لأن كل حاجة تتوقع لنا في الحياة ديالنا تتعلمنا في هذه اللحظة، ممكن تبالينا أننا خلصنا عليها بزاف، ولكن إلا جنا نتمعنوا فيها ونشوفوا أشنو كان ممكن يوقع بدل هذاك الشيء اللي وقع لنا، كنا غادي دائما نفرحوا بذاك المكتب اللي وقع لنا. دائما عندي واحد بالإكسبيريونس نعاودها للناس، واحد تجربة تنقول لي تخيل معي أنك غادي في الطريق واحد البيتالة بغات تضربك، وحنا عندنا القدرة أننا نحبسوها ما تضربكش، واش تبغي نحبسوها ولا لا؟ دائما الجواب تنسمع هو أه. تنقول له واخا دابا كون ضربتك البيكالا كنت غادي تعطل، وكملي ما ضرباتكش كملتي طريقك في جيتينيش مع واحد الموتور، حتى هو اذا كان عندنا القدره نحبسوه غنحبسوه، حبسناه فاوتوماتيكو ما غاديش تعطل. وغادي هكاك الا عرفتي السواغ وعرفنا ان من وراء البيكالا كاين موتور ومن وراء الموتور كاين كاميو وغيرها، غادي نسولك من جديد نقول لك واش اذا كانت البيكالا غتضربك نحبسوها ولا لا، غتختار انها تضربك. فعدم تقبلنا الاحداث اللي تتوقع لنا ماشي لان احنا تتبان لنا خايبه هذيك الساعه، ولكن اساسا

0: لأننا ما تنتخيلوش اش كان ممكن يوقع خيب منها في المستقبل. دائما داك الشيء كنقولوا عندنا واحد القاعده الدينيه، حنا كنقولوا لو اطلعتم على الغيب لاخترتم ما كان عليكم، وبالتالي المشاكل اللي تتوقع لنا او الصدمات اللي تتبان لنا حنا كبيره في حياتنا هي اساسا هي خير عند الله سبحانه وتعالى. المشكل ديال اننا ما تتبانش لنا هكاك هو اننا ما شفناش اش كان ممكن يوقع أسوأ من هذاك السيناريو، ما شفناش اشنو غادي تفيدنا هذيك الصدمه او هذيك الطيحه اللي تبان لنا حنا ديك الساعه اللي ماتنا وضرتنا، ولكن هي في الحقيقه قد تكون هي السبب النجاح في الحياه ديالنا كامله.
1: يعني اي حاجه احنا مرينا بها في الحياه فهو كناخذوا منها دروس وعبر، وكتثقل الشخصيه ديالنا وكتزيد ربما الثقه ديالنا في نفسنا. هنا ربما غيجي واحد السؤال اللي بزاف الناس كيقول لك مثلا، واش انا ما عنديش امكانيات، ما عنديش طاقه التحمل، ما نقدرش على هذا الشيء؟ سورتو ملي كيشوف مثلا شي حد كيعيش مثلا شي مأساة ولا شي ظروف قاسيه كيقول له باز يا اخي ولا باز يا اختي، انا لو كنت مكانك ما نقدرش نتحمل. واش ما كنعرفوش شنو الطاقه ديالنا غير حتى كنطيحوا في الاختبار؟
0: هو هنا اولا تنطيحوا في اول فخ ممكن يطيح فيه اي واحد بغى يتطور، و الى طاح فيه فيقول على التطور ويقول على التغيير ويقول على النجاح بسلامه، واللي هو المقارنه. هو انا جلست نقول انا فلان قد يدير وانا واش غنقد ندير ولا لا، او فلان واعر انا ما قدرش انني ننجح بحاله. هذه المقارنه هذه هي في الحقيقه مدمره وغير حقيقيه، فبالتالي ما يمكنش نقارن راسي بالاخر. الاحسن مقارنه ممكن نديرها هو مقارنتي اليوم بكيف كنت البارح ومقارنتي بكيفاش غنكون غدا. يعني سبيل المثال الوحيد اللي ممكن نقول انا ما كنتش بحال هكا وليت بحال هكا هو راسي، لكن فلي كندخل في مقارنه مع الاخرين فانا ما عارفش. يقدر يبان ليا واحد مثلا تعرض لواحد الصدمه ما بان عليه حتى شي حاجه، ولكن انا ما عارفش شنو طرا ليه الداخل ديالو. على العكس انا ممكن انني انا ما فاش طرا صدمه ولا طرا ليا مشكل انا تنوجه، انا تنغوت، انا تنهضر بواحد الطريقه فتيبان ليا هو عنده قدره على التحمل وانا ما عنديش، في حين ان حقيقه اللي عنده قدره على التحمل هو نتايا. اذا الحكم على الاشياء هكا بطريقه او اصلا ندخلوا في هذا الحيز ديال المقارنات غادي يدمرنا وغادي يخلينا ما ننجحوش في الحياه وغادي يخلينا ما نكملوش. داكشي علاش يجب التوقف عليه، والمقارنه الوحيده اللي ممكن انا نديرو هو نقارنوا راسنا بكيفاش كنا البارح وكيفاش نتعاملوا اليوم وشنو هو التطورات اللي احنا غاديين فيها.
1: هادشي هذا ربما هو اللي كيخلي انه الشخص اللي كيكون ما عارفش نقاط القوه ديالو وما عارفش نقاط الضعف ديالو وما عارفش شنو القدرات اللي عنده هو اللي كيخليه يحط راسه في داك المقارنه مع الاخرين.
0: هو التربية ديالنا والتنشئة ديالنا هي اللي تخلينا دائما في المقارنة، لأن احنا تربينا على شوفوا دمك وشوفوا دخلك، وتربينا على أن في المدرسة كانوا تيقول لنا شوف تلميذ الآخر تيقرا أحسن منك وأنت ما تتقراش، علاش هذاك دار، علاش أنت ما درتيش. فتربات عندنا داخليا واحد المقارنة، واحد دائما أننا تنشوفوا الآخرين أشنو داروا واش ما حنا درنا، باش نحكم على راسي ونقول عندي قدرة ولا ما عنديش قدرة هي أصلا ظلم الراسي. اللي خصو يطرا هو انني نحط راسي في لاسوسياسيون، وفي هذاك الموقف بيان سور العادي والطبيعي هو انني غنلقى صعوبات، غنلقى تحديات، عاد خصني ديك الساعه نقلب هذوك الصعوبات وذوك التحديات على شنو هما الحلول اللي غندير ليها وغادي نمشي. تنقول دائما الا شي واحد جلس وتيفكر دابا واش هو مؤهل انه يدير مشروع غيلقى راسو ماشي مؤهل.
1: يعني كتلقى مثلا بعض الناس اللي كيعيشوا ربما سنوات في واحد الوظيفه اللي هي ما عجبهمش وما كيبغيوهاش، أو ربما كيعيشوا في واحد العلاقة اللي هي غير صحية وسامة وكتؤديهم، أو كيعيشوا واحد الحياة اللي ماشي ليهم لغيرهم، ولكن خايفين أنهم يغيروا فقط من أجل الخوف.
0: لأن أنت فيها كل واحد علاش عايش؟ أنا دائما نقسم الناس لثلاث الأقسام في العيش ديالهم، اللي عايش على قبل الأشياء المادية، فلوس، خدمة إلى غيرها. كاين اللي عايش على قبل الناس، وكاين اللي عايش على قبل الجانب النفسي ديالو، وكاين اللي الى بغينا نطلعوا الفوق منها كاين اللي عايش على قبل انجاح العلاقه ديالو مع الله. دونك فهمتي هادو مره ديال الانواع او الاشياء اللي تخلينا نعيشوا في هذه الحياه هذه. فإلا كنتي عايش للناس فبالتالي انت ضروري ان تنصاغ الاشياء اللي غادي يرضوك عليها وغادي تعجبهم وغادي تشوف داك الحوايجات اللي غادي تريح المجتمع وغادي تمشي معاه. ظل انك انت غادي في هذا الطريق هذه اللي تريح المجتمع واللي عجب المجتمع واللي، وهذا ماشي عيب انك تكون تدير شي حاجه عجب المجتمع، تكون تدير شي حاجه عجب المجتمع وانت اذيك انت، فكل نهار انت تديرها تتمرد علاش انك درتيها. داك الشيء اللي ندير دائما جوج ديال النقط خصنا نفرقوا بيناتهم، ما بين النجاح وما بين الصواب. ان نكون انني على صواب، هذا مصطلح فاش نقولوه تنقولوا مصطلح اجتماعي، انا على صواب فالمجتمع هو اللي يحكم واش الفعل اللي درت واش على واش صائب ولا خاطئ، ولكن مصطلح النجاح هو مصطلح ذاتي، يعني سيدي

0: عيار ديالو الوحيد اللي تيحطو هو نتايا. حتى في التعريف في علم النفس وغيرها تنقولوا ان تعريف كل شيء هو التعريف الذي تضعه له. يعني بمعنى ان التعريف ديال النجاح الحقيقي هو التعريف الذي تضعه. فعندك جوج الحوايج، يا اما ان تكون ناجحا يا اما ان تكون على صواب. فعلا المجتمع يرقمه انه صحيح. ما غاديش عندي واحد مثلا واحد الشاب ويقول لي انا بغيت نرتبط بواحد السيده مثلا كبر مني سنا مطلقه، ويعطيني بزاف ديال الصفات اللي مجتمعيا غادي يقولوا لي لا. ولكن اذا كان هو تيشوف ان الراحه ديالو والسعاده ديالو والهناء ديالو كاين تما، ف راه ما كاين حتى شي مانع انه يرتبط بها. وحنا دائما فاش نبغيو نحددوا واش هذوك المعايير المجتمعيه معايير اصلا سويه ولا غير سويه، تنرجعوها للمعيار اللي هو اسوا منها واللي هو مقاد واللي حنا عارفينه صحيح واللي هو الدين ديالنا. فبالتالي في هذه الحاله هذه واش الدين تيمنع انه يتزوج بها؟ لا، الدين ما تيمنعش انه يتزوج بها. اذا اوتوماتيكمون الناس بافكارهم باشنو غادي يقولوا باي حاجه غادي يقولها فغتبقى لهم.
1: وهي المجتمع راه كيف ما درتيها وحلا كيف ما يقال بالدارجه. دابا الانسان بعد مرات يخاف من التغيير فقط لأنه يخاف من نظرة المجتمع، يخاف من أنه ربما بهذا التغيير يقفز نحو المجهول، يخاف كذلك لأنه ربما غادي يخرج من منطقة ديال الراحة ديالو، يخاف يخاف يخاف. اليوم كيفاش يمكن لنا ربما الناس اللي كيتابعونا والناس اللي كيستمعونا وصوتوا الشباب، كيفاش أنه الإنسان يقدر يقرر أنه يدير التغيير في حياته شي حاجه اللي ما عجبهاش ويبدا
0: باش نهضروا هو علاش عايش بعدا اصلا. التغيير اساسا تيكون هدف ديال الانسان ما مرتاحش. لا يمكن ان انسان دابا يلقى واحد الانسان عايش مرتاح في حياته ياك ويرغب في تغيير هذيك الصراحه. ما غنلقاوش مثلا اي مراه طلبت الطلاق من راجلها ما غنلقاوهاش انها مرتاحه مع راجلها فطلبت الطلاق فبتغير هذيك العلاقه الزوجيه. او لا ما غاديش نلقى واحد مرتاح في واحد الخدمه تعطيوه السالير اللي بغا، تعطيوه الكونفور اللي بغا، تعطيوه كل شيء والخدمه عاجباه ومرتاح فيها، يعني تبدا من كاع النواحي وباغي انه يبدلها. فبالتالي اوتوماتيكيا الانسان اللي ما مرتاحش هو اللي يرغب في التغيير. فبالتالي اش اللي كيخليه ما يخرجش هو ما مرتاحش وما يخرجش للتغيير؟ لانه مرتاح من واحد الناحيه اخرى اللي هي اش؟ اللي هي الهضره ديال الناس، وبالتالي هذه اهم حاجه عنده. اما على المستوى ديال الشيء نفسه فهو ما مرتاحش فيه. فبالتالي انا دائما الفكره تنقول دائما للناس، واذا لم تكن مرتاح في داكشي اللي انت فيه فما عندك ما تكسر الى غيرتي هذيك الحاجه اللي انت ما مرتاحش فيها.
1: او لا ربما كيخاف من انه غيغير داكشي اللي ما عجبوش الحال باشياء اخرى أسوأ.
0: انت اصلا ما مرتاحش فعندك جوج ديال الحويجات، يا اما ان تحاول انك تخرج من ديك البلاصه فيمكن تكون احسن ويمكن تكون أسوأ ويمكن تكون بحال. فاذا جينا نقسموها غنقسموها لثلاثه ديال المستويات، اما احسن من داكشي اللي انت فيه، اما بحال داكشي اللي انت فيه، اما اقل من داكشي اللي انت فيه. بمعنى اخر ان بنسبه 66% فانت اما غتكون في حاله بحال داكشي اللي كنتي فيه او احسن منه، وبنسبه 33% قدرت تكون في حاله اقل. اذا اوتوماتيكيا النسبه المئويه ديال انك تكون في حاجه اقل فهي نسبه ضعيفه تغطي النسب الاخرين. بمعنى اخر انك انت في كاع الاحوال حالتك ستكون احسن او بحال هذيك الحاله اللي انت كاين فيها. الاشكاليه اللي كاينه في التغيير دائما هي ان احنا فاش نبغيو نديروا هذا لو شونجمون هذا ما تنسمعوش غير راسنا وما تنسمعوش او لا غير الدراسات والابحاث اللي تمشيو عند المتخصص ونستولوه ونسميتو، ولكن تمشيو عند بزاف ديال صحابنا بزاف ديال الناس اللي دايرين بينا وتنجمعوا الاراء ديالهم. بيان سور انت هنا فاش تجمع الاراء ديال بزاف ديال الناس كل واحد تينصحك سينو لا سيتياسيون ديالو هو وصلوا للحاجه اللي انت بالنسبه لك انت مريحاش، فهو بالنسبه ليه هو انت شنو باقي بغيتي. تتقول لي مثلا انا بغيت نبدل الخدمه لانني ما مرتاحش فيها، فتيقول لك شنو بغيتي ياك السالير مزيان علاش بغيتي تبدلها؟ او لا تتقول ليه انا ما عجبنيش هذا الدومين اللي انا تنقرا فبغيت نبدل دومين اخر او لا بغيت ندير تخصص اخر. فتي يقول لك ياك كاين عندك هذه. او لا شي مره مثلا سي با راجل هادي كنت تضرب على الصباح وعشيه وسمت تيقول لها ياك تاكلي وتشربي وجالسه في دارك اش باقي بغيتي؟ فبالتالي انت هنا فاش تخرج من انك تقيم انت الحاله اللي كاين فيها او لا تمشي عند متخصص فيحدد معاك اشنو هي الحاجه اللي واش غدير هذاك لو شونجمون اصلا واش في مصلحتك ولا فاش في مصلحتك، تمشي عند واحد تينصحك بناء على الغوبيراج ديالو. يعني صافي تينصحك بناء على هو بالنسبه ليه اشنو هي الحياه بالنسبه ليه او اشنو هو النجاح بالنسبه ليه في هذيك الحاجه، او هو الا خيرناه في هذه وحطيناه في لاسوسياسيون ديالك واش ياخذ هذاك القرار ولا لا. اذا راه بزاف ديال الناس فعلا الا حطيناهم في لاسوسياسيون ديالك ما يبدلوش، لا غيكونوا مرتاحين، ولكن انت كشخص اللي ما مرتاحش انت كشخص ماشي في مصلحتك انك تبقى تما، انت كشخص ما مزيانش ليك تما. داك الشيء علاش؟ يا اما انك تجلس مع راسك وتفكر مزيان، ولا تشوف شي حد اللي قريب لذاك الدومين عندك اللي عنده

0: نفس الاهتمامات ديالك اللي عنده، نفس الاولويات ديالك اللي عنده، بزاف ديال الحوايجات باش يحدد معك، او لانك تشوف متخصص اللي يقدر انه يعاونك ويحلل معك بطريقه حياديه ما يدخلش فيها الذاتيه ديالو، ويوجهك واش ان في مصلحتك هذا لو شونجمون هذا ولا لا. فبالتالي كل واحد يبان ليه واش هذيك الحاجه مزيانه ولا ما مزيانه شنو الاهداف ديالو، وشنو هو اشنو باغي يكون وشنو باغي يحقق وفين هو تيشوف راسو. دونك النصيحه او الاستشاره او غيرها سيكو ضروري اننا ناخذوها من شي حد اخر. الحاجه الاخرى اللي كنشوفها انا سبب ديال بزاف ديال الناس علاش ما تيبقاوش يديروا التغيير، لانهم تيديروا المحاوله ديال التغيير الاولى وما تينجحوش فيها وما تيعرفوش علاش ما نجحوش، وتيحكموا باغ لا سويت انهم ما خصناش نديروا لو شونجمون، ما خصناش نديروا ندير التغيير لانني حاولت المره اللي فاتت وما تغيرتش. وهنا ضروري نعرفوا اشنو هما المراحل ديال التغيير اصلا ديال اي حاجه بغيت نديرها. التغيير اساسا تيدور من بعض المراحل الاساسيه. المرحله الاولى هي مرحله الادراك، مرحله الفهم ديال اننا ان هذا سيتياسيون او هذه الفكره هذه بغيت نغيرها. المرحله الثانيه تسمى بمرحله المقاومه. مرحله المقاومه هي انني باقي تنتجبد انا وراسي، مثلا نقولوا ان انا بغيت نغير انني تنكمل كارو فبالتالي بغيت نحيدو، هي متفقين انها حاجه سلبيه وان متفقين ان التغيير هنا تغيير ايجابي، وهو عارف ان التغيير ايجابي وما عنده ما يخسر وما الى ذلك. وكان شو تيطرايك يعني الفكره الاولى اللي هي فكره الادراك او هو ادرك انه سيدراك لو شونجمون. المرحله الثانيه مرحله المقاومه اللي هي ايش، من كل 100 محاوله تيديرها تنجح في وحده ولا جوج، فبالتالي ملي تحس براسك انك درتي مجهود كبير وما نجحتيش في انك تتجاوز هذيك الخطوه تطلاشي وتترجع،
1: كيجي هذاك الاحباط ديال انه كيتسنى النتائج بسرعه.
0: فبالتالي هذا الاحباط اللي تيطرى ليه هنا هو الناتج لانه ما عارفش اصلا شنو هما المراحل ديال التغيير. فبالتالي هذه المرحله اللي انت فيها دابا هي مرحله طبيعيه من مراحل التغيير العاديه اللي هي تتسمى مرحله المقاومه. الدليل شنو فيها؟ في انك مع راسك ماشي باش تحصل على نتائج كبيره، ولكن غتحصل غدير ايفور كبير وغتحصل على نتائج صغيره بزاف. عاد من بعد تدوز المرحله الازدواجيه، يعني صافي ديرها تتكون تدير النص والنص لا، او لا تكون في هذاك التغيير انت كاين فيه وشك في راسك تقول واش انا في الطريق الصحيح ولا لا، واش انا غادي مزيان ولا ما غاديش مزيان. عاد المرحله الاخيره اللي هي اش، اللي هي انني نوصل للتغيير اللي انا بغيت ليه. فبالتالي اغلبيه ديال الناس تيتوقفوا في المرحله الثانيه اللي هي اش، مرحله المقاومه، تيحس براسو خصو يدير افور كبير وخصو يدير ان شونجمون كبير باش انه مثلا نعطيك مثال، واحد مثلا خدام واحد الخدمه، فهو في هذيك الخدمه عنده واحد المكانه، عنده واحد البوست، عنده واحد البوفوار، عنده واحد بزاف ديال الحوايج. فملي غيقرر انه يغير هذيك الخدمه، دونك هنا خذا لا ديسيزيون وقرر وادرك ان هذيك الخدمه ماشي هي ديالو وماشي هي البلاصه اللي هو مرتاح فيها، وممكن انه الا مشى لبلاصه اخرى يعطي اكثر وما الى ذلك. فبمجرد ما انه تيحاول يدير التغيير تجي مرحله المقاومه. شنو هي؟ صافي ديال انه غادي يبدا يدير افور كبير في خدمه جديده ولا في البلاصه الجديده اللي غيمشي ليها، ولكن النتائج لن تكون بحال المره اللي بحال الخدمه اللي كان فيها. هذا طبيعي انه في هذيك البلاصه يلا غادي يبدا يتبدا يسوء، يلا غادي يبدا يعرفوه الناس، يلا غادي يبدا يقلب. فبالتالي في هذه المرحله هذه هي فين تيبدا يتحسر على كل هي بقيت في بلاصتي. إلا دارها في واحد المرة من حياته تيوقف هنايا وتيقول ما تيكرش أنه يرجع لتما، تيكون محبط ما بقيش يدير هذاك ليفور، فسواء بقى في خدمة جديدة أو لا رجع للخدمة الأولى تيولي في قرار نفسه صعيب عليه أنه يتخذ قرار ديال التغيير في المراحل الجاية أو لا في حويجات أخرين.
1: يعني ربما إلا ما قدرناش نغيروا الظروف اللي حنا كنعيشوا اللي كنعيشوها، نقدروا على الاقل اننا نغيروا الطريقه اللي كنواجهوا بها هاد الظروف. ما بقاش الوقت، داز معاك في الوقت بسرعه سي محمد. الا سولتك واحد السؤال شخصي، شنو اكثر درس غير حياتك انت شخصيا وتمنيتي لو كنت عرفتيه في سن اصغر؟
0: هو انني ملتزمت ان الرزق هو محدد لا يتغير من الله سبحانه وتعالى، وان النتائج اللي غنوصلوا لها هي نتائج محسومة لن تتغير كما الله سبحانه وتعالى كتب لنا نوصل لها. الحاجة الوحيدة اللي احنا غنتحاسبوا عليها واللي احنا مسؤولين عليها اللي هي الطريقة باش وصلنا لهذاك الشيء كامل، اللي هي طريقة السعي وطريقة الوصول والطريقة اللي سلكنا. هذاك الشيء قلنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الإشكالية اللي كاينة في هذه هو أننا تنفهموها وتندركوها على أساس أننا خصنا نسعوا في الدنيا باش نوصلوا، في حين أن هذه الآية هذه فاش نمشيو نقلبوا فيها تلقاوها أنها مرتبطة أساسا بالآخرة، مرتبطة أساسا بلقاء الله سبحانه وتعالى. يعني أن في هذه الحياة أن الرزق ديالنا وكأننا كنجيو باش نبسطها بشكل بسيط، وكأننا كنجيو لهذه الدنيا هذه وعندنا جوج ديال الشكاير، هذا واحد الشكاره فيها الرزق ديالنا اللي فيه الإنجازات اللي غنوصلوا ليهم واللي فيهم الفلوس اللي غادي يكونوا عندنا واللي فيهم ماكلتنا واللي فيهم كاع أنواع ديال الرزق ديالنا. الحاجة الوحيدة اللي كنجيبو في الشاكوش الثاني كنجيبو خاوي، وتنعمروا باش بكيفاش غنوصل لهادشي، داكشي علاش الله سبحانه وتعالى

0: يحاسبنا على النتائج، بل يحاسبنا على السعي والطريق اللي احنا سلكناه. اذا الفكره اللي فهمت واللي غيرت فيها بزاف ديال الحوايج هي ان مهمتي ماشي هي اشلاش غنوصل، بقدر ما مهمتي انني نقلب على اشنو هي الطريق اللي هي مزيانه ولا اللي ما مزياناش باش انني نمشي معها.
1: سي محمد مقداد، كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الايجابي، شكرا بزاف على هذه المعلومات وعلى هذا النقاش الشيق، وان شاء الله نتلاقاو في حلقه قادمه وموضوع اخر.
0: شكرا
1: لكم مستمعينا الكرام، نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده من طاقه ايجابيه. امان الله.